يا ابن آدم، خلقتك للعبادة فلا تلعب، وضمنت لك رزقك فلا تتعب. فوعزتي وجلال، إن رضيت بما قسمته لك أرحت قلبك وبدنك، وكنت عندي محمودا.

بعثت فينا رسولك المخلص.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: الراديو 90 90 هواها مصري.

جدا سمك جدا بمحل بكل الأسرار في بحر الروح خدني الطيار بحر ملوش مقدار وقرار.

صباحك ومطرحك كل يوم من الحد للخميس من 7 لـ9 الصبح مع أحمد يونس على الراديو 90-90. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190، دعمك إنقاذ حياة، وبرعاية سامسونج جالاكسي A سيريس. الشارع عايز إيه؟

لعشرة الصبح على الراديو 90-90. هذا البرنامج برعاية موهيتو بيتش، أكتر من اللي جاي عشانه، وبرعاية بولي فريش، هتخلي عينك فريش، قطرة لجفاف العين من أوركيديا، وبرعاية إليوس ألترا ليب، وبرعاية الجامعة المصرية للتعلم.

0: شكا من تلت الدنيا الأولى.
1: كرة في التسعين مع إبراهيم عبد الجواد من الحد للخميس من 10 لـ11 الصبح على الراديو 90-90. لإعلانك على الراديو 90-90، ابعت على 90-90@الراديو-90-90.com أو اتصل على 33-23-571. الوكيل الإعلاني شركة ليون ميديا.

0: بالراديو 90 90 هواها مصري. أهلا بكم في الدقيقة الأولى من السابعة صباحا مع وفاء شهبور.
1: رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي تفقد خلال جولة موسعة بمحافظة مطروح عددا من المشروعات التنموية والخدمية شملت تطوير الميناء الشرقي لمدينة مرسى مطروح ومستشفى رأس الحكمة المركزي ومحطة القطار الكهربائي السريع ومجمع محطة تحلية مياه البحر بالرملية ومحطة محولات كهرباء شرق مطروح إلى جانب افتتاح كوبري روميل وكورنيش 30 مليون بعد تطويرهما. وشهد مدبولي كذلك إطلاق شركة الديار القطرية أعمال تنفيذ المرحلة الأولى من مشروع عالم الروم بشراكة مصرية بإجمالي استثمارات تبلغ 29.7 مليار دولار، منها 3.5 مليار دولار استثمارات نقدية مباشرة. وزير الخارجية بدر عبد العاطي ونظير تركيا هاكان فيدان أكد أهمية مواصلة التنسيق بين مصر وتركيا لتعزيز العلاقات الثنائية ودعم جهود خفض التصعيد وتحقيق الأمن والاستقرار الإقليمي. وبحث الوزيران خلال اتصال هاتفي مستجدات الأوضاع الإقليمية مؤكدين ضرورة تكثيف جهود التهدئة والتوصل إلى تفاهمات مستدامة وشاملة. الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل فهمي تلقى اتصالا هاتفيا من أفراح زوبا وزيرة الخارجية اليمنية جرى خلاله تبادل الرؤى بشأن مستجدات الأوضاع باليمن. وأدان الجانبان بشدة الهجمات التي شنها الحوثيون على عدد من المواقع داخل اليمن وما خلفته من خسائر في الأرواح والممتلكات. اقتصاديا، شركة الغاز الطبيعي للسيارات كارغاز نجحت في تصدير أول شحنة من الزيوت الهيدروليك إلى تركيا في خطوة هي الأولى من نوعها في تاريخ الشركة. يأتي ذلك في إطار استراتيجية وزارة البترول والثروة المعدنية لتعزيز تنافسية المنتجات البترولية المصرية وفتح أسواق جديدة أمامها. ورياضيا، منتخب مصر للناشئات لكرة اليد حصد المركز الرابع لأول مرة في التاريخ بكأس العالم بعد الخسارة أمام الدنمارك بنتيجة 23-19 في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع في البطولة التي أقيمت برومانيا. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 90 90 زوروا موقعنا مبتدأ.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 25.
0: الدقيقة الأولى.

0: صباحك ومطرحك مع أحمد يونس على الراديو 90-90. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190، دعمك إنقاذ حياة، وبرعاية سامسونج جالاكسي A سيريس. الشارع عايز إيه؟
1: من طوارئ قصر العيني معاكم النهاردة في جولة المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190. أكتر من 10 سنوات إنجازات وتطوير وأجهزة جديدة ومستلزمات، أجهزة كتير بنشتريها ومرضى كتير القصر بيستقبلهم كل يوم. مكملين معاكم ومكملين التطوير بيكم، ادعمنا عشان نقدر نكمل ونجيب أجهزة تاني على حساب 190-190 بكل فروع بنك مصر والبنك الأهلي والتجاري الدولي إنستا باي وفوري كود 9137.
0: لإعلانك على الراديو 90-90، ابعت على 90-90@radio-9090.com أو اتصل على 33-23-571. الوكيل الإعلاني شركة ليون ميديا. اسمع الراديو 90-90 في أي مكان من على موبايلك من أبليكيشن الراديو 90-90. نزل الأبليكيشن من أب ستور أو جوجل بلاي. اسمع وعرف كل جديد على الراديو 90-90.
2: صباح النور.
3: صباح الفل، صباح الخير والهنا والسعادة على كل الصبحوية، وحلقة جديدة من صباحك ومطرحك على راديو 90-90 FM مع أحمد يونس من دلوقتي. وأجواء صيفية جدا وحلقة كلها الأغاني الجديدة اللي نزلت في الصيف، فهتستمتع بموت حلو جدا، يعني أجواء صيف جدا جدا جدا. وصباح الخير وصباح الهنا.

احنا هندلعلك الراديو قدامك. لو بتسمعنا على راديو العربية هتلاقي اسمك طالع دلوقتي منور على راديو العربية قدامك على الشاشة, او كمان لو تسمعني على الابليكيشن او البلاتفورم الخاص بالراديو 99 هتلاقي اسمك عليه. كل اللي هيبعتي اسمه هيلاقيه بينزل نصبح عليه باسمه على الشاشة العربية قدامك او الابليكيشن. كل المطلوب منك بعدها كمان تاخد سكرين شوت وتبعتها لنا على راديو 99 على واتساب راديو 99 عشان ممكن تكون انت الفائز. يلا يلا بسرعة.

يلا انت كمان صبح علينا على واتساب راديو 9090 حالا. ولو انت راكب العربيه والعربيه بيظهر فيها اسم الاغاني والمطربين والراديو وتفاصيل الاغنيه، ابعت لي اسمك دلوقتي وخلي دلوقتي اسمك ينور على الراديو قدامك حالا على واتساب الراديو 9090 010 400 9090 4. درجة الحرارة في القاهرة النهاردة 37-25، اسكندرية 33-23، مطروح 31-25، درجة الحرارة في الإسماعيلية 38-25، درجة الحرارة في العريش 35-24. يوم حلو والأجواء ألطف بكتير وجو أهدى، وامبارح بالليل كان سن الطراوة، اللي جاي أكيد أجمد أجمد أجمد. صبح عليا دلوقتي وبعت اسمك فورا، وهيظهر اسمك دلوقتي على البلاتفورم الخاص بالراديو 99. هنصبح عليك وعلى الراديو العربية كمان هتلاقي اسمك منور.

النهاردة بيتم الاحتفال باليوم العالمي للأسد ملك الغابة، وعشان كده أكسير السعادة جاي النهاردة يقول لك خليك عارف قيمتك زي ما الأسد عارف قيمته كويس قوي قوي قوي، سواء في الغابة أو في أي مكان حتى في القفص هو عارف قيمته كويس. ما ترضاش بأقل من اللي تستحقه صاحبي، وانت كمان ما تتنازليش عن حقك، اختار المعارك زي ما الأسد بيختار معاركه، ومش بيمشي في الغابة كده يتخانق مع طوب الأرض على الفاضي المليان، ولا يمشي يهاجم اي فريسه، لكن في وقت اللزوم صوت زئير الاسد يسمع الغابه كلها. المعركه بتكون مع اللي يستاهل نخوض مع المعارك، في ناس اتفه بكتير من انك تحط نفسك معهم في نقاش ومعارك، عشان ما تنزلش ولا تنزل من قيمتك ومستواك، وما تخليش اي حاجه تقدر تضايقك بسهوله وتعكر مزاج الباشا والهانم. حافظ على كبريائك زي الاسد. النهارده في اليوم العالمي للاسد، كبريائك ده مهم جدا، حاوط نفسك بالناس اللي بيحبوك، اللي واثق ان هم هيحموك وقت الخطر، هم واثقين انك كمان هتحميهم. الاسد عمره ما بيعيش لوحده مع نفسه، ملك الغابه بس في وسط مجموعه هو المسؤول عنهم كلهم، وكل فرد فيهم بيكمل التاني، وكمان هما كمان بيأمنوه. ما تفتكرش ان الاسد عشان شجاع فلما بيهاجم حيوان تاني اكبر واضخم منه ما بيكونش خايف. شجاع الحقيقة انك تاخد الخطوة وانت يعني الان مترقب، تتحدى خوفك وتثق في قوتك وقدراتك. وفي اليوم العالمي للاسد بنقولك ان الاسد مش طول الوقت ماشي يصطاد على فكرة، ده بيرتاح ويأنتخ وعارف انه يستحق الراحة، وعارف انه عشان لازم يرتاح علشان يقدر يشحن الطاقة ويرجع يصطاد من جديد ويرجع يحمي الناس اكتر ويكون سند وظهر للناس اكتر. فكن اسد ايها الصبحاوي الجميل وايتها الصبحاوية العسل، اسعى اسعي عافر عفري حارب وانجح وانجحي، بس عارف امتى تقف شوية وامتى تاخد بريك علشان تشحن الطاقة، وما تسيبش انشغالات الدنيا تستنزف طاقتك، وما تسيبش الناس اللي عمالة تشفط تشفط تشفط تشفط ناسية ان انت في الاول وفي الاخر ملك. يا ملك يلا بينا صبح عليا يا ملك ويا ملكة على واتساب الراديو 90 90، واكتب لي اسمك وهتشوف اسمك على الراديو.

صباح الفل، انت معانا في صباحك ومطرحك وكل الاغاني الجديده هتسمعها في الساعه الاولى النهارده من صباحك ومطرحك، كل اغاني الصيف الجديده. وتعالوا تو ليت ويلي، انا هنعيش النهارده اليوم العالمي لشويه الكسل المطلوبين بين الحين والاخر، واليوم العالمي لدلع الكلاب بتاعك الحلو ده تدلعه. صباح العسل.

0: كده وقول يا صبح. صباحك ومطرحك 7 الصبح على الراديو 90-90. أصل الحكاية فيها يونس.
1: من طوارئ قصر العيني معاكم النهاردة في جولة. المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190. أكتر من 10 سنوات إنجازات وتطوير وأجهزة جديدة ومستلزمات. أجهزة كتير بنشتريها ومرضى كتير القصر بيستقبلهم كل يوم. مكملين معاكم ومكملين التطوير بيكم. ادعمنا عشان نقدر نكمل ونجيب أجهزة تاني على حساب 190-190 بكل فروع بنك مصر والبنك الأهلي والتجاري الدولي إنستا باي وفوري كود 9137.

في تصريح قاله رئيس هيئة الإسعاف المصرية، قال 86% من المكالمات اللي بتوصل للخط الساخن لهيئة الإسعاف بتكون معاكسات وناس بتهزر. أيوة والله اللي مسمعوني ده تصريح حقيقي. وقال إن نسبة البلاغات الحقيقية ما بتوصلش 14%، والخبر صادم جدا والظاهرة دي مؤسفة جدا. أنا مش قادر، كلنا أكيد مش قادرين نستوعب إزاي الهزار يوصل إن إحنا نتصل بإسعاف وناخد وقت لحاجة زي كده. وده برضو بيصل لمرحلة العبث اللي احنا فيه برضو، وخطورة ان حد يتهاون ويعاكس الاسعاف. طب خلينا يعني نبدأ بنفسنا ونوعي ولادنا، ويعني هو الحل الاجيال ولادنا ان احنا نعرفهم ان في ارقام غير قبل ان احنا نفكر نقرب منها. الارقام دي بتاعت الطوارئ، لما نفهم ولادنا الاجيال اللي جاية هتبقى فاهمة. يمكن اللي بيعملوا ده محدش فاهمهم، محدش وعاهم، محدش ركز في تربيتهم للأسف. خلينا أقولك حاجة، أول إسعاف في مصر بدأ إزاي؟ يعني حدوتة كده نعرفها من باب إحنا بنعرف نحب نتكلم في الحواديت بتاعت أصل كل حاجة. أقدم مرفق إسعاف على مستوى الشرق الأوسط وأفريقيا تم إنشاؤه في اسكندرية سنة 1883، اللي حصل إن انتشر وباء الكوليرا في مصر زي ما انتشر في دول تانية، وبعدها الوباء خف شوية وبعدها رجع تاني موجة أشد قوة، وكان الكلام ده سنة 1902، وكان أكتر مكان منتشر فيه هو اسكندرية لأنها كانت مليانة أجانب في الوقت ده. وفي نفس السنة 1902 أسس الخواجة الإيطالي بيترو فازاي أو فازاي جمعية الإسعاف المختلطة علشان تبقى مخصصة لإسعاف المصابين، وكانت الجمعية وقتها بتتكون من إسعاف وبنك دم ومشرحة، وكانت قايمة ماديا على تبرعات مصر كلها ما بين المصريين أو الأجانب اللي عايشين في مصر. وفضل الموضوع مكمل كده، والحكومة المصرية ما كانش عندها مانع أن خدمة الإسعاف تفضل خدمة مجتمعية الناس الشعب القايمين بيها. سنة 1914 حصل تعارض ما بين الإسعاف والبوليس، فبقت جمعية الإسعاف تابعة للحكومة، وتم تعيين محمد يكن باشا رئيس أول كده رئيس للإسعاف. جمعية الإسعاف في البداية كانت بتستخدم نقالة بيشيلها 4 أفراد زي ما بنشوف الأفلام القديمة كده ويمشوا بيها على رجليهم، وتطورت العربية خشب بجراح صنين، وتطورت بعد كده وبقت جرار بمقطورة، وبعدها بقت موتوسيكل وليه صندوق كبير متوصل بيه صندوق الملحق ده. وسنة 1930 دخل مصر أول 10 سيارات إسعاف في الخدمة. يبقى مصر الإسعاف بدأ فيها إمتى يا باشا؟ بنقول إن الكوليرا بدايتها 1883 وانتشرت وزاد الموجة بتاعتها في 1902، وكان هنا القرار بإنشاء حاجة اسمها جمعية الإسعاف المختلط. يبقى تبقى عارف الحدوتة بدأت إمتى؟ الكوليرا، وبعد كده الإسعاف 1902. فتخيل بقى لما يبقى الإسعاف بنتكلم في 1902 ومرفق هام جدا وحاجة مهمة جدا، ويطلع رئيس الإسعاف رئيس هيئة الإسعاف يقول لك إن 86% من المكالمات اللي بتجيلنا معاكسات، وإن ما يكملش 14% بلاغات حقيقية. نهاية حساباتنا كلنا لو احنا من اللي بنعمل ده، لو انا هو كأحمد بعمل ده ما عملوش تاني. انا بتكلم عن نفسي او ولادنا واخوتنا الصغيرين نعيد ده، ولو حد من الشباب الجميل بقى السماني بيعمل العملة دي هيمش الارقام دي بتاع الاستظراف خالص خالص. هيجي الوقت ان احنا هنبقى احنا اللي بندور على الخدمة دي مش عارفين نحصل عليها. ربنا يبعد عنكم اي مشكلة واي تعب. قولوا امين، يلا كله يقول امين امين. لسه مكملين صباحكم مترهق على راديو 90 FM، واغاني صيفيه جدا ومود صيفي جدا، وكل الجديد اللي نزل بنسمعه في اول ساعه من صباحكم مترهق. رامي جمال، سعد المجرد، ليله ورا ليله، يلا بي.

0: الساعة الثانية ما يفوتكش، اوعى ما تسمعش الساعة الثانية علشان هيكون عندنا
1: لعبة الأرقام.
0: لعبة الأرقام دي ايه يا عم احمد؟ اقول لك يا باشا، لعبة الأرقام دي من تاريخ ميلادك اليوم زائد الشهر، هقول لك حاجة

جورجيا بيستعدوا لتزويد المدارس والمنشآت الحكومية بطيارات مسيرة عندها القدرة على التحليق داخل الممرات وإنها تكسر الشبابيك وترش رذاذ الفلفل لما يتم الإبلاغ عن أي تهديد مسلح، وده بعد تكرار حوادث إطلاق النار داخل المدارس الأمريكية. بطولة العالم السنوية في تنظيف الشبابيك انطلقت في لندن، والتنافس فيها ما بين عمال أصحاب كفاءات عالية في تنظيف الشبابيك على تنظيف 3 شبابيك بأقصى سرعة وأعلى دقة ممكنة باستخدام نفس الأدوات العادية، ممسحة وقطعة قماش. الفائز كان الفائز واحد عنده عامل عنده 71 سنة وحصل على 1000 جنيه استرليني، وقال إن الموضوع ده الناس بتفكره بسيط والشغلانة دي بتفكرها الناس إنها بسيطة، ولكنها مفيش حاجة كده، ده قضيت أكتر من نص عمري بعمل بنفس الدقة والسرعة. شركة أمريكية كشفت عن تي شيرت جديد ممكن يفضل خالي من الروائح تماما لأكثر من شهر حتى لو بيتلبس كل يوم وعلى مدى 24 ساعة مش محتاج غسيل. أهلا أهلا، هي ناقصة أخي، يعني المواصلات خلاص. في كولومبيا الست جميلة عندها 67 سنة قدرت تشتري بيتين من أرباحها في مهنة غريبة، وهي غريبة جدا، وهي إنها بتنم وبتقول أول ما أصحى من النوم أخد الكراسة وأقعد جنب الشباك وأبدأ عملي اليومي في تجميع الأخبار ونشرها، وعاملة تسعيرة لأي حد يعرف أي خبر، خبر عادي، خبر فيرل يعني، خبر مثير، خبر دسم، وهكذا، وكل خبر ليه سعره، والموضوع جاب لها فلوس وظبطت جدا. ده احنا هنا ممكن نحقق مليارات. وفي الصين طفل يبلغ من العمر 13 سنة نجح في تحطيم الرقم القياسي لحل مكعب روبيك بإيد واحدة بعد ما حل 3 مكعبات متتالية بإيد واحدة وبرجل واحدة في دقيقة أو 36 ثانية ودخل جانا سيركونز. رئيس شركة صينية أعلن أنه فصل موظف عنده لما عرف أن الموظف ده ما عزمش والدته على فرحه ومنعها من الحضور ورفض أنه يرجعه الشغل تاني غير بعد ما يعتذر وأن مامته تبقى مسامحة. والموضوع انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي وأثار جدل كبير، وناس يقولك أنت مالك يا عم، وناس تقول السلام هو ده المدير، الكفاءة الكفاءة. الحقيقة سيلي لازم كل صيف كده يتحفنا بحاجة كده لايقة عليه يعني، فحبيبي انت هنا في السهل لكن دلوقتي عاملة فيها من ايجيبت.

0: صباحك ومطرحك مع أحمد يونس على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190 190، دعمك إنقاذ حياة، وبرعاية سامسونج جالاكسي A سيريس. الشارع عايز إيه؟
1: من طوارئ قصر العيني معاكم النهاردة في جولة المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190. أكتر من 10 سنوات إنجازات وتطوير وأجهزة جديدة ومستلزمات، أجهزة كتير بنشتريها ومرضى كتير القصر بيستقبلهم كل يوم. مكملين معاكم ومكملين التطوير بيكم، ادعمنا عشان نقدر نكمل ونجيب أجهزة تاني على حساب 190-190 بكل فروع بنك مصر والبنك الأهلي والتجاري الدولي، إنستا باي وفوري كود 9137.
0: والآن مع البرج في الدرك مع أحمد يونس.
2: يا برج الجدي، النهاردة مطلوب منك تسمع أكتر وتهتم أكتر وتحاول تحتوي اللي قدامك، علشان في ناس أماصة واخدين موقف. خلي بالك يا جدي يا دلو، المزاج متقلب قوي مؤخرا، وعمال تبدأ في حاجات وتقفل منها وما تكملهاش، والجو قافلك وانت عامل زي الراديو القديم اللي عمال يألف المحطات بلا هدف. ماله الراديو؟ ما تسيب الراديو في حاله. بيقولك اطلع بس من الحالة دي يا دلو، علشان انت محتاج تفصل. نروح للحوت من اول النهاردة. مطلوب تحط نفسك شوية مكانه او مكانها، الشخص الطرف التاني في الامصة الاخيرة. نجرب بقى شوية، نيجي على نفسنا مرة زيادة. طب الحمل، شخصية قيادية ظهر مؤخرا، مش عارفين السبب، ولكن اللاقي عليك اول اليومين دول، لاقي عليك حمل. طب الطور، مطلوب مننا قبل ما نروح اي مكان اليومين اللي جايين دول، افكر القعده دي هتحرق دمي، القعده دي هتوجع دماغي، القعده دي هتعصبني. لو هنوصل للمرحله دي ما تروحهاش. طب مش رايح تحرق دمك يا طور. الجوزاء، ما تخليش هدفك النهارده او في اي يوم تاني عموما انك تدور على الحب والحظ والسعاده. بيقول لك عيش الحياه كده زي ما انت، وهم هيعرفوا طريقهم ليك وهيجولك، مش انت اللي تفضل تدور. ما ياما دورنا وما حدش عبرنا. طب عيش زي ما انت عايز يا جوزاء وكل حاجه هجيلك. طب السرطان، حقك راجع. كلمتين اتنين ولازم تحطهم حلقه في ودانك، حقك راجع لك وبالكامل كمان، واقعد واتفرج وهتضحك وهتاكل فشار وايه السرطان. طب الاسد، شويه حرص شويه احتياطات علشان نامن نفسنا من اي هجمه مرتده من طرف احنا مش عايزين نتعامل معاه في الفتره اللي جايه خالص. العذراء، حاسس انك خدت قرار ما كانش على بالك القرار، او حاسس انك خدت قرار ما كنتش تتخيل ان انت كنت ممكن تاخد القرار ده. لو حاسس بده خلاص، هو حضرتك ربنا اللي بيسبب الاسباب وهو بيعمل كل حاجه يعني. لكن لو كان لا على بالك القرار ده وكان لازم يتاخد، برضو ربنا معاك. طب الميزان، ما تدورش في دفاترك القديمه، الله يخليك. خلاص ما تفتكر لهمش مصايبهم القديمه لو هم كويسين، ولو مش كويسين خلاص، ولا قديم ولا جديد خالص، ابعد عن الدفاتر القديمه. والعقرب، محتاجين ثقه اكتر من كده في نفسنا شويه. ليه مهزوز؟ ليه؟ اخيرا القوس، افتكر ان كل حاجة حلوة موجودة في حياتك، وانت اصلا وجودك في الحياة دي حاجة حلوة. فلو الحاجات قلت، انا موجود. موجود. كل العيد ميلادهم النهاردة 10-8. كل سنة وانتم طيبين وعيد ميلاد سعيد، ربنا يجعل يوم حلو قوي قوي قوي قوي قوي عليكم. بيقول لك شخص كاريزمته مختلفة عن الدنيا كلها، ساكت ساكت ساكت ساكت، واول ما ينطق ضرر. الإرادة قوية، العصبية قويتين. كل سنة وانت طيب وانت طيبة، لعيد ميلادهم النهاردة. الديفا سميرة سعيد نزلة بألبوم 9 أغاني، وصورت ال9 أغاني. يعني هتلاقوا 9 أغاني متصورين، مش التصوير بقى الكلمات اللي بتتحط على صورة والكلام ده، لا 9 فيديوهات. العاب يا العاب سميرة سعيد، 9 أغاني.

وانت جامد وجميل وانت يا عسل. وخليكم معانا على راديو 99 فن. الساعة الثانية عندنا لعبة الأرقام. ابدأوا من دلوقتي اجمع لي تاريخ ميلادك اليوم زائد الشهر. يعني انا 30 يناير فالمجموع 31. هتبعت لي اليوم زائد شهر واسمك. ما تبعتليش 30 زائد واحد المجموع. مش هنتعب نفسنا شوية نبعت المجموع عشان انا عارف اللي بيتعمل فيا. انا صايد في الحساب بقول لكم اهو. هتبعت لي اليوم زائد الشهر مجموعه كام واسمك من غير السنة. اليوم زائد الشهر مجموعه كام زائد السنة. ولعبة الأرقام هتقول لك الأغنية اللي مبعوتها لك طبقا هذا الأسبوع لرقمك. يلا معاكي على واتساب راديو 9090104. اليوم زائد الشهر بتاع كام. ولعبة الأرقام هتقول لك الأغنية اللي مبعوتها لك يا العشة يا أستاذ النجمة أنغام. الحقيقة برضو يعني ليها نصيب قوي جدا في الصيف ده. يعني بغض النظر الحفلة اللي فاتت كانت جميلة طبعا. والحقيقة أنغام يعني الواحد بيحب في أنغام تركيزها وذكائها وأنها مركزة قوي. فنانة صح, فنانة بكل التفاصيل. فنانة مش صوت بس ومش مزيكا بس, لا حاجات كتير قوي. مسافرة بعيد محاصرني بعدك وجع دي روحي. دي الأغاني الجديدة اللي قدمتها أنغام. تعالوا نسمع بعدك وجع. والأغنية دي بيتقال عليها من الأغاني المقسومة.

0: الساعة دلوقتي 8. خلي مشوارك الجاي مع اندرايف، التطبيق رقم واحد للكباتن في مصر. اشتغل براحتك واختار مشاورك بنفسك، وكمان استمتع بفرصة الفوز بجوائز الصيف الكبيرة لأكثر من 1500 كابتن في القاهرة والساحل الشمالي لغاية شهر سبتمبر، من عربيات وموتوسيكلات لموبايلات وأجهزة كهربائية وكوبونات بنزين. ولو انت كابتن براتينم فرصك في الفوز أكبر. اعرف التفاصيل من خلال التطبيق وابدأ شغلك فورا مع اندرايف.
1: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من الثامنة صباحا مع وفاء شهبور.
2: رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي تفقد خلال جولة موسعة بمحافظة مطروح عددا من المشروعات التنموية والخدمية شملت تطوير الميناء الشرقي لمدينة مرسى مطروح، مستشفى رأس الحكمة المركزي، محطة القطار الكهربائي السريع، مجمع محطات تحلية مياه البحر بالرميلة، ومحطة محولات كهرباء شرق مطروح، إلى جانب افتتاح كوبري رميل وكورنيش 30 يونيو بعد تطويرهما. وشهد مدبولي كذلك إطلاق شركة الديار القطرية أعمال تنفيذ المرحلة الأولى من مشروع عالم الروم بشراكة مصرية، وبإجمالي استثمارات تبلغ 29.7 مليار دولار، منها 3.5 مليار دولار استثمارات نقدية مباشرة. وزير الخارجية بدر عبد العاطي ونظيره التركي هاكان فيدان أكد أهمية مواصلة التنسيق بين مصر وتركيا لتعزيز العلاقات الثنائية ودعم جهود خفض التصعيد وتحقيق الأمن والاستقرار الإقليمي. وبحث الوزيران خلال اتصال هاتفي مستجدة الأوضاع الإقليمية، مؤكدين ضرورة تكثيف جهود التهدئة والتوصل إلى تفاهمات مستدامة وشاملة. الأمين العام لجماعة الدول العربية نبيل فهمي تلقى اتصالا هاتفيا من أفراح الزوبا وزيرة الخارجية اليمنية، جرى خلاله تبادل الرؤى بشأن مستجدات الأوضاع في اليمن، وأدهم الجانبين بشدة الهجمات التي شنها الحوثيون على عدد من المواقع داخل اليمن وما خلفته من خسائر في الأرواح والممتلكات. مبعوث مجلس السلام إلى غزة نيكولاي ملادينوف قال إن تجربته خلال الأشهر الثمانية الماضية تظهر أنه لولا مصر والوسطاء تركيا وقطر لم يتم التوصل إلى موقف توافق فيه حركة حماس على خارطة الطريق، فقد كان لمساهمة الوسطاء دور حاسم للغاية في هذا الأمر. كذلك بعد ساعات من إعلان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو رفضه خارطة الطريق التي وافقت حركة حماس عليها، وتم بموجبها نزع سلاح الحركة وانسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي من قطاع غزة. اقتصاديا، شركة الغاز الطبيعي للسيارات كارغاز نجحت في تصدير أول شحنة من زيوت الهيدروليك إلى تركيا في خطوة هي الأولى من نوعها في تاريخ الشركة. يأتي ذلك في إطار استراتيجية وزارة البترول والثروة المعدنية لتعزيز تنافسية المنتجات البترولية المصرية وفتح أسواق جديدة أمامها. ورياضيا، منتخب مصر للناشئات لكرة اليد حصد المركز الرابع لأول مرة في التاريخ بكأس العالم بعد الخسارة أمام الدنمارك بنتيجة 23-19 في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع في البطولة التي أقيمت برومانيا. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 9090 زوروا موقعنا مبتدأ.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 26.
1: الدقيقة الأولى

صباحك ومطرحك مع أحمد يونس على الراديو 90-90. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190، دعم إنقاذ حياة، وبرعاية سامسونج جالاكسي A سيريس. الشارع عايز إيه؟ صداقتك الجارية في مستشفى 57-357 يعني خير عايش ومكمل، موجود في كل ركن، في تمن وجبة، في تكلفة أوضة، في جرعة علاج أو حتى في عملية بتنقل طفل من الوجع للأمل. صداقتك هنا علمت دكتور وممرضة وطورت الصيدلية، هي اللي وفرت مبنى السايبر نايف اللي بيعالج أطفالنا بالذكاء الاصطناعي. صداقتك الجارية هي اللي طورت الطوارئ وزودت الطاقة الاستيعابية لغرف زرع النخاع، ودعمت البحث العلمي علشان ترفع من نسب شفاء أطفالنا. صداقتك الجارية في مستشفى 57-357 هي الضمان إن الباب ده يفضل مفتوح وإن المكان يتطور ويستمر. كل جنيه بتحطه هنا هو أمل لطفل إنه يخف ويرجع لحياته. اتبرع عن طريق الموقع الإلكتروني www.57-357.org. رقم التسجيل الضريبي 177-500-250-33-00-19.

0: بولي فريش أطرى لجفاف العين من أوركيديا.
1: هذه المادة حاصلة على موافقة هيئة الدواء المصرية برقم MF011B7819062026.
2: من طوارئ قصر العيني معاكم النهاردة في جولة المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190. أكتر من 10 سنوات إنجازات وتطوير وأجهزة جديدة ومستلزمات. أجهزة كتير بنشتريها ومرضى كتير القصر بيستقبلهم كل يوم. مكملين معاكم ومكملين التطوير بيكم. ادعمنا عشان نقدر نكمل ونجيب أجهزة تاني على حساب 190-190 بكل فروع بنك مصر والبنك الأهلي والتجاري الدولي إنستا باي وفوري كود 9137.

0: صباح الخير، صباح الفل. انت معنا في صباحكم مطرحك على راديو 90 FM، وتعالوا نعرف تقريرنا المروري لهذا الصباح. صابر، صباح الفل.
1: صباح الفل استاذ احمد، يوم طيب ومشرق لحضرتك والاستاذ المستمعين الكرام.
0: اخبارنا النهارده المروريين ايه؟
1: انا حابب اطمن سيادتك والاستاذ المستمعين ان محافظات الوجه البحري والابلي والطرق المؤديه اليهم، وكذلك ايضا المحافظات الساحليه، الحركه المروريه فيها بتعمل بشكل طبيعي. في نطاق المحافظات المجاوره كمحافظه الاليوبيه، بدات تتفقد بعض الكثافات في الطريق الزراعي عند منطقه سنديون ومنطقه كفر ابو جمعه المتجه لمدخل شبرا الخيمه وميدان المؤسسه. اللي جاي من محافظات الوجه البحري بيفضل نستخدم محور بنها الحر. قطاعات الطرق الدائريه بتعمل بشكل طبيعي، بعض الكثافات اعلى منطقه الخصوص والمرج واعلى مناطق بسوس وبشتيل، وبترجع ترد معانا بعض الكثافات اعلى منطقه الكنيسة والمنيب وأعلى مناطق البساتين ومناطق المعادي. في نطاق محافظة الجيزة أمام محطة مترو المنيب بتقابلنا بعض الكثافات اللي جاية من طريق الصعيد ومتجه لمناطق المنيب، بيفضل أن نستخدم إحنا طريق أبو النمرس. بعض الكثافات المرتفعة معانا النهاردة أعلى كوبري أكتوبر اللي جاية دلوقتي من مناطق وسط البلد ومتجه لمناطق شرق القاهرة، وخاصة من أعلى مناطق غمرة بعض الكثافات المرية حتى منطقة الدمرداش، هيفضل نستخدم شارع رمسيس. أو اللي جاية من مناطق وسط البلد نروح نستخدم النهاردة نفق لازر. اللي جاية من مناطق الجيزة بيفضل للقادم من الجيزة متجه لمناطق القاهرة أو العكس عشان نخفف الأحجام المرية على كوبري أكتوبر، نستخدم باقي الكباري الأخرى اللي تنقل الحركة المرية ما بين القاهرة والجيزة. الكورنيش الأحجام فيه عند منطقة الساحل المتجه لمناطق وسط البلد، هروح نستخدم شارع شبرا أو امتداد أحمد حلمي على كوبري حلمية الزيتون وعلى كوبري حدائق القبة. بعض الكثافات المرية هنروح نستخدم النهاردة كوبري سرايا القبة. جسر السويس بتقابلنا بعض الكثافات عند منطقة الجراج، محطة الجراش ومنطقة بدر، هروح نستخدم النهاردة محور شوزيف تيتو. باقي الحركة المرية ما زالت بتعمل بشكل طبيعي على كافة محاور الجمهورية عدا المحاور اللي احنا ذكرناها للسادة المستمعين الكرام.
0: شكرك يا صابر، وصباح جميل ويومك حلو يا حبيبي ان شاء الله.
1: صباح الورد والجميل يا استاذ احمد.
0: صباح الفل. صباح الفل. لعبة الارقام. يعني ايه لعبة الارقام؟ يعني كل اللي بيسمعني هيجمع تاريخ ميلاده اليوم زائد الشهر ويبعت لي المجموع. انا تاريخ ميلادي مثلا 30/1، فالمجموع 31، هتبعت لي المجموع اليوم زائد الشهر فقط على واتساب راديو 90 90 010 490 94، وهتعرف من تاريخ ميلادك اليوم زائد الشهر انت ليك اغنية كده بعتنها لك لهذا الشهر ومبعوتها لك في رسالة. يا ترى ايه بقى؟ انا اعرف، بس ابعت لي دلوقتي اسمك والمجموع اليوم زائد الشهر. مجموع اليوم زائد شهر كام؟ ما تعمليش المعادلة 30 زائد 1، انا مش عايز 30 زائد 1، انا عايز 31 بس. يلا يلا بينا، ابعتلي حالا فورا فورا فورا فورا اليوم زائد شهر على واتساب راديو 90 90، وشوف لعبة الارقام اخترت لك اغنية ايه لشهر 8.

0: طيب نركز بقى نركز بقى علشان الرقم اللي هيتقال مش هينفع يتعاد، علشان احنا بنتكلم في كام رقم؟ في 43، لان احنا مجموع اليوم زائد الشهر اللي هو 31/12 اللي هو اخر يوم في السنه مجموعه 43. فانا هقول ابتداء من رقم 2 لوصولا ل 43. انا هشرح واحده واحده عشان في حد اكتر من حد بيقول لي احنا مش فاهمين. لعبه الارقام، انت بتجمع لي تاريخ ميلادك اليوم زائد الشهر. يعني انا زي ما بضرب نفسي مثال، انا تاريخ ميلادي 30 يناير، فالمجموع بتاعي كام؟ 31. احنا هنعملها دايما كل شهر علشان نقول لك الاغنيه اللي لعبه الارقام بعتها لك الشهر ده. فهتبعت لي مجموع اليوم زائد الشهر وتكتب اسمك بس، واحنا هنقول الارقام وهنصبح كل شويه على مجموعه اسامي. بس يا ريت ما حدش يبعت رساله طويله عشان انا ما بفتحش الرسائل، انا بقراها من بره، لان انا ممكن اوريكم المنظر عامل ازاي. هتكتب المجموع واسمك بس في رساله واحده. الله يخليكم الله يخليكم. يلا نبدا. هنبدا من رقم 2 اللي هو عيد ميلاده 1 يناير.
1: لعبه الارقام.
0: لو مجموع تاريخ ميلادك اليوم زائد الشهر 2، الاغنية اللي لعبة الارقام بعتها لك الشهر ده هي الحب جاني لتو ليت، ولكن هي في رسالة لازم تبقى مركز فيها. بيقولك الحب بيجي فجأة من غير ما يتخطط له، ومش لازم يكون حب الحبيب، لا هو حب من اي نوع. ففي حاجة حلوة كده جاية الشهر ده كلها بتحمل مضمون الحب يا باشا، يلي مجموعك اليوم زائد شهر 2. لو المجموع اليوم زائد شهر 3، يعني مجموع اليوم زائد شهر 3، 1/2 او 2/1 مثلا، خطفوني عمرو دياب هي اغنيتك الشهر ده، وبيقول لك في حدث حلو هيخطفك الشهر ده وهيخليك مودك يتغير. وكان حدث حد يعني في حاجه في خطفه جايه. لو مجموع تاريخ الميلاد اليوم زائد شهر 4، تعالى دلعك لبهاء سلطان هي دي اغنيتك الشهر ده، بيقولك انت ما عندكش اختيارات غير انك تتدلع، وفي شخص هو مسؤول الدلع، والشخص ده يا فندم هو مش الشخص اللي انت متوقعه، الدلع جاي من حته تانية. فاسمع تعالى دلعك كتير عشان النبوءه تتحقق. لو المجموع اليوم زائد الشهر في تاريخ ميلادك 6، بيقولك واخيرا لمحمود العسيلي وصابرين النجيلي هي دي الاغنيه بتاعتك الشهر ده، بيقولك في حاجه حلوه كده كانت في بالنا، فهيحصل الوقت ده في الشهر ده ان احنا هنقول يا اخيرا. اسمع بقى الاغنية دي الشهر ده كتير. لو مجموع تاريخ ميلادك اليوم زائد الشهر 7، اختياراتي لاحمد سعد، بيقول لك الاختيارات فلة، بس خلي بالك هي مش مدمرة حياتك خالص، بالعكس هي موتراك شوية قلقاك شوية، فبيقول لك انت ما تغنيهاش كتير وما تقولهاش كتير، وقول لنفسك خلاص انا عايز احارب الاغنية دي او احارب الفكرة دي علشان اختياراتي تبقى بتسعد حياتي. لو تاريخ ميلادك اليوم زائد شهر 8، بيقول لك اغنية صبر جميل لما هتتون، بيقول لك انت بتستحلف ولا في حد بيستحلف لك، هو في حالة تربص جاية في الفترة بتاعت شهر 8، بس شكلك انت اللي مستحلف لحد. ده اللي مجموع تاريخ ميلاده اليوم زائد الشهر كام؟ 8. لو مجموع تاريخ ميلادك اليوم زائد الشهر 9، شاريني لمحمد فؤاد هي اغنية الشهر بتاعتك. بيقول لك انت بحار الناس معاك، بحار الناس جدا، وعندك مشكلة في ان تصرفاتك كلها عكس بعضها، فالاغنية بتاعت شاريني بتاعت محمد فؤاد لايق عليك، بس الرسالة بتاعتك بيقول لك ارجوك ما تعملش حاجات عكس بعضها كتير، ما تلخبطش الناس ارجوك معاك. لو تاريخ ميلادك اليوم زائد شهر 10، اليوم زائد شهر 10، بيقول لك انت سطلانه بقى عبد الباسط حموده ومحمود الليستي وحمدي باتشان، بيقول لك الشهر ده بيقول لك هتحس انك عايش في عالم اخر. وعلى فكره بيقول لك ده غالبا مش الشهر ده بس، ده انت بقى لك مده كده في عالم موازي. فلعبه الارقام بتقول لك على فكره الموضوع ده لطيف وحلو، ويا ريت الناس تعرف تفصل الفصله اللي انت فاصلها، بس ما تطولهاش. اليوم زائد شهر تاريخ ميلادك اليوم زائد شهر طالع 11، يقول لك اغنيه الشهر ده بتاعك هي كل حاجه بتعدي الكايروكي. محتاج تعرف ان مهما كان ايه اللي بيحصل وايه اللي مريت بيه هيعدي. فاكر المواقف الصعبه اللي فاتت؟ فاكر قد ايه كانت صعبه وكنت حاسس ان الدنيا وقفت؟ عد. لو تاريخ ميلادك اليوم زائد الشهر 12، عيش بشوقك لتامر حسني. محتاج تتدلع، محتاج ما تفضلش تقول انا هشيل، ماشي حلو حوش عشان الظروف وعشان، بس محتاج تتدلع مره واحده. مش هقولك اصرف ما في الجيب، بس اصرف اي حاجة، انت تستاهل انك تتدلع. لو اليوم زائد الشهر 13، بيقولك كل دقيقة شخصية الوائل جسار هي اغنيتك الشهر ده، وده انسب وصف ليك. انت كوكتيل عجيب ياللي مجموع تاريخ ميلادك اليوم زائد شهر 13، انت كل حاجة وعكسها في نفس الوقت. يخرب بيت كده. لو المجموع اليوم زائد الشهر في تاريخ ميلادك 14 وضيف منير الشهر ده لايق عليك جدا بالحظ وبالصدف، لان في حاجات حلوه وصدفه جايه هتحصل وهتلاقيك بتقول ايه ده فعلا بالحظ وبالصدف هيحصل حاجات عظيمه. طيب لو مجموع تاريخ ميلادك اليوم زائد الشهر 15 مش حبيبي بس لانغام، يا ترى انت بتبعتها ولا ببعتها لك؟ شكلها انت اللي بتبعتها وربنا يستر. لو اليوم زائد الشهر تاريخ ميلادك اليوم زائد الشهر 16 صاحبي يا صاحبي بهاء سلطان، دي اغنيتك الشهر ده. انت محظوظ بصحابك والاكتر والاكتر والاكتر صحابك محظوظين بوجودك يلي مجموع تاريخ ميلادك اليوم زائد الشهر 16 اغنيتك يا صاحبي لبهاء سلطان ويا بخت صحابك ليك. لو المجموع 17 قلبي يا محتاس لنانسي عجرم يا اغنية الشهر ليك. محتار في حاجة اليومين دول ومحتاس ولايس بجد في حاجة انت محتاس فيها، طب ما تسأل جرب هتلاقي في حد يفيدك. يا اللي مجموعك 17 يا هبة الله اهو انت محتاسة في ايه؟ استعيني بصديق. لو المجموع التاريخ الميلادي اليوم زائد الشهر 18، بص بقى يا اللي مجموع التاريخ ميلادك اليوم زائد الشهر 18 اللي بقى انا خسر دلعنا، قولها كتير وغنيها كتير واسمعها كتير، لان فعلا خسرانين بالتلاتة اللي خسروك، خسرانين ما عندهمش اي حاجة فعلا كسبوها، دول هيموتوا وكل يوم هيكتشفوا اكتر ان انت اللي يبيعك واللي يسيبك هو الخسران. ده اللي مجموع تاريخ ميلاد اليوم زائد شهر كام؟ 18. انا مش عايد ارقام بس عشان محدش يبعت، عشان الارقام كتير فاحنا قلنا نركز من اول رقم. لو تاريخ ميلادك اليوم زائد شهر 19، لو تاريخ الميلاد اليوم زائد شهر 19 بيقول لك الله لو نرضى لمحمد فؤاد. انت الرضا نعمة كبيرة حاسس بيها من جواك ومخليك في سلام نفسي، بس حصل حاجة كده مؤخرا مخليه حتة الرضا دي متلخبطة شوية، احنا محتاجين نرضى اكتر. الله يخليك يا اللي مجموع تاريخ ميلادك اليوم زائد شهر 19. طيب لو تاريخ ميلادك اليوم زائد شهر 20 بيقولك انت مطلوب منك جرعة فرفشة الشهر ده، فرفشة ذاتية، فرفش الناس اللي حواليك وتفرفش معاهم. واغنية هنغني كمان وكمان لإليسا هي اغنية الشهر بتاعك الشهر ده اللي مجموع تاريخ ميلادك اليوم زائد شهر 20. ليه؟ لان العقبات اللي بنقابلها في حياتنا بعد ما بنعديها بنفتكر ونستغرب عديناها ازاي، بس بنقدر نعديها لان احنا قررنا نعديها. لو تاريخ ميلادك اليوم زائد الشهر 21 مهم جدا لما حسين الجسمي اغنيتك الشهر ده، رسالة من حد يهمك وانت تهمه بيقولك مهم جدا وجودك في كل تفاصيل حياتي. مش لازم يكون نواحي عاطفية على فكرة عشان المتجوزين اللي سمعنا ما يوصلش ضرب نار، يعني هو انت وجودك يلي مجموع تاريخ ميلادك الشهر زائد اليوم 21، انت وجودك مهم جدا في تفاصيل الناس مهمة بس انت محتاج تركز شويتين. لو مجموع تاريخ ميلادك اليوم زائد الشهر 22 اغنيتك الشهر ده هي الاخبار الحلوه الاصاله، جاي لك اخبار حلوه واخبار انت محتاج تسمعها لانك وشك حلو على ناس، وانت مجرد ما بتظهر وتطل كده الطله دي يا باشا الناس مودها بيتحسن بيتحول للاحسن. ده اللي مجموع تاريخ ميلاده اليوم زائد الشهر 22. لو اليوم زائد الشهر 23 اغنيتك الشهر ده لحظه تفاهم لمصطفى قمر، رسالتك كده باينه اللي جايه لك من اسم الاغنيه، انت محتاج هدوء محتاج تفاهم محتاج نقعد قعده علشان اللي زعلان وشايلين من بعض لو هو يستاهل القعده دي، ما يستاهلهاش اوعى تعملها. لو تاريخ ميلادك اليوم زائد شهر 24 اليوم زائد شهر 24 يا احلى منهم ايهاب توفيق. ليه؟ لان انت فارق دايما عن الكل بكتير وليك مكانة خاصة صعبة جدا حد يوصل لها، فاسمع الاغنية دي وتمزج بيها، اتمزج قوي بيها لان انت احلى من الكل يلي مجموع تاريخ ميلادك 24. لو مجموع تاريخ ميلادك اليوم زائد شهر 25 كده باي لنوال الزغبي، اسمعها وركز في كلماتها لان انت في حاجة وشخص والناس كده طقم كده محتاج تقول لهم كده باي واشوفكوا الصيف الجاي. ايوة لو تاريخ ميلادك اليوم زائد شهر كده 25 يبقى انت يا باشا محتاج تركز في الاغنية لانها بتقول كده باي. انا كان نفسي نلعب كل الاغاني بس احنا محتاجين الحلقة تبقى 90 ساعة، لسه هنكمل. بقي عندنا اليوم زائد شهر 26 ل 43، لو انت من التاريخ ميلادهم اليوم زائد شهر من 26 وصولا ل 43 ابعت لي وبعت لي اسمك. عايز اقول هبه الله صباح الفل وسالي بعتت لنا ومحمد فتحي ومياده ادري صباح الفل، شيماء صباح الفل، نهى صباح العسل، عمرو الشيمي صباح الفل، دكتور غاده منورانا، في كمان صباح الفل من تليفون اخره 45 وتليفون اخره عندنا ولا حسن ونوسا وعندي هند ومديحه وشيمو ومها صبحوا عليا، وكمان صباح الفل امنيه سليمان ورشا صباح الفل ومحمد علاء وكمان صفاء وإيهاب بدر ونادية وإيمي وسوسو وأحمد حمدي وشيمو وكمان أحمد يوسف. هنرجع نكمل اللي باقي، اللي باقي ابتداء من 26 ل 43. لو أنت من الناس اللي مجموع تاريخ ميلادها اليوم زائد الشهر من أول 26 ل 43، ابعت لي حالا علشان نكمل بقى اللي عندنا.

كل شهر بنلعب معاك لعبة الأرقام، بس بنسى أحيانا كتير حقيقة. ولعبة الأرقام بتيجي عشان تقولك أغنية الشهر بتاعتك إيه والرسالة اللي جاية لك عشان تبقى عارف الرسالة دي معاك طول الشهر. وقفنا عند اللي تاريخ ميلادهم المجموع اليوم زائد الشهر 26. نمت نمنا لروبي، مش واخد كفايتك في النوم اليومين دول ومحتاج تظبط النوم، فصحصح كده علشان ترجع تنام تاني. يعني ظبط نومك وظبط مواعيدك أكتر يا اللي تاريخ ميلادك اليوم زائد الشهر 26. لو تاريخ ميلادك اليوم زائد الشهر 27، المجموع 27، عندك مونشريل سميرة سعيد، وشكلها جايلك من حد انت تعرفه كويس، ولو فيها لو انت متجوز فيها طلاق، ولو انت خاطب فيها خناقة وضرب. فانا يعني كان نفسي هون الموضوع، بس مونشريل جاب مشاكل، فده اللي مجموع تاريخ ميلاده من يوم زائد شهر 27. لو 28 المجموع اصلي قديم لهيثم شاكر، ما تحاولش تدور على حد فاهمك كويس. لا اسف، مش تدور، تحور. ما تحورش على الناس اللي فاهمك كويس وفاهمة كل لعيبك، فما تنزلش بأي أفلام، عشان أنا إن في ناس قديمة في الشغلانة، فما يعني اللي هو إيه، مبروم على مبروم الجو ده يعني. لو تاريخ الميلاد اليوم زائد شهر 29، ملك الفبركة الأبوية، أغنيتك الشهر ده بيقولك في حد عمال يفتي يفتي يفتي وانت سايب له ودانك. هل السؤال بقى يا اللي مجموع تاريخ ميلادك اليوم زائد شهر 29، انت سايبه بيفتي عشان انت مقتنع ومصدق، ولا انت سايبه من باب اهري وخلص خلصني؟ لو تاريخ ميلادك اليوم زائد شهر 30، اليوم زائد شهر 30 بيقول لك يا سيدي انت الاصيل لكارمن سليمان. الاغنيه باينه من اسمها واسمعها كتير عشان انت من الاصول وانت بنت الاصول، وما بتنسوش افضل الناس ابدا عليكو. لو تاريخ ميلادك اليوم زائد شهر 31، المجموع 31، خلينا نشوفك لعمرو دياب. في ناس بقالك كتير قوي ما شافوش وجهك السمح ده، محتاجين يشوفوك. لو بتاريخ الميلاد اليوم زائد شهر 32، جايلك اغنيه طول الشهر بتاعتك هي لطيفه، انا ما تنسيش. انت شخصيه ما تتنسيش مهما حصل، ما تتنسيش بحلوها وما تتنسيش بغمها وبنكادها وبحرق دمها. ده المجموع تاريخ الميلاد 32. لو 33، الاغنيه بتاعتك الشهر ده مهما يحاولوا طفوا الشمس المايده الحناوي. انت في ناس بتحاول تبوظ علاقتك باي حد قريب منك علشان غيرانين منافسين بيحاولوا يبوظوا اي حاجه، بس انت زي الشمس مهما حاولوا يعملوها. يا اللي مجموعك 33، انت شمس منوره الدنيا. لو المجموع 34، اخويا ده لاحمد سعد، يا ترى بتهديها لمين من صحابك، ولا ممكن حد يهديها لك؟ هو في الحقيقه لعبه الارقام بتقول لك انت اخ لناس كتير قوي وجدع مع ناس كتير قوي، فافرح فافرح فافرح على قد ما تقدر بانك جدع. احمد انت يوم 99 ما قلتوش 99. تاريخ ميلاد اليوم زائد شهر 99، يا جبار ده يا اخر 43. لو المجموع تاريخ الميلاد اليوم زائد شهر 35، صباحك او صباحك ده مسار اجباري، خدها في الناحيه اللي تليق. في حد صباحه ما بيظبطش غير بمكالمه منك، او بصباح الفل منك، او برساله واتساب منك، فكتر ما تخليهمش حد واحد، خليهم ناس كتير، لان انت وجودك في الدنيا فارق مع ناس كتير. لو تاريخ ميلادك اليوم زائد شهر 36، اليوم زائد شهر 36، مش مغروره بس تنكى شويه. لو انت بنت فالاغنيه بتوصفك، لو انت راجل فانت يعني برضو بتوصفك، لان انت ملك التناكه برضو يا اللي مجموعك 36. انا ماليش دعوه بقى. لو مجموع تاريخ ميلادك اليوم زائد الشهر 37، المجموع 37، الاغنيه بتاعتك الشهر ده هي شاهدين عليه محمد فؤاد. انت عامل ايه؟ عامل ايه في حد بيشاهد الناس عليك؟ اللي مجموعك 37، انت عامل ايه في حد بيشاهد الناس عليك؟ انا بقولك اهو، الحق بسرعه قبل ما الموضوع يبقى على البلق. لو المجموع 38، اليوم زائد شهر 38، الاغنيه بتاعتك الشهر ده هي انا رايق لمحمد منير.

دي خلاص خلاص انت قلت ذكريات كذاب، هنعمل ايه؟ خلاص لو اليوم زائد شهر المجموع 41 سقفة لرامي جمال بيقول لك انت محتاج تسقف لنفسك قوي على حاجات حلوة عملتها كتير قوي وناس وقفت معاها كتير قوي، ولكن انت عشان جدع قوي انت بتنسى اللي بتعمله، بس احنا جايين نفكرك ولعبة الارقام بتقول لك انت جدع. لو اليوم زائد الشهر المجموع 42 الليلة عيد لحكيم، انت في حد ذاتك وجودك، انت في حد ذاتك كده وجودك عيد، لما بتظهر في مكان والله الناس بتبقى مبسوطه، لما بتقعد في قعده الناس بتبقى فرحانه، لما بتخرج خروجه الناس بتبقى حاسه ان وجودك اضافه، فربنا يديم عليك النعمه دي لانها حاجه حلوه قوي. واخيرا لو مجموع تاريخ ميلادك 43 يعني انت مواليد 31/12 من الاخر اخر يوم في السنه، انت الاغنيه اللي ما بقولها لك يا باشا عم المجال لمحمود الليثي، ويعني الحقيقه انت مش هنشرحها كتير، انت عم المجال، انت وجودك كده طاغي. والحقيقة الليثي بجد عمل شغل جامد جدا جدا في الفترة اللي فاتت، عشان هو يعني جد جدعنته مع شيري نجمة شيرين تتكتب كده في جرايد. خلصنا لعبة الارقام، بس الحلقة مكملة معاك لحد تلت ساعة كمان. اللي بعتين يقولوا عيد ارقام، لا انتوا بتحلموا.

0: سامسونج جالكسي اي سيريز الشارع عايز ايه؟ رقم التسجيل الضريبي 413-467-910.
1: الصيف ده فيرمونت نايل سيتي بينقل تجاربه الاستثنائية للساحل الشمالي. استمتع بسحر المطبخ الأسيوي في سايجون باي ذا سي في مصيف راس الحكمة، أو عيش أصالة المذاق الإيطالي مع لولي فيتو في مايا باي. أشهر مطاعم فيرمونت نايل سيتي دلوقتي أقرب ليك فأرقى وجهات الساحل. صيفك يستحق تجربة مختلفة وطعم ما يتنسيش.
2: في أماكن بتروحها عشان البحر، وفي أماكن بتروحها عشان اليوم كله. موهيتو بيتش معمول للنوع التاني، لوكيشن قدام أبراج العالمين، بحر صافي ورملة ناعمة، حمامات سباحة وألعاب مائية، وكيتس بول مؤمنة بالكامل تخلي الأولاد مستمتعين طول اليوم وانت مطمن عليهم. ولو ناوي تقضي اليوم كله هتلاقي اللوكرز والشاورز موجودين عشان اليوم يكمل براحة. مزيكا تعرف امتى تبقى موجودة وامتى تسيب المكان يتكلم لوحده، والأكل من النوع اللي يخليك ترجع مخصوص عشانه مرة تانية، وفي الآخر هتكتشف إنك جيت عشان البحر وقعدت عشان كل حاجة تانية. موهيتو أكتر من اللي جاي عشانه.
3: عايز تزود دخلك النهاردة؟ اشتغل كابتن مع إنجايف، اتحكم في دخلك مع أقل مصاريف خدمة في السوق، وكمان الصيف ده عندك فرصة تكسب واحدة من أكتر من 1500 جايزة منهم عربية وموتوسيكل. مع إنجايف انت مش شغال عند الابليكيشن، انت شغال لنفسك، وده العدل الحقيقي. دخلك اختيارك مع إنجايف. تطبق الشروط والأحكام. إنجايف منصة تكنولوجية من شركة تاكسي. رقم التسجيل الضريبي 652-677-843.
4: من طوارئ قصر العيني معاكم النهاردة في جولة المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190. أكتر من 10 سنوات إنجازات وتطوير وأجهزة جديدة ومستلزمات، أجهزة كتير بنشتريها ومرضى كتير القصر بيستقبلهم كل يوم. مكملين معاكم ومكملين التطوير بيكم، ادعمنا عشان نقدر نكمل ونجيب أجهزة تاني على حساب 190-190 بكل فروع بنك مصر والبنك الأهلي والتجاري الدولي، إنستا باي وفوري كود 9137.

0: صباحك ومطرحك مع أحمد يونس على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190 190، دعمك إنقاذ حياة، وبرعاية سامسونج جالاكسي A سيريس. الشارع عايز إيه؟ نشرة أخبار جرى إيه؟
1: النقابة العامة للأطباء حذرت من قبول طلاب للالتحاق بكليتين طب تابعين لإحدى الجامعات الدولية التابعة للدولة في شرق أوروبا بمجموعة يبدأ من 50%، وده بيخالف الحد الأدنى المقرر للالتحاق بكليات الطب الخاصة في مصر. الدورة 16 من معرض السائل للكتاب هتنطلق من يوم 11 بكرة خلاص لحد يوم 17/8 في ساقية الصاوي في الزمالك. قبل ما نمشي وقبل ما نقول حلقتنا خلصت، يا رب الاول تكون حلقتنا عجبتكم. بكره هنتقابل 7 صباحا، بس بكره عندنا حلقه فيها حاجه مهمه. احنا المدارس راجعه والطلبه خلاص اولادنا ان شاء الله راجعين المدارس، واحنا دايما مع دخله المدارس عندنا حمله شنط المدارس اللي بنجمع مع بعض فيها علشان نشتري اكبر كم من شنط المدارس للاسر وللاطفال المستحقه علشان نكون سبب في ان الولاد يدخلوا المدارس وهم معاهم شنط جديده. فلازم تسمعوا الحلقه يعني عشان خاطري بكره، عشان كلنا نشارك مع بعض وايد على ايد وجنيه على جنيه وهكذا، زي ما احنا متعودين دايما احنا هنقدر نجيب شنط كتير لولادنا والاطفالنا في الاسر المستحقه. ربنا يجعلكم دايما دايما دايما سبب في اسعاد الغير، ويكون دايما صباحكم مطرحك كده زي ما هو بيجمعنا في الفرفشه والمزيكا والحاجات الحلوه، يكون كمان بيجمعنا في الخير علشان نفرح ولادنا. ما تنسوش تنضموا لجروب صبحاوي على طول مع يونس على فيسبوك. ادخل حالا يلا انضم الجروب، وانا ادخل ملك اكسبت فورا. الجروب على فيسبوك اسمه صبحاوي على طول مع يونس، اكتبها بالعربي صبحاوي على طول مع يونس، وهو فيه فوق 4000 صبحاوي. الو، ايه، السلام عليكم. السلام عليكم.

0: دلوقتي 9. خلي مشوارك الجاي مع إمرايف، التطبيق رقم واحد للكباتن في مصر. اشتغل براحتك واختار مشاورك بنفسك، وكمان استمتع بفرصة الفوز بجوائز الصيف الكبيرة لأكثر من 1500 كابتن في القاهرة والساحل الشمالي لغاية شهر سبتمبر، من عربيات وموتوسيكلات وموبايلات وأجهزة كهربائية وكوبونات بنزين. ولو أنت كابتن بلاتينوم فرصك في الفوز أكبر. اعرف التفاصيل من خلال التطبيق وابدأ شغلك فورا مع إمرايف.
1: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من 9 صباحا مع وفاء شهبور.
2: رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى المدبولي تفقد خلال جولة موسعة بمحافظة مطروح عددا من المشروعات التنموية والخدمية، شملت تطوير الميناء الشرقي لمدينة مرسى مطروح، مستشفى رأس الحكم المركزي، محطة القطار الكهربائي السريع، مجمع محطة تحلية مياه البحر بالرميلة، ومحطة محولات كهرباء شرق مطروح، إلى جانب افتتاح كوبري رومل وكورنيش 30 يونيو بعد تطويرهما. وشهد مدبولي كذلك إطلاق شركة الديار القطرية أعمال تنفيذ المرحلة الأولى من مشروع علم الروم بالشراكة المصرية، وبإجمالي استثمارات تبلغ 29.7 مليار دولار، منها 3.5 مليار دولار استثمارات نقدية مباشرة. وزير الخارجية بدر عبد العاطي ونظيره التركي هاكان فيدان أكد أهمية مواصلة التنسيق بين مصر وتركيا لتعزيز العلاقات الثنائية ودعم جهود خفض التصعيد وتحقيق الأمن والاستقرار الإقليمي. وبحث الوزيران خلال اتصال هاتفي مستجدات الأوضاع الإقليمية، مؤكدين ضرورة تكثيف جهود التهدئة والتوصل إلى تفاهمات مستدامة وشاملة. الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل فهمي طلق اتصالا هاتفيا من أفراح الزوبا وزيرة الخارجية اليمنية، جرى خلاله تبادل الرؤى بشأن مستجدات الأوضاع في اليمن، وأدهن الجانبان بشدة الهجمات التي شنها الحوثيون على عدد من المواقع داخل اليمن وما خلفته من خسائر في الأرواح والممتلكات. مبعوث المجلس السلمي إلى غزة نيكولاي ملادينوف قال إن تجربته خلال الأشهر الثمانية الماضية تظهر أنه لولا مصر والوسطاء تركيا وقطر لما تم التوصل إلى موقف توافق فيه حركة حماس على خارطة الطريق، فقد كان لمساهمة الوسطاء دور حاسم للغاية في هذا الأمر. جاء ذلك بعد ساعات من إعلان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو رفضه خارطة الطريق التي وافقت حركة حماس عليها، تم بموجبها نزع سلاح الحركة وانسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي من قطاع غزة. اقتصاديا، وزير السياحة والأثار شريف فتحي بحث مع وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية أحمد رستم سبل تعزيز التعاون والتنسيق بين الوزارتين لإبراز وتحديد إسهامة قطاع السياحة في الاقتصاد القومي بصورة أكثر دقة وشمولا، وتعزيز رصد وقياس عوائده وتأثيراته المباشرة وغير المباشرة على الاقتصاد الوطني. ورياضيا، مدينة الإسماعيلية تستضيف تصفيات منطقة شمال إفريقيا تحت 20 عاما للشباب المؤهلة لبطولة أمم إفريقيا لكرة القدم، وذلك خلال الفترة من 21 سبتمبر وحتى 6 أكتوبر 2026، وبمشاركة منتخبات مصر، المغرب، تونس، الجزائر وليبيا. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 9090 زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 26.

90 90. هذا البرنامج برعاية موهيتو بيتش، أكتر من اللي جاي عشان، وبرعاية بولي فريش، هتخلي عينك فريش، قطرة لجفاف العين.

0: يا صباح الفل على كل سامعي الراديو 90 90، حلقه جديده من لسه الصبح موجودين مع بعض من دلوقتي ولحد الساعه 10. عبير بسيوني وفادي ابراهيم، صباح الفل عليك يا عبير.
1: صباح الفل يا فادي، وصباح الفل على كل الناس اللي بتسمعنا. صباح جميل لذيذ مليان حاجات حلوه كتير، يوم حلو من اوله كده، نركز فيه، هنفوق، هنقول ان هو يوم حلو كده كده، يوم حلو.
0: حلقه يوم الاثنين، ودايما كده موجودين مع بعض من الحد للخميس من 9 ل 10 علشان نتاكد ان انت فوقت وصحصحت وجاهز ان انت تتعامل مع الناس. في فرق كبير جدا ما بين انك صحيت وانك قادر ان انت ترد على تليفوناتك، تدخل ميتنج مثلا في بداية اليوم، تتكلم في حاجة يتاخد رأيك فيها، او حاجات من الكلام اللي هو العادي بقى، انك تنطلق كده لبداية اليوم.
1: في ناس دايما بتستغرب، كل الناس اللي اول ما بتصحى تتكلم، او بتستغرب فكرة ان الناس عامة ممكن تصحى مثلا متشربش قهوة وعادي وتكمل يومها عادي. فدايما
0: دول
1: في
0: مش ناس، دول احنا،
1: دول احنا عادي. او عادي احنا بنجيب القهوة نشربها بعد الهوا،
0: ده حقيقي.
1: مفهمش ليه بنعمل كده، بس عادي.
0: نصحى نتكلم،
1: وبنصحى نتكلم
0: بس معاكم،
1: وساعات في التليفون يعني
0: عادي. ساعات برضه
1: يعني قصدي انه في ناس عندها ده عادي. السؤال هنا بقى، هل في حاجة انتوا بتعملوها عادي خالص واللي حواليكوا دايما بيستغربوها؟ ده سؤال حلقتنا النهارده بقى.
0: بالظبط، حاجة انت بتعملها او تلقائيا كده هي بتطلع منك بشكل طبيعي وما فيش اي مشكلة، لكن اللي جنبك او اللي بيتعامل معاك يقولك انت ازاي بتعمل كده؟ ايه يعني جات معاك ازاي؟
1: زي الكلام، او مثلا في ناس عندها القدرة انها تدخل ميتنج تقعد تتكلم لمدة 3 ساعات حتى لو فيش حاجة تتقال، اللي هو احنا بنقول عليه مالي هوا، اللي هو حد يقدر يقعد يتكلم فترة طويلة قوي بدون سبب. في ناس عندها القدرة مثلا انها تدخل مكان وتتعرف على الناس كلها في 5 دقايق. فكل حد دول مش ناس برضه.
0: دول مين؟
1: دول انا ولا
0: دول
1: ايه؟
0: العبير.
1: بجد والله مش يعني، بس ماشي يعني، اللي هو تمام. بحب كده جدا، بحب البني ادمين. يلا بينا
0: سيبوها مع الناس.
1: انا جاهزه جاهزه،
0: انا بعرف اعمل كده بس اوقات واوقات.
1: لا انت عبتوت بتعمل كده برضه؟ لا، حاسه ان ده اساس شغلتنا برضه يعني. في جزء كبير من شغلتنا ان انت بتبقى بتتعامل مع الناس وبتحتك بيهم بشكل كبير. فكل حد كمان عنده في شغلانته حاجة معينة. هو يعني احنا مثلا انا وفادي طبعا بننبهر باي حد عنده علاقة قوية بالارقام. احنا انبهار بقى.
0: لو حد حسب حسبة سريعة كده قدامنا اللي هو ايه
1: ده سهلة ايه ده بجد للدرجات دي؟ بالظبط كده.
0: ليه بعطل في الحاجات البسيطة يعني؟ بس عشان عندنا امكانيات تانية اخرى، بس مبدعين في حاجات
1: تانية. كل حد
0: تانية
1: عنده امكانيات مختلفة. ده بقى سؤالنا، ايه الحقيقة العادة اللي بتعملها بشكل طبيعي جدا وتلاقي اللي قدامك بيحسك اللي هو انت ايه ده، انت هيرو يعني، ايه ده، ازاي عملت كده؟
0: تبعت لنا على رقم الواتساب على 010-490-904. لو انت اول مرة تشارك معنا فمستنينك على طول، انت تبعت لنا تقول لنا بس تسمعنا منين، ونطلع نصبح عليك على طول.

البسيوني على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية موهيتو بيتش، أكتر من اللي جاي عشانه، وبرعاية بولي فريش، هتخلي عينك فريش قطرة لك.

0: الراديو 90-90 هواها مصري.
1: صباح الخير، استأذنك تقوم تغير شريط الليد اللي عندك كله بشريط إليوس ألترا ليد. قبل ما ترد أنا مش ببالك، أنا بساعدك. شريط الليد اللي عندك ده إضاءته مش ثابته وبيرعش وبتغيره كل شوية، صح؟ إليوس ألترا ليد بقى شريط ليد بيديك إضاءة أقوى ثابته من أوله لآخره وما بيرعش، بيعيش لحد 15 سنة. إليوس ألترا ليد، انسى الليد القديم. الرقم الضريبي 205 087 620.

0: سامسونج جالكسي اي سيريز، الشارع عايز ايه؟ رقم التسجيل الضريبي 413 467 910.
1: وانا في الموقع من الصبح غبار وتراب حواليا، مش عارف اشوف شغلي واقف بربش بعنيه، وعملت

0: أوليفريش أطرى لجفاف العين من أوركيديا.
1: هذه المادة حاصلة على موافقة هيئة الدواء المصرية برقم MF011B78196026.
2: إيه هو جهاز السايبر نايف اللي بيقدم أحدث نظام في العالم للجراحة بالإشعاع وبيعالج سرطان المخ والرئة والبروستاتا؟ في الأنظمة التقليدية القديمة جزء من الإشعاع بتاعها بيأثر على الأنسجة المحيطة بالورم، وده كان بسبب حركة الورم المستمرة الناتجة عن تنفس المريض. أما السايبر نايف عبارة عن روبوت يعمل بتقنية الذكاء الاصطناعي وبيقدر يصيب الورم بدقة عالية من غير ما يأثر على الأنسجة المحيطة، وده لأنه بيتتبع الورم مهما كانت حركته، وبكده بتكون تكلفة العلاج أقل، عدد الجلسات أقل، الأعراض الجانبية أقل. العلاج بالمجان للأطفال 57-357. أما المقابل المادي اللي بنحصل عليه من خلال الجلسات الخارجية بيدخل في تكلفة علاج ولادنا في 57. السايبر نايف مشروع وقف خيري حتى يستمر علاج أطفالنا بالمجان. للحجز اتصل على 19057 أو زوروا موقعنا للحصول على مزيد من المعلومات.
3: مؤسسة مستشفى 57-357 مصر لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم، هدف الحياة. رقم التسجيل الضريبي 177-500-250-33-00-19.
4: في حاجات لازم تقف قصادها تواجه هاد تحدي، وحاجات تحرق بنزين على الفاضي، فسيبك من الحاجات دي.

ومحمد نشأت من الحد للخميس من 3 ل 5 على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية سامسونج جالاكسي A سيريس. الشارع عايز ايه؟

0: لسه بنكمل مع بعض ولسه الصبح على الراديو 90 90. وسألناك كده سؤال ليه علاقة بانه الناس بتستغرب ايه عندك انت بتشوف انه حاجة عادية، يعني بينبهروا كده بحاجة موجودة، طريقة كلامك بحاجة معينة انت بتعملها بتعملها عادي تلقائيا، لكن الناس حواليك بتشوف انه ده حاجة غريبة شوية او حاجة مش متعودين انه ممكن يكون حد بيعملها بالشكل ده.
1: عندنا بقى مسجز كتير قوي، ما كنتش متخيله ان الناس كلها عندها حاجات هيدن تالنتس كده.
0: يلا
1: صباح الخير، صباح الفل عليكم. انا دكتور احمد حسين، انا بنتي بتقولي انت بتدخل اي مكان عندك القدره تتصاحب على كل الموجودين كانك تعرفهم من زمان.
0: ماشي، دي حاجه حلوه والله.
1: قدره
0: التواصل مع الناس بالشكل ده بيبقى حلو. احلى صباح واحلى راديو في العالم. الحاجه اللي الناس بتستغربني اني بفضل قاعد على الكرسي 4 ساعات. ماشي،
1: فكره كتير
0: من غير ما تتحرك خالص، من غير ما تقوم تعمل اي حاجه، يعني من غير ان هو يعني قاعد. طب ده شغلاء يعني، الشغل بيخليك تفضل قاعد كده ممنوع انك تتحرك مثلا.
1: في حد كمان بيقول صباح الخير لافين، صغنونه احيانا بصحى بدري قوي مثلا الساعه 9 ما باكلش لحد الساعه 2 3. طب ما ده غلط،
0: ده غلط. وجبه الفطار،
1: يعني ده وجبه الفطار دي اهم حاجه في
0: الحياه. يلا نبدا من النهارده، تعالي قومي اعملي فطار وانت سامعانا كده، او يعني حتى حاجه بسيطه جدا تبداي بيها اليوم.
1: دي بقى قدره غير طبيعيه بقى. شفت انت المسج بتاعت حد برضو مش كاتب اسمه، بس بيقول صباح الفل، انا حماده. بيقول انا زمايلي بيستغربوا اني بقدر اتعامل مع عميل غضبان جدا واوصل معاه الحلول وياخد رقمه ويمكن نبقى اصحاب. لا دي تالنت مرعبه، يعني دي تالنت مش سهله خالص خالص خالص. دي حاجه فعلا سهل يعني ايه نستغربها يعني.
0: في بقى مسج حبيت اصبح عليكم، اغرب حاجه اني احب فادي وعبير من اصواتكم، لو شفتم
1: لو شفتكم
0: هعمل ايه مش عارفه.
1: خبر ابيض.
0: طب ما تجربي
1: يا خبر ابيض.
0: يلا يا منى، لا ما تجربي دلوقتي، ادخلي على اللايف ستريمنج مثلا
1: شوفينا.
0: النهارده بلاش، بكره تعالي بكره.
1: ممكن تعالي بكره.
0: النهارده بلاش يعني،
1: هيبقى الموضوع احسن شويه.
0: معلش والله
1: الفوائد بس هتتخض من سلمى بتقول صباح الورد عليكم، عندي ميزه كده مختلفه اني بحفظ اعياد ميلاد كل الناس اللي معايا في المكتب عشان نحتفل بيهم. وزمايلي مستغربين ازاي بفضل فاكره ومهتمه بحاجه زي كده.
0: طب عيد ميلادي كان امتى؟ دي مين اسمها ايه؟
1: دي سلمى.
0: سلمى عيد ميلادي كان امتى؟
1: عندها
0: انا في المكتب معاهم. مش انا سامعاني في المكتب دلوقتي ولا مش سامعاني؟
1: مش في المطلق. فكري
0: بقى كان امتى، هو مغششك شويه.
1: كان امتى؟ قريب. وحاجه ليها علاقه ببرج الاسد.
0: ميرسي غششتيها. شكرا.
1: انا بس هي ما تعرفش كام بقى.
0: مش هتعرف.
1: لما يكون في حاجه صعبه ومخيفه بخش بقلبي وما بخافش. بتبقى موقف كارثيه ومغامره. ده ايه ده؟
0: ماشي. ولافين بتقول لما بكونش جعانه. ماشي، طب يعني جربي بس النهارده كده يمكن تروحي بعد كده تتعودي على.
1: بس انا بالنسبه لي اغرب حاجه الشخص اللي سال ده، توفيق اللي بيقول بدخل في اي حاجه بقلبي من غير مغامره بمغامره. ده بالنسبه لي اغرب حاجه برضو حته اللي هو ان انت تقدر من حد متضايق قوي متعصب انك تخليه صاحبك.
0: إيه
1: حاجه صعبه.
0: انه حد يعني
1: هو الشخص اللي
0: بدايه التعامل انه متعصبين مع بعض.
1: بالظبط، يعني مثلا لو انت بتدي سيرفيس او حاجه واللي قدامك متعصب وتقدروا تتصاحبوا، لا دي تالنت مرعبه، دي حاجه مش سهله خالص خالص.
0: تكسر العصبيه دي من الدنيا تهدى مره واحده. لا دي موهبه فعلا، حاجه الاحترام.
1: حاجه صعبه.
0: موهبه حلوه، موهبه خير يعني،
1: موهبه خير طبعا،
0: تهدي اللي قدامك
1: خير، وان انت تبقى شخص هادي اصلا كمان. يعني احنا مش ناس كتير بتقدر تعمل ده، فشابو لاي حد بيعرف يعمل كده. تاني بفكركم برقم تليفوننا 2-18-10-866، او تقدروا تبعتوا لنا على واتساب 010-490-904.
0: فاكر امبارح سالناهم ان احنا نسالهم النهارده على حاجه؟
1: ايوه. طب تيجي نسال.
0: يلا
1: ماشي. طيب احنا
0: الحاجات الغريبه اللي اتعملت في البيت عندكم، صح؟
1: حلو ده. صح.
0: طب اشرح لهم تاني علشان.
1: طيب احنا امبارح كنا بنتكلم على على شغلانات الديكور والحاجات دي، فكنا بنتكلم عن اغرب الحاجات اللي بتبقى موجوده في اي مكان رحتوا واجرتوا شاليه في البيت اتعملت عندكم وانتوا مستغربين. فانا وفادي كنا مثلا بنقول امبارح ان انا عند اخويا في بيته مثلا الراجل عامل لهم الكهربائي عامل لهم الميكرويف على الليد لايتس.
0: تفتح النور الميكرويف يشتغل، تقفل الميكرويف
1: النور يقفل.
0: احنا
1: بس يعني انت لو حابب ان انت تبقى فاتح الميكرويف المطلق فتحط فيه الحاجه من غير ما تقفل الكبسه هتفضل النور عندك مفتوح.
0: فقول لنا بقى، بما اننا في الفترات السفر واوقات السفر ممكن تلاقي نفسك اجرت مكان انت جديد بالنسبه لك فتستكشف حاجات غريبه فيه، بعت لنا على الواتساب على 010 490 90 4.

عبير بسيوني على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية موهيتو بيتش، أكتر من اللي جاي عشان، وبرعاية بولي فريش، هتخلي عينك فريش.

0: يواكب المستقبل.
1: الغريب بقى يا جماعه ان احنا دايما لما بنوديكم الموضوع الموضوع بتيجوا بصراحه، دي من احلى الحاجات اللي
2: حاجة حلوه. اللي بيشارك في الموضوع الاولاني تمام، بيشارك في الموضوع الثاني تمام،
1: حاجه لذيذه جدا. طيب علاء بقى سمعنا واحنا بنسالكم السؤال التاني في الحلقه النهارده، وهو انه ايه اغرب حاجه شفتها في بيت، سواء انت كنت مسافر مثلا فلقيتها، او حاجه حصلت عندك في البيت وانت بتعمل تجديدات او تشطيبات في البيت.
2: حاجات اللي هي الحاجات اللي ليها علاقه يعني فيشه في السقف، اوضه ما الباب بتاعها مختلف تماما عن الطبيعي، حاجه المفروض تتفتح مثلا بشكل
1: فلاني تلاقيها بالعكس،
2: هم عاملينها كده، هم شايفين ان هي مناسبه لكده. ودايما ده بيصادف معانا في فترات الصيف لما بتروح تاجر اماكن مختلفه بالنسبه لك، مثلا شاليه او شقه للمصيف او الحاجات دي.
1: ده حقيقي جدا. طيب علاء بقى بيقول حاجه لذيذه قوي، بيقول لك ايه، عندنا بابا عنده عداوه مع الصنايعيه بتوع السباكه تقريبا، بس المهم جه في مره عمل خلاط الميه بتاعه الحمام وخلى المكان الميه السخنه تبقى ساقعه والساقعه تبقى سخنه، عكس. ومن 3 سنين لحد دلوقتي بنتعامل بيها كده، ومكسر صلاحها ومقتنع ان هي كده حلوه عافيه.
2: يا نهار ابيض،
1: تخيل انت
2: دايما يا تتلسع يا في الشتاء تلاقي الميه تلج.
1: لا، وفي لحظه انت هتبقى اللي هو انت خلاص مزست من نفسك انه اليمين، فانت لو رحت في اي حته في الدنيا
2: طب هتعمل كده برضو. انت العقل نفسه خلاص مترجم ده،
1: انت فاهم السباك أيوة. الحكم فيهم لانهي يعني لانهي ليفل. فبعتذر لك جدا بالنيابه عن السباك يا علاء والله.
2: توفيق بيقول لنا اغرب حاجه لقيتها، كنت واخد شاليه التواليت بتاعه كان متعلق، ف نهار ابيض. ماشي،
1: لقى فلوس.
2: لقى فلوس لانه
1: جوه
2: الكيس ضغط على الضغط بتاع السيفون او الكومبليشن، فلقى في حاجه مش مخليها تشتغل، فلقى فلوس حوالي 9000 جنيه
1: تحفه.
2: اه
1: تخطوهم يا توفيق بامانه،
2: دول بتوعي انا اللي كنت سايبه هناك
1: بامانه.
2: طب ليه ممكن حد يخبي الفلوس في مكان؟ طب ما يعني الفلوس هتتبل بقى ولا محطوطه في كيس ولا ايه؟ ايه ده؟ طب عملت بيهم ايه؟ بيقول اخدتهم. اخد الفلوس،
1: اخد الفلوس. طب يا باشا، طب بجد
2: 9000 جنيه لقاهم في الحمام صدفه، بيفتح
1: ايه الغرابه دي؟ في حد بيقول قبل كده شفت باب زي نظام، يعني انه زي نظام يعني ايه، بيتكسر ويتقفل على درج ايه،
2: على درج سلم، يعني الباب جنب درج سلم، مش فاهم يعني ايه.
1: لا ارجوك فهمينا.
2: لا طب صلاح، ده من صلاح. صلاح ابعت لنا تاني كده، اشرح لنا يعني، اشرح لنا ايه اللي انت لقيته، لو يعني خليها اسهل من كده شويه، مش قادرين نفهم الوصف بتاعك عامل ازاي. صباح الفل، انا بصحى اضحك واتكلم على عكس جوزي تماما، يصحى ساكت خالص ما يتكلمش مكشر، فاحنا الاثنين
1: مستغربين بعض.
2: طب بقالكم قد ايه متجوزين؟ يعني اتعودتوا؟ طيب يعني في اي مرحله ان انتوا قمتوا لقيتوا الموضوع معكوس، انت اللي مكشره وهو اللي بيضحك وبيتكلم معاكي، ولا نفس الحكايه على طول؟ يعني الادوار هي.
1: انا علاء ما مش قادره اصدق.
2: لا بلاش،
1: مش هنقدر نقول ده، بس انا فاهمك يعني. معلش والله احنا بنعتذر لك جامد. عاجبني جدا جدا الافكار المختلفه، ودايما بيبقى عارف الناس اللي بتغلط غلطات زي دي الصناعيه
2: هي بتغلط. بتتعمل كده يا باشا.
1: ايوه في الاتيتيود بتاع اللي هو انا فاكره الحاجات بتاعت اللي هو ايه، مثلا احنا عندنا لحد النهارده اسمه ايه اللي بتاع الرخام عادي المطبخ معوج، فالميه منسوبها بيقع لبره مش لجوه.
2: فاهم هو كده يا باشا،
1: والراجل قاعد
2: وصلها كده،
1: هو كمان جايب اللي هو عارف البتاع الميتر ده اللي بيتحط
2: ميزان الميه،
1: جايبه غلط.
2: الميزان نفسه هو اللي عايز
1: كلنا مصدقينك يعني غلط. فالموضوع صعب جدا.
2: هو كده الميه بتمشي كده ليه مش عارفين، بس هي ايه الصح بتاعها كده
1: بالظبط كده.
2: طيب ابعتوا لنا، شاركوا معانا على الواتساب على 010 490 904، او كلمونا على 2 18 10 8 66.

بير بسيوني على الراديو 90-90. هذا البرنامج برعاية موهيتو بيتش، أكتر من اللي جاي عشانه، وبرعاية بولي فريش، هتخلي عينك فريش، قطرة لجفاف العين من أوركيديا، وبرعاية إليوس ألترا ليد.

0: الراديو 90-90 هواها مصري.
1: نجحنا بس الجامعة ايه؟
2: طبعا الجامعة المصرية للتعلم الالكتروني الآلية
1: فيها تخصصات مطلوبة في سوق العمل،
2: فيها Information Technology و Artificial Intelligence و Data Science و Business Administration و BIS و Accounting و Finance. الجامعة فيها منح بتوصل ل100% علشان كل طالب يلاقي فرصته مناسبة. الجامعة ليها 14 فرع في 13 محافظة داخل الجامعات الحكومية، هتوفر وقتنا لأن نموذج تعليمها حديث ومرن.
1: يلا نتصل حالا،
2: رقمهم 16541، الرقم الضريبي 530-638 312.
3: عايز تزود دخلك النهاردة؟ اشتغل كابتن مع اندرايف، اتحكم في دخلك مع أقل مصاريف خدمة في السوق، وكمان الصيف ده عندك فرصة تكسب واحدة من أكتر من 1500 جايزة منهم عربية وموتوسيكل. مع اندرايف انت مش شغال عند الابليكيشن، انت شغال لنفسك، وده العدل الحقيقي. دخلك اختيارك مع اندرايف.
4: تطبق الشروط والأحكام. اندرايف منصة تكنولوجية من شركة تاكسي، رقم التسجيل الضريبي 652-677-843.

دراسة واقتصاد مع عبد الفتاح مصطفى يوم الاثنين من واحدة لاثنين الظهر على الراديو 90-90. اسمع الراديو 90-90 في أي مكان من على موبايلك من أبليكيشن الراديو 90-90. نزل الأبليكيشن من أب ستور أو جوجل بلاي. اسمع وعرف كل جديد على الراديو 90-90.

عبير بسيوني على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية موهيتو بيتش، أكتر من اللي جاي عشانه، وبرعاية بولي فريش، هتخلي عينك فريش، قطرة لجفاف العين من أوركيديا، وبرعاية إليوس ألترا ليد.

0: لسه مكملين معاكم على راديو 90 هواية مصري، ولسه بسألكم سؤالين عكس بعض، سؤالين ما لهمش اي علاقه ببعض. بس السؤال الاول كنا بنسألكم انه نسيت السؤال الحقني
1: ايه الحاجه اللي انت الناس بتستغرب ان انت بتعملها بشكل عادي، انت بتعملها بشكل تلقائي جدا لكن الناس حواليك بتستغرب قوي. حاجه بتاكلها على حاجه مثلا، ممكن على فكره في
0: الاكلات دي بتبقى غريبه على كل حاجه
1: ماشي. لا ده في حاجات تانية بتتحط على الاكل غريبه شويه.
0: تالت موضوع اللي بتاخد النهارده.
1: لا لا اصل الاكلات من الناس بتستغرب بعض في الاكل بشكل كبير قوي.
0: في ناس بتاكل حاجات فعلا غريبه قوي. تقولوا لنا برده ايه اغرب حاجات ميكس اكل بتاخدوه. بس اسالك سؤال، هل في ناس بتاكل خيار بالعسل؟ اصل انا باكل خيار بالعسل.
1: طب انا في اكله انا جربتها، يعني انا مش باكلها بس جربتها فلقيتها حلوه.
0: ايه؟
1: جبنه قريش بالتمر.
0: حاسه ان دي مش حاجه
1: بجد عاديه، مش عارف كنت مستغرب قوي.
0: لا هي غريبه يعني، بس مش مضايقاني.
1: سويت اند ساور بقى اللي هو الملح والحادق في نفس اللحظه،
0: انا بعشق بقى الفكره.
1: الحاجات اللي هي دي سلطه كراميل، ما اعرفش ايه الحاجات اللي شبه دي.
0: إيه في دايما كمان كومبوز للاكل كده بتبقى اللي هو غريبه، يعني انت بالنسبه لك غريبه بس بالنسبه لحد، يعني مثلا في ناس بالنسبه لها على فكره الجبنه والبطيخ دي حاجه مش منطقيه خالص.
1: انا كنت بستغربها زمان. طب هل جربتها؟ لا بس ما استغربهاش، بطلت استغربها بس ما جربتهاش.
0: دي عظيمه. في ناس اللي بتحط زي ما بقولك الكاتشب على الرز، كاتشب على اي حاجه برضو عادي.
1: كاتشب على ايه؟ على ايه الجمله اللي على الرز؟
0: على الرز. في ناس بتحط كاتشب على الرز.
1: يمشي عادي ماشي.
0: إيه حد بيقول انا مره اكلت من بره سمبوسه جمبري. سمبوسك
1: ماشي،
0: غريبة شوية
1: يعني. لا تمام
0: عادي،
1: مش بتشوفيها في السوشي وبتاع الجمبري بيبقى ملفوف عليه حاجات في
0: ملفوف عليه يعني، فرقت
1: في دي.
0: صح. جبنة بيضة على شوربة عدس. انا كنت عارفة ان الموضوع ده هيجيب لها مشاكل.
1: جبنة بيضة على عليها مش جنبها مش بعدها.
0: انت بتسمع رز المعمر؟
1: ايه بسمع
0: الحلو. الحادق مش الحلو. انا اكتشفت ان في حلو.
1: لا الحادق ده اللي بشوف.
0: ده بيحطوا عليه، في ناس تحط عليه جبنة وتاكله وهو سخن. وبيبقى على فكره لطيف.
1: ماشي.
0: تعرف انا مره عملت ايه في رز معمر؟
1: مش عايز اعرف. ماشي. مش عايز. عملت رز معمر ده اصلا؟ ده
0: عملت رز معمر.
1: وايه عملت
0: بس
1: ايه؟
0: بس تحط ملح فحقنت.
1: عارف فاكر. حقن الرز المعمر على طريقه عبير بسيوني في لحظات. عارف
0: في حد بيقول فادي شوربه العدس باللحمه موت.
1: باللحمه ولا بالجبنه؟
0: في حد تاني بيقول باللحمه.
1: ماشي يعني الشوربه جنب لحمه في الاخر يعني بتعدي يعني الحاجات دي تمام.
0: في حد بقى بيقول لك ايه عمري ما فهمت التشيز كيك.
1: هي غريبه برضه.
0: هي برضه
1: لو ركزنا احنا يعني ناسينها.
0: يا سلام
1: احنا بنطلبها وخلاص.
0: يعني يا سلام هنا التشيز كيك عادي، بس لو جيت قلت لك نعمل حاجه ثانيه يبقى لا.
1: طب ايه؟ ما التشيز كيك ماشي عشان جبنه بال
0: والكاروت كيك.
1: لا دي حلو
0: بعشقها بس غريبه.
1: جبنه سيريتا بقى دي حلوه.
0: ما انا بعشقها بس غريبه.
1: كنت بستغربها زمان برضو بس جربتها حلوه.
0: فيعني
1: كيكه الجزر اللذيذه عارفه.
0: ايه ده؟ ايه ده؟ علاء بيقول جربوا الجبنه البيضاء بالكاتشب.
1: ماشي تمشي والله يعني. هي ما جربتهاش.
0: انت تمام انت النهارده انت اي حاجه معاك ماشيه
1: يعني بتخيل الموضوع.
0: طب عمرك حطيت؟ بس دي حاجه اعتقد سهله يعني.
1: هوت صوص يا جماعه، ما خلينا على الهادي كده نبدا يومنا عادي.
0: والله
1: ايه بقى
0: الهوت صوص على البيض ده عادي صح؟ لا
1: لا ما جربتوش. مش لا عادي دي
0: عادي جدا.
1: انا بقول لك ايه، احنا اللي كده استغربنا بعض اكتر ما اتكلمنا انا مستغربك انك مصدقه والناس مستغربانه ان احنا مستغربين.
0: أيوة.
1: وحاجات صعبه.
0: ايوه والله يا جماعه احنا يعني
1: ايه بقى تاني؟
0: ايه
1: ايه
0: ايه تاني في
1: صفحه اللي بعدها؟
0: ايه ده ايه ده لا الحاجات صعبه جدا. هو مين ده؟ مين اللي بيقول كده؟ توفيق اللي هو كل الحاجات بقى بتاعت الكوارع او الحاجات
1: جنبها ايه
0: ده بيقولك احطهم كلهم في حاجه واحده.
1: مع بعض.
0: ماشي.
1: هم جايين من حاجه واحده.
0: اي بس دي حاجه
1: هم مع بعض من زمان.
0: حاجه صعبه. في حد بيقول ايه ده؟ انا بعد حجز الكوره متعود اشرب عصير قصب على صوبيا وتمر.
1: في ناس بتعمل كده كتير.
0: صحابي بتستغرب.
1: بس قصب بس، انما مش
0: وبحس بباور. قصب وصوبيا وتمر. ده جلوكوز. ده انت تدخل سكر.
1: انت يعني السكر او الحاجات اللي انت فقدتها او السعرات فقدتها في التمرين
0: شربتها تاني.
1: انت خلاص رجعتها
0: والله اللي صرفناه
1: بس اكتر يعني. رجع الحاجات دي باضعاف السكريات اللي دخلت فجاه.
0: علاء بيقول لك انا عاجبني جدا فادي اي حاجه ماشي يعني انا تمام.
1: انا بحاول يعني برضو احترم ذوق الناس في الاكل برضو. ما هو مبسوط وهو بياكل الحاجه دي يعني تمام. هقول ايه؟
0: بس انت تحس ان في حد بيقول طعميه بالكاتشب. انا مش قلت ان في ناس بتحط كاتشب على
1: بقى.
0: كل حاجه.
1: لا هنا جديده بقى. شوف يعني بقى مش علاء اللي كان مستغرب. انا مش موافق علاء على دي.
0: لا طعميه بالكاتشب دي غريبه.
1: طب في ترند يا جماعه ما اعرفش شفتوه ولا لا، انا بصراحه نفسي اجربه.
0: اه عرفت
1: اللي هو ايه،
0: الكرواسون اللي أيوة. بتحطه جواه
1: الايس كريم اللي هو الستيك بتحط ما اعرفش بقى. بصوا يا جماعه ركزوا معانا كده، هي هو ترند غريب شويه بس لقيت كتيره من او الناس كتيره من اللي بره مصر وجوه مصر من الفود بلوجرز جربوه.
0: ايوه صح،
1: بيجيبوا الكرواسون عادي جدا
0: يفتحوه جوه
1: كرواسون، عارفه الكرواسون ده الحلو ده
0: بس
1: فاتحين حته منه وحاطين جواه الايس كريم اللي هو الستيك بقى
0: بالشايلين الشوكولاته
1: بالفانيليا بتاع. ممكن نخليها عادي هتقرمش بس هنشيلها
0: وبناكلها
1: عادي، وبتبدا تاكل بقى كرواسون محشي ايس كريم.
0: صعبه
1: ليه؟ لو ركزتي هتلاقيه مش صعب، متقدم لك في الكافيهات والحاجات دي اللي هو كريب وعليه ايس كريم بالشوكليت مش عارف ايه.
0: انا حاليا
1: نفس معجنات وجنبيها،
0: لا بس معجنات كريب الرفيع ده غير لما تاكلني كرواسون يعني.
1: جربه النهارده،
0: انا مش قد شايف
1: ندخل على البرد بالكرواسون كده.
0: احنا احنا داخلين على كده. انا شفت الترند ده بس اصلا بتكسف اشرب ماتشا. علاء بيقول كده
1: ايه يا علاء؟
0: على فكره الماتشا حلوه قوي، انا مش عارفه الناس بتكرهها ليه والله.
1: جربتيها بال؟
0: انا جربتها بكل حالاتها وبحبها يا جماعه. انا بجد كل
1: سخنه ولا ساقعه ولا؟
0: لا ما جربتهاش سخنه بصراحه، بس جربتها بقى بالحلوه جربتها بقى بالفراوله، جربتها بالمانجا، جربتها والكوكونات ميلك يعني، بس هي بصراحه غاليه برضه.
1: عارفه لما بتروح للحته دي فاهم؟ بص اول ما دخلت يا علاء في الماتشا فلقيت نفسك فيه كوكونات ميلك، بعد كده
0: كلها اضافه
1: انا اقول عليها فراوله ستروبري.
0: صح
1: انت هتبداي فاهمة تروحي وايس ماتشا لاتيه.
0: ايوه لا بلندد يا فندم ولا لا ايس كيوبس، في مجهود في الطلب،
1: لازم تذاكر قبل ما تطلب الماتشا دي بالذات. وفي الاخر هي انت عارفه هي جايه من ايه صح؟
0: إيه؟ من النبتة.
1: ايوه هي قريبه الشاي الاخضر يعني من نفس العيله يعني
0: عارفة
1: من هناك.
0: عارفه بتقول لك قريبه حاجات تانية بس مش هقول.
1: لا يعني ما خلينا في الشاي الاخضر.
0: بس انا بحبها بصراحه. البوبا كمان او على بيقول
1: دي لا لا لا.
0: البوبا دي بحسها ده بذر المفروض تجيله.
1: ما قررتش اجربها.
0: انت ما جربتهاش
1: كده حاجات؟ لا
0: فادي انت لسه صغير.
1: البوبا دي بتتحط على ايه؟
0: ما هي المفروض ان في حاجه اسمها بوبينج بوبا وبوبا.
1: yeah.
0: ماشي الـ يعني مثلا فيها بوبا بتتعمل بالميه الفواره
1: ماشي،
0: تبقى اللي هو دي تبقى لذيذه والله.
1: لا انا جربها
0: في قهوه.
1: لا دي
0: عادي البوبينج بوبا بقى دي اللي هي عارف حاجه كده شبه ايه مش
1: انا
0: عارف.
1: في ناس بتستغرب انه بشرب الميه الفواره دي كتير يعني،
0: انا بحبها جدا
1: بستغربها هو ازاي بتستحملها دي طعمها لذيذه جدا
0: بعشقها. عمرك جربت تحط يعني اصلا ده بديل هايل للصودا بشكل عام ان انت كنت تحط عليها
1: يعني هي بديل صحي اكتر وليمون سكر ما فيهاش كالوريز ما فيهاش كده هي ميه بس فيها يعني
0: هو ايه بقى
1: مش عارف بقى الفور ازاي
0: هو ايه بقى
1: عايزين ندور على الموضوع.
0: انا فخوره قوي ده حد بعد بيقول احسن برنامج والله مش يعني فاهم
1: علشان عملنا قسمنا الموضوع النهارده صح اتكلمنا في اكتر من حاجه معاكم.
0: في برضو حد بيقول علاء بيقولك انت لازم تذاكر وانا مع علاء.
1: انا هجرب موضوع كرواسون الايس كريم ده عشان
0: انا هجرب البوبينج بوبا ليه؟ لان انت برضو لسه صغير يعني لو احنا مثلا دلوقتي
1: موضوع البوبا ده يبقى
0: انت لسه صغير.
1: طب وفي بقى برضو حاجه ترند جدا
0: إيه؟
1: الجيل اللي بعدينا شويه هيبقى عارفينه اللي هو الايس كريم الصغير ده الميني
0: اللي هو ايه معلش
1: في اللي هو الايس كريم الصغير قوي ده
0: اللي هو ده معروف في براند معينه هنتكلمه
1: صغير قوي ولا
0: ايوه ده حلو طب انت عارف بقى التاني بقى هو ده مش اعتقد ده مش
1: لا عادي
0: مش عارفه اقول
1: اللي هو السموتشي
0: السموتشي السموتشي ده ولا الموتشي ده برضه جامد جدا على فكره.
1: يا جماعه احنا جوعناكم
0: إيه
1: عادي
0: حد بيقول هنزل الزبادي
1: طب كويس ان احنا هنختم البرنامج الحمد لله الحمد لله احنا انه معادنا لحد يعني دلوقتي كده هريسه بالزبادي ايه ده زي بسبوسه بالقشطه ده
0: ايه يا
1: جماعه لو حد شايفنا على الستريمنج فعبير وشها عمل لودنج وعمل كل علامات الاستغراب اللي في العالم.
0: محمد فتحي هو ده بجد بيقول الحاجه الله يفوقوني الحاجه الاغرب اللي بحبها وافضل احبها هي عصير الحمام.
1: طيب احنا الحمد لله احنا بنختم
0: لا هو ثانية بس
1: الحمد لله احنا بنختم
0: او بتضربه في الخلاط بالشوربة ويبقى احلى عصير حمام باور مش طبيعي.
1: الف هنا الف مش كانت شوربة دي اصلا
0: لا ما هو فيش
1: مش عايز اعرف
0: هي شوربة الحمام حاجة والحمام
1: خلينا حاجة. نرجع لموضوع الحاجات اللي هي الاكل الطبيعي اللي لما يتعمل له ميكس. نورتونا من الساعة 9 لحد الساعة 10 ودايما كده موجودين مع بعض بحاجات كتيرة ودردشة اكتر واكتر. نقابلكم بكرة قبل دلوقتي بساعة عبير بسيوني وفادي ابراهيم على الراديو 90 90.

0: الساعة دلوقتي 10. خلي مشوارك الجاي مع اندرايف، التطبيق رقم واحد للكباتن في مصر. اشتغل براحتك واختار مشاورك بنفسك، وكمان استمتع بفرصة الفوز بجوائز الصيف الكبيرة لأكثر من 1500 كابتن في القاهرة والساحل الشمالي لغاية شهر سبتمبر، من عربيات وموتوسيكلات لموبايلات وأجهزة كهربائية وكوبونات بنزين. ولو انت كابتن براتينم فرصك في الفوز أكبر. اعرف التفاصيل من خلال التطبيق وابدأ شغلك فورا مع اندرايف.
1: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من العاشرة صباحا مع وفاء شهبور.
2: رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي تفقد خلال جولة موسعة بمحافظة مطروح عددا من المشروعات التنموية والخدمية شملت تطوير الميناء الشرقي لمدينة مرسى مطروح، مستشفى رأس الحكمة المركزية، محطة القطار الكهربائي السريع، مجمع محطات تحلية مياه البحر بالرميلة، ومحطة محولات كهرباء شرق مطروح، إلى جانب افتتاح كوبري رومل وكورنيش 30 من يونيو بعد تطويرهما. وشهد مدبولي كذلك إطلاق شركة الديار القطرية أعمال تنفيذ المرحلة الأولى من مشروع علم الروم بشراكة مصرية وبإجمالي استثمارات تبلغ 29.7 مليار دولار، منها 3.5 مليار دولار استثمارات نقدية مباشرة. وزير الخارجية بدر عبد العاطي ونظيره التركي هاكان فيدان أكد أهمية مواصلة التنسيق بين مصر وتركيا لتعزيز العلاقة الثنائية ودعم جهود خفض التصعيد وتحقيق الأمن والاستقرار الإقليمية. وبحث الوزيران خلال اتصال هاتفي مستجدة الأوضاع الإقليمية، مؤكدين ضرورة تكثيف جهود التهدئة والتوصل إلى تفاهمات مستدامة وشاملة. قوات الاحتلال جددت عمليات القصف المدفعي مكثفة استهدافها لعدة أهداف ومناطق تقع ضمن نطاق سيطرتها وانتشارها الميداني في قطاع غزة، شملت أجزاء من خان يونس جنوبي القطاع ومخيم البريج بالوسط وبلدة بيت لاهيا شمالا. رئيس حكومة إقليم كردستان العراق مسرور بارزاني أكد أن أزمة إغلاق مضيق هرمز تسببت في شلل واختناق كبيرين لصادرات العراق النفطية، مما انعكس سلبا على التدفقات العالمية والاقتصاد الوطني للبلاد. اقتصاديا، وزير السياحة والأثار شريف فتحي بحث مع وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية أحمد رستم سبل تعزيز التعاون والتنسيق بين الوزارتين لإبراز وتحديد إسهامة قطاع السياحة في الاقتصاد القومي بصورة أكثر دقة وشمولا، وتعزيز رصد وقياس عوائده وتأثيراته المباشرة وغير المباشرة على الاقتصاد الوطني. ورياضيا، رابطة الأندية المصرية المحترفة أقرت العقوبات الجديدة في وقائع الانسحاب من المباريات وفقا للائحة الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا، والتي تنص على طرد مباشر لأي لاعب يغادر الملعب احتجاجا، واعتبر الفريق منسحبا خاسرا تلقائيا وفق لوائح الفيفا في حال إلغاء المباراة. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 9090 زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 32.
1: الدقيقة الأولى

هواها مصري. أغنية جديدة على الراديو 90-90، الهضبة، عمرو دياب، جيت لك من سوني ميوزيك.

0: عشان بنحب الكورة بحماسنا حنشجع من تلت الدنيا الأولى.
1: كورة في التسعين مع إبراهيم عبد الجواد على الراديو 90 90.
2: يا صباح الرضا والفل والجمال على حضراتكم مستمعينا مستمع الراديو 90 90، وحلقة جديدة من كرة في التسعين مع إبراهيم عبد الجواد. رابطة الأندية بتكشف تفاصيل الدوري المصري، 190 مباراة بالمرحلة الأولى. الدوري هيبتدي إن شاء الله يوم 21 أغسطس اللي جاي، ومشاركة 20 فريق، تعديلات جديدة في شكل المنافسة، موسم جديد إن شاء الله يبقى موسم جامد بإذن الله على الكرة المصرية. هيبقى فيه 19 مباراة لكل فريق في المرحلة الأولى بإجمالي 190 مباراة. الماتشات هتتلعب الساعة 5 والساعة 8، وفي شهر رمضان إن شاء الله بإذن الله. كل سنة وحضراتكم بإذن الله طيبين وبخير، وربنا يبلغنا رمضان يا رب كلنا على ألف خير. الماتشات هتبقى الساعة 9:30. يوم 20 فبراير هيبقى نهاية منافسات المرحلة الأولى، هيبقى فيه فترة انتقالية، والمرحلة النهائية بقى من المسابقة هتبتدي إن شاء الله يوم 8 مارس. يعني من 20 فبراير ل 8 مارس هيبقى فيه 18 يوم أو أقل، كمان هيبقوا مثلا 17 يوم دول ما بين المرحلة الأولى والمرحلة النهائية في البطولة. عندنا 6 أندية هتتنافس على لقب الدوري، والمرحلة النهائية هيبقى فيه تقسيم الفرق لمجموعتين. المجموعة الأولى أصحاب المراكز الستة الأولى اللي هتتنافس على لقب الدوري والمراكز المؤهلة للمسابقات القارية اللي هي بطولة أفريقيا، سواء دوري أبطال أفريقيا أو الكونفدرالية، وفي المجموعة الثانية. وطبعا اللي هينافسوا على اللقب الست فرق دول هيلعبوا 15 مباراة وفقا لإيه؟ لنظام المرحلة النهائية. وفي 14 فريق بقى هيلعبوا ضمن إيه؟ المجموعة اللي هي الثانية، اللي هي اللي بيحاولوا فيها يضمنوا البقاء في بطولة الدوري المصري الممتاز، وهيبقى فيها 91 مباراة. 120-27 إن شاء الله هيكون هو معاد الإعلان عن البطل الجديد للدوري المصري في الموسم القادم، موسم 2026-2027 هيتوج البطل والفريق اللي ساعتها بقى ربنا يكون وفقه ووصل ايه لقمة البطولة. واربع اندية هتهبط وتلاتة هيصعدوا، اربعة هينزلوا وتلاتة هيصعدوا، عشان الموسم مش القادم ده ان شاء الله، اللي بعديه هيبقى في 19 فريق فقط لغير في بطولة الدوري، مش 20 فريق. طيب البداية هتكون فين وازاي؟ الشرقية هيلعب انبي، يعني اول ماتشات البطولة يوم 23 هيبقى عندك الشرقية هتلعب انبي، ده الاهلي، انا بتكلم هنا على الاهلي. يعني الدوري هيبتدي 21 لكن بالنسبة للاهلي هيبتدي 23، هيلعب الشرقية انبي بعد ما تم دمجهم يوم 23 باستاد القاهرة. والاهلي جدول مبارياته كالتالي: الشرقية انبي، زد، سموحة، المقاولين، أبو قير، الزمالك، القناة، مودرن سبورت، بيراميدز، غزل المحلة، بترول أسيوط، السيراميكا كليوباترا، الاتحاد السكندري، الجونة، بتروجيت ومنتخب السويس، البنك الأهلي، المصري، طلاع الجيش، وبيختتم لقاءاته في الدور الأول مع وادي دجلة يوم 19 فبراير. هنطلع الفاصل ونرجع نكمل كلامنا مع حضراتكم، وأقول لكم شوية أخبار وشوية تفاصيل عن لقاء الأهلي وبرشلونة بعد الفاصل، خليكم معنا.
0: يلا نتجمع علشان بنحب الكورة.
1: كورة في التسعين على الراديو 90 90.

يا دكتور مع الدكتور محمد رفعت، كل يوم أربع من 12 لواحدة الظهر على الراديو 90 90.

يوميا على الراديو 90-90 من الحد للخميس الساعة 12 إلى تلت الظهر، 10 إلى تلت بالليل. إسعاد يونس، زي ما بقولك كده.

0: تبدا الثانيه الاولى.
1: كوره في التسعين مع ابراهيم عبد الجواد على الراديو 90 90.
2: ورجعنا لكم مره تانية كوره في التسعين مع ابراهيم عبد الجواد. ونروح لماتش الاهلي وبرشلونه. كل جمهور النادي الاهلي هيتابع يوم 19 اغسطس ملعب كامب نو عشان يشوف المواجهه المرتقبه ما بين الاهلي وبرشلونه. ودي تكون مواجهه ما بين الاهلي ولاعبه القديم كمان، مين بقى؟ حمزه عبد الكريم. يا فرحتنا بحمزه عبد الكريم ان هو يبقى مهاجم برشلونه الاساسي والرئيسي، وبنشوفه متالق معاهم في اللقاءات الوديه، وبنشوف ازاي عامل معاهم ماتشات جامده جدا، وازاي عامل شغل جامد جدا جدا خلال الفتره اللي فاتت. وبالتالي ده يعني حاجه مفرحانا وحاجه مخلانا مبسوطين وفرحانين، حاجه جميله بصراحه يعني. وان شاء الله حمزه السنه الجايه كمان يكسر الدنيا مع برشلونه، ويبقى هو الفرود الاساسي بتاعهم في بطوله الدوري الاسباني وفي بطوله اوروبا، وكسر الدنيا. تخيل، شوف، سبحان الله والله يا اخي، شوف ربنا لما بيبقى كاتب حاجه، ترتيب ربنا وتدبير ربنا يعني فوق احلام اي حد وفوق تصور اي حد وفوق قدره اي حد حتى على التخيل. يعني انت متخيل انه حمزه ده من كم شهر كان بيلعب في الناشئين الاهلي، مش هقول لك الفريق الاول، في الناشئين بتاعت الاهلي. دلوقتي شوف انت بقى، سبحان الله، يعني سبحان الله سبحان الله سبحان الله، بقى بيلعب في برشلونه، ومش بس بيلعب في برشلونه، مكسر الدنيا مع برشلونه. ربنا يكرمك يا حمزه ويوفقك يا رب. الماتش ده هيكون 19 الساعه 9 مساء من بطوله كاس اخوان جامبر، دي النسخه 61 اللي بينظمها نادي كاتالوني سنويا. والاهلي اول نادي مصري واول ممثل للكره الافريقيه يشارك في هذه البطوله، بطوله كاس اخوان جامبر، واللي تحولت على مدار السنوات الماضيه يعني ان هي تبقى واحده من ابرز المناسبات الكرويه التحضيريه في اوروبا. فان شاء الله كل التوفيق للاهلي، كل التوفيق ان هو يقدم صوره مشرفه للكره المصريه بعد الصوره المشرقه المشرفه اللي احنا عملناها في كاس العالم، واللي عملناها قبل كده قدام منتخب اسبانيا في اسبانيا، وتعادلنا معاهم 0-0. منتخب اسبانيا اللي هو بطل العالم دلوقتي، احنا تعادلنا معاه 0-0 فعلى ارضه وسط جمهوره. ودي بقى مناسبه عشان اقول لحضراتكم ان معسكر منتخب مصر في اول توقف دولي قادم ان شاء الله هيكون يوم 18 سبتمبر، عشان هيبقى عندنا ماتشين مع انجولا وجنوب السودان في التصفيات الافريقيه المؤهله لامم افريقيا، وده هيكون بعد ماتشات الاسبوع الخامس من عمر الدوري، هيكون هيخلص الاسبوع الخامس يوم 16. كابتن حسام هيبتدي المعسكر يوم 18 عشان يستغل التوقف ده، توقف طويل يعني، ان هو يعمل ماتش ودي ويعمل يلعب الماتشين بتوع انجولا وجنوب السودان، ويضمن انه الفريق هيكون فيه احسن شكل، يقدر بقى يدخل عناصر جديدة، يقدر يدخل أسماء جديدة، يأهل المنتخب بشكل جيد، عشان أكيد إن سقف التوقعات والطموحات بتاعنا كلنا كبر وعلي، وبقينا كلنا منتظرين من المنتخب على مستوى الأداء وعلى مستوى النتائج بشكل مشابه للي احنا عملناه في بطولة كأس العالم اللي فاتت. وباذن الله باذن الله كابتن حسام وكابتن ابراهيم وكابتن طارق سلمان كابتن محمد عبد الواحد الجهاز الفني كابتن صفوان الصغير الجهاز الفني كله الطبي والاداري قادرين ان شاء الله ان هم في القادم يقدموا مردود باذن الله باذن الله يا رب يكون على قدر طموحات وتوقعات الجماهير المصريه كلها. نطلع لفاصل اخير ونرجع نكمل كلامنا مع حضراتكم. كره في التسعين مع ابراهيم عبد الجواد، خليكم معنا.
0: يلا نتجمع علشان بنحب الكوره.
1: كرة في التسعين على الراديو 90 90.

0: أحوال الطقس، حالة الجو في نسمة هواء على الراديو 99 FM.
1: القاهرة درجة الحرارة نهارا 37 ليلا 25. حالة الجو نهارا صافي ليلا صافي. سرعة الرياح نهارا 9 كيلومتر في الساعة ليلا 13 كيلومتر في الساعة. نسبة الرطوبة نهارا 39% ليلا 63%. ودرجات الحرارة في بعض المدن: الإسكندرية نهارا 31 ليلا 25. شرم الشيخ نهارا 34 ليلا 28. الغردقة نهارا 35 ليلا 28. بورسعيد نهارا 31 ليلا 27. وأسوان نهارا 40 ليلا 27.
0: أحوال الطقس، حالة الجو في نسمة هواء على الراديو 99 FM. في أماكن بتروحها عشان البحر، وفي أماكن بتروحها عشان اليوم كله. موهيتو بيتش معمول للنوع التاني، لوكيشن قدام أبراج العالمين، بحر صافي ورملة ناعمة، حمامات سباحة وألعاب مائية، وكيتس بول مؤمنة بالكامل تخلي الأولاد مستمتعين طول اليوم وانت مطمن عليهم. ولو ناوي تقضي اليوم كله هتلاقي اللوكرز والشاورز موجودين عشان اليوم يكمل براحة. مزيكا تعرف امتى تبقى موجودة وامتى تسيب المكان يتكلم لوحده. والأكل من النوع اللي يخليك ترجع مخصوص عشانه مرة تانية. وفي الآخر هتكتشف إنك جيت عشان البحر وقعدت عشان كل حاجة تانية. موهيتو، أكتر من اللي جاي عشانه.

0: ساعتين جامدين مع حسام عصام من الحد للأربع من 5 لـ7 بالليل على الراديو 90 90
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190 دعمك إنقاذ حياة. وبرعاية اندرايف. اندرايف انت مش شغال عند الابليكيشن، انت شغال لنفسك.

رايح ولا جاي مع سالي سعيد ورامي الحلواني كل حد واتنين من 7 لـ9 بالليل على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية موهيتو بيتش، أكتر من اللي جاي عشانه.

0: للصبح مع حسام رضا كل يوم أربع الساعة 12 بالليل على الراديو 90 90.
1: سهراً ومعك للصبح، سهراً ومعك للصبح.
0: الراديو 90 90 هواها مصري.

0: كرة في التسعين على الراديو 90-90.
1: ورجعنا لكم مرة تانية كرة في التسعين مع إبراهيم عبد الجواد. ونروح بقى لنادي الزمالك. نادي الزمالك يا معلم عنده أكتر من خبر. أول حاجة تعالى أقول لكم جدول ماتشات الزمالك. أول حاجة الزمالك هيبتدي لقاءاته في بطولة الدوري مع الاتحاد السكندري ده على استاد القاهرة. بعد كده هيلاعب البنك الأهلي. بعد كده منتخب السويس. بعد كده بوقير الأسمدة. بعد كده غزل المحلة. بعد كده الأهلي. ثم بترول أسيوط في الجولة السابعة. الجولة الثامنة هيلاعب المقاولين العرب. الجولة التاسعة الجونة. الجولة العاشرة المصري. الجولة الحداشر سموحة. الجولة الاتناشر طلع الجيش. الجولة التلاتاشر الزمالك سوري بيراميدز. الجولة الاربعتاشر وادي دجلة. الخمستاشر زد. الستاشر مودرن سبورت. السبعتاشر سيراميكا كليوباترا. الشرقية إمبي جولة 18. وأخيرا بيختتم لقاءاته في الجولة الأخيرة من الدور الأول جولة 19 ضد القناة يوم 18 فبراير على استاد قناة السويس. كابتن معتمد جمال طالب أنه يعمل 3 ماتشات ودية عشان يجهز الفريق. الدوري يبتدي يوم 21. الزمالك أول لقاء ليه هيكون

فترة الإعداد بدأت متأخر، وبالتالي كابتن معتمد جمال عنده حق الراجل إن هو عايز يعني يعمل فترة إعداد ويعمل يعمل فترة إعداد ويعمل تجهيزات للفريق قبل بداية الموسم. كمان الزمالك هيتحرك أو بيتحرك قانونيا في أزمة بيتزيرا، والنادي بيجهز موقفه لحماية حقوقه. طبعا بيتزيرا كده كده ما عنده عقد مع النادي، يعني بيتزيرا عنده عقد مع النادي وعنده عقد مستمر، هو عايز يمشي. ده رغبته، لكن في الاخر هو عليه ان هو يلتزم مع النادي بعقده، زي ما النادي التزم معاه بانه اخد كل مستحقاته الماديه، زي ما اي واحد منهم من اللعيبه الاجانب بيتاخر عليه فلوس بيقدم شكوى ويرحل ويقول لك انا بقى راجل محترف. طب ما النادي نادي محترف برضه، انت عايز تمشي يا معلم امشي، بس بشروط النادي، طالما انت ليك عقد مع النادي. فهمش بقى جو بقى طبعا البيانات بقى والزغزغه عواطف الجمهور واللعب على عواطف الجمهور، واصل انا بحبك وانا عملت وانا مش هتكلم دلوقتي وانا صبرت كتير وانا اتحملت. ما الناس كانت بتمشي بتطلعك الجبل يا معلم، انت كنت الوحيد تقريبا اللي بتاخد فلوسك على داير مليم ومحدش بيتاخر لك في حاجه، لانك لو كان حد اتاخر لك في حاجه كنت هترفع شكوى وتتكل على الله. فزي ما انت ماشي مع النادي بالورقه وبالقلم، زي ما لازم تلتزم بواجباتك، زي ما انت بتبص على حقوقك لازم تشوف واجباتك برضو تلتزم بيها، زي ما انت بتحفظ حقوقك وده حقك لازم برضو تلتزم بواجباتك، والنادي يحفظ حقوقه وحقه. النادي حط فلوس معينة بشروط مادية معينة عشان يبيعك، انت عايز تمشي حقق الشروط دي، ما حققتهاش تلتزم بعقدك، وبعد ما عقدك يخلص يا عم ان شاء الله تروح تلعب في الشارع اللي قدام بيتكم، انت حر. ده بتكلم كلام ده على بتزير على فكرة، ولا اي لعيب محترف أو على أي لعيب بشكل عام. يعني من الناحية التانية بقى، إخوان بتزيرا بيهدد الزمالك بالبطاقة المؤقتة لإتمام انتقاله إلى أهلي دبي، قال إن هو متمسك وإنه عنده حصول الانتقال ببطاقة مؤقتة لو الزمالك تمسك باستمراره لغاية لما يتم الفصل في النزاع، وإن فتح باب القيد في الإمارات حتى 28 سبتمبر. فأكيد الزمالك عنده تيم قانوني شغال على القصة دي وشغال على التفاصيل دي عشان يتأكد ويعرف انه ازاي يحمي حقوقه، يعني ازاي حقوقه تبقى محمية وازاي حقوقه تبقى مصانة. لان زي ما انا قلت في الحاجات اللي شبه كده، انا ما بحبش بقى جو اللعبة على عاطفة الجمهور من قبل اللعيبة، وانه يطلع يقول لك وانا وعملت وبسبوس التيشيرت وفاموس ومش فاموس. يا عم هلتزم بعقدك، انت عايز تمشي وفي قرشين حلوين هناك تمشي بشروط النادي، طالما انت عقدك لسه ملتزم مع النادي ولسه مستمر مع النادي. غير كده فكره لوي الدراع وفكره ان انا احاول استقطب الجماهير عشان يبقوا في صفي واستقوى بيهم قدام الاداره، لا مفيش حد هيقف، مفيش حد من الجمهور يبقى واهم اللعيب اللي يفتكر ان الجمهور مهما كان بيحبه هيقف معاه ضد ناديه. الجمهور يقف معاك امتى؟ لو شافك مظلوم، لو شايف ان في حاجه اتعملت معاك غلط، لو الناس شايفه ان انت في حاجة ظلم وقع عليك. لكن ده انت يا معلم في عز ما كان كل لعيبة الزمالك ما بتاخدش فلوس، انت الوحيد اللي فلوسك كانت بتوصلك على داير مليم، الجمهور رفعك على راسه وانت قديت برضو عشان نقول لنا واللي علينا كان هو نجم الزمالك الاول في الموسم اللي فات، ولكن في الاخير النادي ليه حقوق لازم يحافظ عليها زي ما انت برضو ليك حقوق وبتحافظ عليها. خلصت حلقتنا النهاردة من كرة في التسعين مع ابراهيم عبد الجواد، نشوفكم بكرة ان شاء الله في نفس الميعاد على الراديو 90 90، ودايما هواها مصر.

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من 11 صباحا مع وفاء شهبور.
1: وزير التعليم العالي والبحث العلمي عبد العزيز قنصوة يعلن مساء اليوم نتائج المرحلة الأولى للتنسيق الإلكتروني للقبول بالجامعات الحكومية والمعاهد للعام الجامعي 2026-2027. كما سيعلن الوزير الحدود الدنيا للمرحلة الثانية والجدول الزمني لتسجيل بها والكليات والمعاهد المتاحة أمام طلاب المرحلة الثانية. وزير الخارجية بدر عبد العاطي ونظيره التركي هاكان فيدان أكدا أهمية مواصلة التنسيق بين مصر وتركيا لتعزيز العلاقة الثنائية ودعم جهود خفض التصعيد وتحقيق الأمن والاستقرار الإقليمي. وبحث الوزيران خلال اتصال هاتفي مستجدات الأوضاع الإقليمية، مؤكدين ضرورة تكثيف جهود التهدئة والتوصل إلى تفاهمات مستدامة وشاملة. قوات الاحتلال جددت عمليات القصف المدفعي مكثفة استهدافها لعدة أهداف ومناطق تقع ضمن نطاق سيطرتها وانتشارها الميداني في قطاع غزة، شملت أجزاء من خان يونس جنوبي القطاع ومخيم البريج بالوسط وبلدة بيت لاهيا شمالا. رئيس حكومة إقليم كردستان العراق مسرور بارزاني أكد أن أزمة إغلاق مضيق هرمز تسببت في شلل واختناق كبيرين لصادرات العراق النفطية، مما انعكس سلبا على التدفقات المالية والاقتصاد الوطني للبلاد. اقتصاديا، وزير السياحة والأثار شريف فتحي بحث مع وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية أحمد رستم سبل تعزيز التعاون والتنسيق بين الوزارتين لإبراز وتحديد إسهامات قطاع السياحة في الاقتصاد القومي بصورة أكثر دقة وشمولا، وتعزيز رصد وقياس عوائده وتأثيراته المباشرة وغير المباشرة على الاقتصاد الوطني. رياضيا، رابطة الأندية المصرية المحترفة أقرت العقوبات الجديدة في وقائع الانسحاب من المباريات وفقا للائحة الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا، والتي تنص على طرد مباشر لأي لاعب يغادر الملعب احتجاجا، واعتبار الفريق منسحبا خاسرا تلقائيا وفق لوائح الفيفا في حال إلغاء المباراة. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 9090 زوروا موقعنا مبتدأ.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 35.
0: الدقيقة الأولى، صوت الخبر. الراديو 90 90 هواها مصري.

0: كل الأحداث والألعاب الرياضية محلياً وعالمياً في صوت الملعب على الراديو 90-90.
1: أسيل أسامة لاعبة منتخب رمي الرمح توجب بذهبية بطولة العالم لألعاب القوى للشباب تحت 20 عاما محققة مسافة 59.8 مترا لتعتلي قمة العالم وتكتب اسمها بأحرف من ذهب في سجل إنجازات ألعاب القوى المصرية. منتخب مصر للناشئات كرة اليد تحت 18 عاما حقق إنجازا غير مسبوق بالحصول على المركز الرابع في بطولة العالم المقامة حاليا في رومانيا، وذلك عقب الخسارة أمام منتخب الدنمارك بنتيجة 19-23 في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع. رابطة الأندية المصرية المحترفة أقرت العقوبات الجديدة في واقع الانسحاب من المباريات وفقا للائحة الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا، والتي تنص على طرد مباشر لأي لاعب يغادر الملعب احتجاجا، واعتبار الفريق المنسحب خاسرا تلقائيا وفق لوائح الفيفا في حال إلغاء المباراة. وأخيرا مدينة الإسماعيلية تستضيف تصفيات منطقة شمال إفريقيا تحت 20 عاما الشباب المؤهلة لبطولة أمم إفريقيا لكرة القدم، وذلك خلال الفترة من 21 من سبتمبر وحتى 6 من أكتوبر 2026 وبمشاركة منتخبات مصر، المغرب، تونس، الجزائر وليبيا.
0: صوت الملعب على الراديو 90-90. تسعيناتي وبس على الراديو 90-90.

0: إسعاد يونس زي ما بقولك كده على الراديو 90-90.
1: أي حاجة تخص الإنسان تنفع تبقى مادة للسخرية، لونه، وزنه، طريقة كلامه، هدومه، لحظاته الحميمية، صوره، معتقداته، أفكاره، فساده، نزاهته، انضباطه، فوضى، اختياراته، ميوله، أسلوب كتابته، اهتماماته، تعبيراته، لزماته، سرحانه، تركيزه، انتماءاته، 100,000 هاتو باتو ناتو فاتو تاتو. والسخرية حلوة مفيش كلام. ومصر عرفت في تاريخها مجموعة من الساخرين العظماء ما كانوش يقلوا أهمية عن غيرهم من الجادين: الرائد محمد عفيفي، الرائع بهجة قمر، العظيم أحمد رجب، عمنا الكبير محمود السعداني، حسام حازم، جلال عامر، خايفة كر القايمة كلها أخد وقت الحلقة. وبرضو حنسى ناس كانوا سبب في رسم البسمة على وشوشنا، وبرضو كانوا سبب في إننا بنفكر ونواجه مشكلتنا وناخد بالنا من ظواهر وتفاصيل مهمة قوي في حياتنا. أحمد رجب مثلا، كانت مصر كلها بتستنى مقاله في الأخبار نص كلمة. هو ما كانش مقال، كان كام كلمة كده، كام كلمة قصيرين، ويمكن جملة واحدة، وأحيانا كان بيكتب كلمة واحدة ما فيش غيرها، لكنها كانت بتبقى كلمة بألف كلمة. المقال ده كنا بنقراه ونقعد نقول لبعض: قريت أحمد رجب النهاردة؟ شفت أحمد رجب النهاردة؟ وبسبب اللي بيكتبه ممكن تتفتح نقاشات في السياسة والفن والتاريخ والاقتصاد والعلاقات الدولية والرياضة وكل حاجة. محمود السعداني حكى تاريخ مصر وكتب مقالات وكتب في كل الموضوعات اللي ممكن تتخيلها، وكان واحد من مثقفين مصر المعدودين على الصوابع الحقيقة. صيته كان في كل البلاد العربية، وكل ده بالسخرية، والسخرية وحدها. أو الله زي ما بقولك كده،
2: زي ما بقولك كده.
0: الراديو 90-90 هواها مصري.

صباحك ومطرحك كل يوم من الحد للخميس من 7 ل 9 الصبح مع أحمد يونس على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190 190، دعمك إنقاذ حياة، وبرعاية سامسونج جالاكسي A سيريس. الشارع عايز إيه؟

من 9 ل 10 الصبح على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية موهيتو بيتش، أكتر من اللي جاي عشانه، وبرعاية بولي فريش، هتخلي عينك فريش، قطرة لجفاف العين من أوركيديا، وبرعاية

0: الراديو 90 90 هواها مصري.
1: زي ما بقولك كده
2: إنما دلوقتي حال السخرية بقى إزاي؟ ما بقتش صعبة السخرية، القلش والنكتة والإفي والكوميكس وخلافه مش محتاجين أكتر من شوية تكنيكات ممكن تكتسبهم إما بالملاحظة أو حتى بالتعلم. مش بس كده، ده كمان سرقتها سهلة، والقلشة الواحدة بيكتبها 1,000,000 على إنهم اخترعوها، ما هي البجحة فن. السخرية السهلة دي اللي موضوعها متوافر وجاهز عاملة زي السلاح، نصل السكينة بالتحديد. نصل السكينة ده سهل استخدامه سواء في قطع قالب زبدة أو في جز رقبة، والفرق مش في صعوبة الاستخدام، الفرق في الجرأة والقرار. انت هتستخدم السكينة في ايه؟ في المعارك السخرية بتبقى سلاح الضعفاء والعاجزين، وأوقات كتيرة بيبقى سلاح ناجع. وياما السخرية قلبت موازين معارك، خصوصا لو في مجموعات كبيرة بتستخدمها بشكل موحد وفي نفس الاتجاه. إنما ده ما يمنعش إن أي حاجة تزيد عن حدها بتنقلب لضدها، وإحنا برضو لازم نفكر في اللي حاصل واللي بيحصل، وناخد بالنا وإحنا بنستخدم السلاح الرهيب ده. وحكاية إن سلاح السخرية ده بقى في إيد أي حد يستخدمه ضد أي حد في أي اتجاه على أي موضوع، كل دي حاجات لازم نفكر فيها كويس. وبقى عادي جدا انك تلاقي ناس بتسخر من ناس من غير اي هدف ولا اي حاجة، ولا في حتى معركة بينهم ولا حتى معارك تافهة. بقينا نشوف سخرية ونقرأ سخرية من غير اي ضوابط، وفي كل الموضوعات وعلى كل الحاجات بما في ذلك حاجات ما ينفعش نسخر منها او عليها. ومش عايزة اسمي حاجات عشان ما بقاش انشر اللي خايفة انه يتنشر. السخرية حلوة لما تبقى من أهلها، متوجهة في مكانها وفي حدودها عشان تأدي دورها، وما تتحولش من ابتسامة حلوة لحالة هستيريا. والله زي ما بقول لكم كده.

إسعاد يونس زي ما بقولك كده على الراديو 90 90. تسعيناتي وبس على الراديو 90 90.

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من الثانية عشر ظهرا مع وفاء شهبور.
1: وزير التعليم العالي والبحث العلمي عبد العزيز قمصو يعلن مساء اليوم نتائج المرحلة الأولى للتنسيق الإلكتروني للقبول بالجامعات والمعاهد الحكومية للعام الجامعي 2026-2027. كما سيعلن الوزير الحدود الدنيا للمرحلة الثانية والجدول الزمني للتسجيل بها والكليات والمعاهد المتاحة أمام طلاب المرحلة الثانية. وزير الخارجية بدر عبد العاطي ونظيره التركي هاكان فيدان أكد أهمية مواصلة التنسيق بين مصر وتركيا لتعزيز العلاقة الثنائية ودعم جهود خفض التصعيد وتحقيق الأمن والاستقرار الإقليمي. وبحث الوزيران خلال اتصال هاتفي مستجدات الأوضاع الإقليمية، مؤكدين ضرورة تكثيف جهود التهدئة والتوصل إلى تفاهمات مستدامة وشاملة. قوات الاحتلال جددت عمليات القصف المدفعي مكثفة استهدافها لعدة أهداف ومناطق تقع ضمن نطاق سيطرتها وانتشارها الميداني في قطاع غزة، شملت أجزاء من خان يونس جنوبي القطاع ومخيم البريج بالوسط وبلدة بيت لاهيا شمالا. رئيس حكومة إقليم كردستان العراق مسرور بارزاني أكد أن أزمة إغلاق مضيق هرمز تسببت في شلل واختناق كبيرين لصادرات العراق النفطية، مما انعكس سلبا على التدفقات المالية والاقتصاد الوطني للبلاد. اقتصاديا، وزير السياحة والأثار شريف فتحي بحث مع وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية أحمد رستم سبل تعزيز التعاون والتنسيق بين الوزارتين لإبراز وتحديد إسهامات قطاع السياحة في الاقتصاد القومي بصورة أكثر دقة وشمولا وتعزيز رصد وقياس عوائده وتأثيراته المباشرة وغير المباشرة على الاقتصاد الوطني. ورياضيا، أسيل أسامة لاعبة منتخب رمي الرمح توجت بذهبية بطولة العالم لألعاب القوى للشباب تحت 20 عاما محققة مسافة 89.8 مترا لتعتلي قمة العالم وتكتب اسمها بأحرف من ذهب في سجل إنجازات ألعاب القوى المصرية. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 9090 زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 39.
0: الدقيقة الأولى، صوت الخبر.

أغنية جديدة على الراديو 90-90 الهضبة عمرو دياب جيت لك من سوني ميوزيك.

0: الراديو 90-90 هواها مصري.
1: في حاجات لازم تقف قصادها تواجه التحدي، وحاجات تحرق بنزين على الفاضي، فسيبك من الحاجات دي.

0: ساعتين جامدين مع حسام عصام من الحد للأربع من 5 لـ7 بالليل على الراديو 90 90
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190 دعمك إنقاذ حياة. وبرعاية اندرايف. اندرايف انت مش شغال عند الابليكيشن، انت شغال لنفسك.

دراسة واقتصاد مع عبد الفتاح مصطفى يوم الاثنين من 1 ل 2 الظهر على الراديو 90 90.

رايح ولا جاي مع سالي سعيد ورامي الحلواني كل حد واتنين من 7 لـ9 بالليل على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية موهيتو بيتش، أكتر من اللي جاي عشانه.

0: قد المقام مع بسنت بكر كل يوم أربع وخميس من 9 لـ11 بالليل على الراديو 90-90 مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة.
1: يلا نتجمع علشان بنحب الكورة بحماسنا هنشجع من تلت الدنيا الأولى.
0: كورة في التسعين مع إبراهيم عبد الجواد من الحد للخميس من 10 لـ11 الصبح على الراديو 90-90.

0: سمعني مزيكا مع مينا عطا كل يوم 3 و4 من 7 ل9 بالليل على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية موهيتو بيتش، أكتر من اللي جاي عشانه.
1: سمعني مزيكا.
0: النجمة صفاء أبو السعود.
2: صفاء أبو السعود.
0: النجم أحمد صيام في يوميات صفصف.

0: يوميات صفصف يوميا الساعة 5 على الراديو 90 90.
1: وقتنا مع صفصف حاجة تانية
2: حاجة تانية.
0: هذا المسلسل برعاية المجلس القومي للمرأة.
3: الراديو 90 90.

حان الآن موعد أذان الظهر في القاهرة. الله

0: الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من الواحدة ظهرا مع سمر إبراهيم.
1: اللجنة الطبية العليا والاستغاثات بمجلس الوزراء نظمت قافلة طبية شاملة بمحافظة الشرقية بالتعاون مع مؤسسة بنك الشفاء المصرية، وذلك في إطار دورها لتوفير الخدمات للمواطنين بالقرى الأكثر احتياجا تحت رعاية رئيس الوزراء. طفلة فلسطينية استشهدت اليوم متأثرة بجروح وأصيبت بها برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي في مواصي خان يونس، وأصيب عدد من المواطنين بنيران قوات الاحتلال الإسرائيلي في بلدة جباليا شمال قطاع غزة، كما أصيب شاب بشظايا رصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال اقتحام مخيم بلاطة شرق نابلس. السلطات اليونانية أصدرت أوامر إخلاء السكان ونشرت 172 من رجال الإطفاء وأربع مروحيات للسيطرة على حرائق الغابات في منطقة كوفراس. مصر أعربت عن خالص تعزيها وصدق مواساتها إلى جمهورية النيجر الشقيقة في ضحايا حادث تصادم حافلتين والذي أسفر عن مصر عدد من الأشخاص وإصابة آخرين. وتقدمت مصر بخالص التعازي والمواساة إلى أسر الضحايا متمنية الشفاء العاجل لجميع المصابين، ومؤكدة تضامنها الكامل مع جمهورية النيجر الشقيقة في هذا الحادث الأليم. اقتصاديا، الهيئة العامة للرقابة المالية أصدرت قرارا بخفض مقابل الخدمات للأوراق المالية الداعمة للتنمية المستدامة بهدف تشجيع المؤسسات والشركات إصدار سندات تمويل المشروعات والأنشطة المتعلقة بقضايا البيئة والمناخ والتنمية المجتمعية، وذلك في ضوء توجهات رؤية مصر 2030.

ورياضيا الاتحاد الإفريقي لكرة القدم كاف أعلن إسناد تنظيم بطولة أمم إفريقيا تحت 23 عاما المؤهلة لأولمبياد لوس أنجلوس 2028 إلى مصر. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 990 زوروا موقعنا مبتدأ.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 37.

0: يا مساء الفل ومساء الهنا على كل مستمع الراديو 9090 وحلقة جديدة من دراسة واقتصاد كل يوم اتنين من الساعة واحدة لاتنين الظهر. نتكلم عن ملفات كتيرة جدا اقتصادية وخدمية بتهم التاجر والمستهلك. نتكلم عن الاوكازيون الصيفي اللي بدأ وهل التخفيضات الحالية ممكن تنشط حركة البيع والشراء، وازاي المستهلك كمان يضمن انه قدام خصم حقيقي. في ناس بتشوف طبعا ان في بعض المحلات كاتبه سعر قبل الاوكازيون وبعد كده بعد الاوكازيون تم رفع السعر وبعد التخفيض يبقى نفس السعر اللي قبل الاوكازيون، هل دوت بقى في اجراءات ليه ولا لا؟ هنروح كمان نشوف كمان مجموعه من المؤشرات الاقتصاديه المهمه من تحركات الدولار وتاثير تحسن الجنيه وارتفاع الاحتياط النقدي، كمان حركه الذهب اللي بقاله اسبوع بيزيد اهو دلوقتي، نعرف برضو اراء الخبراء ايه. كمان هنتكلم كمان عن تراخيص المحال العامه وازاي اصحاب المحلات يقدروا يطلعوا تراخيص الكترونيا من خلال منصه مصر الرقميه، اللي خلاص ان بقت كل الخدمات بقت موجوده في منصه مصر الرقميه، وكمان في خصم كمان 50% على رسوم الترخيص لحد نهايه ديسمبر. يعني انت لغايه نهايه ديسمبر عايز تعمل ترخيص لمحل ولا حاجه محل عام طبعا يعني عن طريق المنصه بتاخد خصم كمان 50%، ودور طبعا الغرفه التجارية في مساعدة التجار اللي عندهم صعوبة في التسجيل أو استخدام كمان المنصة. هنخرج فاصل بسيط ونرجع نتكلم عن الموضوع ده، هنتكلم عن الاحتياطي والذهب، ونتكلم كمان زي ما احنا قلنا كده عن موضوع كمان الاوكازيون. تليفوننا 2-18-10-8-66 ورقم رسائلنا 199-9، صفحتنا على الفيسبوك هي صفحة الراديو 99. فاصل ونرجع تاني نكمل دراسة اقتصاد.
1: الراديو 9090 هواها مصري.
2: من طوارئ قصر العيني معاكم النهاردة في جولة المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190. أكتر من 10 سنوات إنجازات وتطوير وأجهزة جديدة ومستلزمات، أجهزة كتير بنشتريها ومرضى كتير القصر بيستقبلهم كل يوم، مكملين معاكم ومكملين التطوير بيكم. ادعمنا عشان نقدر نكمل ونجيب أجهزة تاني على حساب 190-190 بكل فروع بنك مصر والبنك الأهلي والتجاري الدولي، إنستا باي وفوري كود 9137.

صباحك ومطرحك كل يوم من الحد للخميس من 7 لـ9 الصبح مع أحمد يونس على الراديو 90-90. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190، دعمك إنقاذ حياة، وبرعاية سامسونج جالاكسي A سيريس. الشارع عايز إيه؟

من 9 ل 10 الصبح على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية موهيتو بيتش، أكتر من اللي جاي عشانه، وبرعاية بولي فريش، هتخلي عينك فريش، قطرة لجفاف العين من أوركيديا، وبرعاية إليوس ألترا ليب، وبرعاية الجامعة المصرية للتعلم الإلكتروني الأهلية.

0: دراسة واقتصاد مع عبد الفتاح مصطفى على الراديو 90 90.
1: مع مصر على الراديو 90 90 وتليفوننا 2-18-10-8-66 ورقم رسائلنا 199 صفحتنا على الفيسبوك صفحة الراديو 90 90. ورجعنا من الفاصل ومعايا على التليفون الأستاذ محمد أنيس الخبير الاقتصادي. أهلا بحضرتك يا أستاذ محمد.
2: أهلا بيك يا فندم. كنا المستمعين
1: منورنا على الراديو 90 90.
2: بنورك تسلم.
1: كان قبل الفاصل اتكلمت عن ملفات كتيرة منهم موضوع الأسباب الأساسية وراء تراجع الدولار خلال الفترة الأخيرة، وكمان الاحتياطي ما شاء الله دلوقتي بقى فيه تحسن كمان للجنيه وارتفاع الاحتياطي النقدي ممكن كمان يؤدي كمان من ارتفاع كمان أسعار الذهب في السوق المحلية. عوامل كتيرة جدا عايزين نستفسرها من حضرتك.
2: طيب أولا نبدأ بالاحتياطي.
1: فضل.
2: الاحتياطي زي ما حضرتك ذكرت كده ان هو في ارتفاع مستمر دلوقتي لفتره تقترب من 4 سنوات، وده امر جيد الحمد لله رب العالمين، لان المفروض ان الاحتياطي يبقى بيغطي مشترياتنا من الخارج لفتره زمنيه تصل الى 9 اشهر، وهي بالفعل دلوقتي يعني قريبه من هذه المده، وبالتالي دي ارقام جيده جدا ومطمئنه وتدعم وجود احتياطيات لكل السلع الاستراتيجيه.
1: نعم.
2: ده امر هام جدا. وفي نفس الوقت طبعا بتدعم سعر الجنيه امام الدولار. اما فيما يخص سعر الجنيه امام الدولار، فطبعا التقلبات السعريه اللي حصلت في الاشهر الماضيه كانت مرتبطه بشكل اساسي بالحرب الايرانيه الامريكيه، ورغم الارتفاعات اللي كانت حصلت للدولار الا مع يعني توقيع مشكله تفاهم ما بين ايران وامريكا مع التهدئه مع وقف اطلاق النار، بترجع تقريبا الاسعار تاني للمستويات الطبيعية في هذه المرحلة اللي هي ما بين 48 إلى 50. ده أمر جيد جدا، لأنه رغم هذه الاضطرابات إلا أنه لم يحدث أي نقص في السيولة الدولارية في الأسواق، وأنه لما بيحصل ارتفاعات في الدولار أول ما الأوضاع بتستقر وبيزول السبب يزول الأثر بتاع ارتفاع السعر.
1: نعم. يعني نقدر نقول ان يعني الاسباب قلت الموضوع ارتفاع الدولار، فالحمد لله حصل تحسن للجنيه، وكمان ارتفاع كمان الاحتياط النقدي كمان من اسباب كمان يعني نقدر نتكلم عشان موضوع كمان برضو التحولات والسياحة الحمد لله.
2: ده صحيح، وهضيف على اللي حضرتك ذكرته الامرين دول امر اخر، الا وهو انه لو بصينا لو رجعنا ورا كده شوية 4 سنين.
1: نعم.
2: لما حصلت حرب روسيا وأوكرانيا الهوت ماني اللي خرجت ما رجعتش تاني وقتها في مارس 2022، لكن دلوقتي مع حرب إيران وأمريكا الهوت ماني اللي خرجت في مارس الشهر اللي فات رجعت وبزيادة أكتر من 2 مليار دولار، وده معناه أن الاستثمارات الخارجية الغير مباشرة اللي موجودة في السندات الحكومية المصرية مطمئنة للوضع المالي للاقتصاد المصري.
1: طيب ايه موضوع بقى الدهب بقى بقاله اسبوع عمال يزيد، يعني ايه العامل يعني هل ده عامل عالمي لسه في هل مؤثر مثلا الاكبر على الدهب، ولا السوق المحلي بقى اكثر تاثرا كمان بحركه الدولار والجنيه، واللي بيفكر يشتري دهب بقى الفتره ديت، ولا هل الفتره دي فرصه للشراء، ولا الافضل كمان اللي هو ممكن ينتظر شويه، يعني ايه موضوع بقى القصه دي يا فندم؟
2: تسعير بشكل عام كده، تسعير الدهب في السوق المحلي بيأثر فيه عاملين.
1: نعم.
2: واحد سعر الدولار امام الجنيه.
1: نعم.
2: 2 سعر الذهب العالمي.
1: نعم.
2: اذا افترضنا دلوقتي ان سعر الدولار امام الجنيه ثابت في حدود ال 48 50، اذا فالعامل المؤثر الرئيسي الوحيد الان هو السعر العالمي. طيب ايه اللي حصل في السعر العالمي عشان السعر يقفز في السوق المحلي؟ ببساطه ان الاونصه ارتفع سعرها العالمي من 4000 دولار الى 4400 دولار.
1: نعم.
2: زياده 10% في خلال 48 ساعه اخر جلستين تداول، وده ناتج عن امور ما لهاش علاقه بالاقتصاد المصري ببساطه، يعني في مشكله في التوزيع مؤشرات
1: هي مشكله في السوق العالمي مش السوق المحلي طبعا.
2: هي بالظبط هي مش مشكله، لكن هي مؤثرات.
1: نعم.
2: ادت الى ارتفاع سعر الدولار وانخفاض سعر الذهب وانخفاض سعر الدولار امام باقي العملات، وفي نفس الوقت توقعات بعدم رفع معدلات الفايده من قبل الفدرال الامريكي على الدولار الامريكي، وده يدعم اسعار الذهب، عشان كده حصلت قفزه سريعه بقيمه 10% في السعر.
1: نعم.
2: العالمي من 4000 دولار الى
1: 4400 دولار. تمام.
2: وبالتالي لازم يبقى له مردود على السعر المحلي.
1: تمام. في موضوع تاني برضو يا استاذ محمد، يعني برضو احنا عايزين برضو يعني احنا نفهمه ونفهم كمان المستمع، لما بيطلع مؤشرات حاجه بتقول ان تراجع العجز المالي الكلي، ايه دلالته ده كمان، ايه موضوعه دوت، ايه يعني عايزين نفهمه، وايه دلالته كمان ده بالنسبة برضو للاقتصاد المصري.
2: طيب لما يبقى في عجز في الموازنة معناه إن في احتياجات
1: نعم
2: الحكومة بإيراداتها مش قادرة تلبيها.
1: نعم
2: العجز ده كل ما يبقى أقل كل ما يبقى أفضل، وطبعا لما يبقى فائض كل ده الوضع المثالي. الوضع المثالي ده ما بيحصلش تقريبا عند كل الدول، دايما بيبقى فيه عجوزات، وبالتالي يبقى دايما المهم إن العجز ده يتم تقليله. لو رجعنا ل 10 سنين فاتوا هتلاقي ان العجز في الموازنه ده كان حوالي 12 13%، وده كان رقم ضخم جدا جدا جدا.
1: نعم
2: دلوقتي احنا بنتكلم في عجوزات اقل من كده كثيرا، 4% 5%،
1: تراجع بنسبة كبيرة ما شاء الله يعني.
2: تراجع طبعا للعجز الكلي. وان شاء الله ممكن على الامد المتوسط يبقى فيه عجوزات اقل من ده.
1: بإذن الله بإذن الله. نورتنا الأستاذ محمد أنيس الخبير
2: شكرا جزيلا.
1: الاقتصادي، شكرا جزيلا يا فندم، شكرا جزيلا. هنخرج فاصل بسيط ونرجع بقى نتكلم بقى عن موضوع ايه بقى، عن موضوع طبعا زي ما احنا قلنا كده موضوع التراخيص اللي هي اللي بقت تيجي ترخص عن طريق منصة مصر الرقمية بخصم 50% لغاية اخر ديسمبر، ونتكلم كمان عن الاوكازيون الصيفي اللي بدأ بقاله ايام، يعني ازاي الناس تقدر تكتشف هل فعلا المحل دوت بيقدم خصم ولا لا. فاصل بسيط ونرجع تاني نكمل مع بعض باقي فقرات برنامجكم دراسة واقتصاد.

راديو تريندينج مع غدير حسان، كل يوم اثنين وثلاث من 9 لـ11 بالليل على الراديو 90 90، مستشفى 57-357، لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم، هدفها الحياة.

يا دكتور مع الدكتور محمد رفعت، كل يوم أربع من 12 لواحد الظهر على الراديو 90 90.

لإعلانك على الراديو 9090. ابعت على 9090@radio-9090.com أو اتصل على 33-23-571. الوكيل الإعلامي شركة ليوم ميديا.

0: راديو 90 90 هواها مصري.
1: معونة المولى الكريم.
0: دراسة واقتصاد مع عبد الفتاح مصطفى على الراديو 90 90.
2: هوا مصر على الراديو 90 90 ولسه مكملين دراسة واقتصاد، وكنا بنتكلم بقى على موضوع كمان الأوكازيون وموضوع التراخيص المحل العامة على منصة مصر الرقمية للتوضيح والتفسير أكتر. بقى معانا على التليفون المهندس أسامة الشاهد رئيس الغرف التجارية بمحافظة الجيزة. أنا بحضرتك يا باشمهندس.
3: تحياتي لحضرتك والسادة المستمعين، وشكرا على هذه الاستضافة.
2: اهلا بحضرتك، طبعا تنورتنا قبل كده هنا في 90 90 ونتمنى برضو وجودك برضو يعني معانا.
3: شرف ليا.
2: ربنا يخليك يا باشمهندس، ربنا يخليك. طب عايزين نبدا بموضوع الاوكازيون

0: نعم يا فندم.
1: الشركات طبعا بتسجل حضرتك اللي هي عايزه تخش داخل الاوكازيون، طبعا دي بتبقى فرصه كبيره جدا للمستهلك وللتاجر معاك.
0: نعم يا فندم.
1: المستهلك ان هو بيقدر ان هو ياخد الاحتياجات بتاعته باسعار مخفضه، والتاجر انه بيعمل تصفيه للمنتجات اللي موجوده عنده في المخازن عشان ما تستناش للسنه الجايه، لان دي تمثل تكلفه تخزين عنده وتكلفه اموال مركونه.
0: نعم.
1: فهي فرصه للطرفين. طبعا حضرتك الاوكازيون السنه دي هيكون شغال بقوه اكتر من قبل كده لسبب اخر، انه كان بيسبق فتره الاوكازيون فتره ركود موجوده نتيجه الاحداث الخارجيه اللي موجوده اللي هي اثرت على العالم كله.
0: نعم.
1: الحرب بتاعت امريكا مع
0: ايران، الامريكيه
1: فاثرت
0: الايرانيه.
1: على سعر البترول، فبترفع اسعار النقل، فبترفع اسعار الشحن من بره بالنسبه للمواد اللي بتيجي من بره، فرفع الاسعار، فكان في حاله من الركود موجوده في الاسواق انتظارا لتغيرات سياسيه خارجيه تساهم في خفض الاسعار مره ثانيه.
0: نعم.
1: جه بعديها كمان الاوكازيون، فبعد فتره الركود الاوكازيون بقى هيخلي التجار تعمل خصومات اكبر من المعتاد.
0: في حاجات كثيره صح؟
1: طبعا حضرتك في بقى كافه المنتجات، اذا كان اجهزه كهربائيه، اذا كانت ادوات مدرسيه، اذا كانت احذيه، اذا كانت ملابس، وخاصه ان احنا برضو في فتره قبل المدارس
0: وفصل صيف، يعني فصل كمان، يعني الناس كلها بتصيف وحاجات زي كده. صح، كلام سليم.
1: تمام يا فندم، بس عند حضرتك في مواسم، في موسم
0: صح.
1: بتاع المدارس حضرتك بيبقى في احتياجات بقى للطلبه من ملابس، من ادوات مدرسيه، من احذيه. عند حضرتك برضو موسم دوات، برضو بيبقى في موسم زواج، ففي الموبيليا، في الاجهزه الكهربائيه، في يعني في نشاط في التوقيت دوت من السنه.
0: نعم. طيب
1: ازاي بقى حضرتك احنا نتحقق بقى زي ما حضرتك سالت
0: ليل
1: اذا كان هذا الاوكازيون
0: حقيقي ولا
1: طبيعي
0: صح
1: او
0: الخصم؟ يا فندم
1: انا عايز اقول ان المستهلك عليه دور كبير، يعني احنا في اجهزه رقابيه، الاجهزه الرقابيه دي بتتلقى في الحمايه، جهاز حمايه المستهلك في مباحث التموين في وزاره التموين، واحنا بنشاركهم كغرف تجاريه في هذا الموضوع.
0: نعم.
1: بس انا بقول مهما كان احنا عددنا قد ايه كرقابه، فانا بقول ان احنا بنستعين بالمواطن ان هو يبقى معانا في دور رقابي، بمعنى ان حضرتك النهارده عندك التزامات معينه او حضرتك عايز تشتري حاجات، قبل موسم الاوكازيون حضرتك بتلف فبتشوف الاسعار. بعد كده بتروح لنفس الاماكن عشان تشوف الاسعار، هو مفروض عليه انه يحط السعر قبل الخصم وبعد الخصم.
0: نعم.
1: اذا حضرتك تساوى السعر قبل الخصم هو للسعر اللي حضرتك شفته قبل كده، فالاوكازيون هنا سليم. اذا حضرتك لم يتساوى يبقى حضرتك الاوكازيون ده وهم، فيبقى حضرتك المستهلك هنا ممكن يخطر الغرفه التجاريه او يخطر جهاز حمايه المستهلك 19588 على مستوى الجمهوريه.
0: نعم.
1: ويبلغ عن القصه دي.
0: نعم.
1: الاوكازيون الوهمي او الاعلانات الوهميه حضرتك دي بتخضع لغرامات بتصل الى 2 مليون جنيه.
0: رقم كبير برضو للتاجر طبعا. نعم.
1: احنا يعني بنقول للمستهلك يتعاون برضو معانا او يبلغ الغرفه التجاريه اللي هو في نطاقها، وان شاء الله نتعاون جميعا ان احنا يبقى
0: الموسم ده
1: جميل واوكازيون كويس
0: باذن الله. باذن الله. طيب، يعني اهم النصايح حضرتك بتوجهها طبعا للتاجر والمستهلك الاثنين عشان يقدروا يستفيدوا من موسم الاوكازيون دوت، انه بالنسبه للمستهلك هو لازم يبص كان بص على الاسعار قبل ما يروح يشتري وقبل كمان فتره الاوكازيون، وبالنسبه للتاجر كمان اللي ما بقاش يبقى فيه غش كمان في موضوع الاسعار.
1: لا، وحضرتك كمان جهاز حمايه المستهلك واحنا كغرف تجاريه بنلف حضرتك بنطلع فواتير الشهر اللي قبله.
0: بيباع طبعا
1: وزير البيع الشهر اللي قبله الاسعار بتاعتها ايه.
0: ده دور الغرفه كمان
1: مع المعلن على الجهاز قبل الخصم ولا لا.
0: ده دور الغرفه التجاريه كمان بتبقى كده.
1: الغرفه التجاريه وحمايه المستهلك هو
0: طبعًا.
1: يعني
0: الاثنين مع بعض.
1: انا لحضرتك ان يعني من ساعه ما استاذ ابراهيم السجيني مسك حمايه المستهلك وهو يعني متفاعل جدا مع هذا الموضوع، لدرجه ان انا قلت له ابراهيم بيه انا برضه المفروض احمي التاجر، فاحنا عايزين جهاز لحمايه التاجر. بخير ان شاء الله.
0: ان شاء الله. بس في خدمه حضرتك انتم بتقدموها كغرفه تجاريه في الجيزه، عامله خدمه مجانيه فعلا عشان تساعد الناس.
1: هقول لحضرتك طبعا ده موضوع مهم جدا. وانا بقول ان بالاصاله عن نفسي وبالنيابه عن

0: احد الغرف التجاريه احنا نعم. بنثمن دور الحكومه ووزاره التنميه المحليه ووزير الاتصالات في نعم. موضوع تراخيص المحلات على مصر الرقميه.
1: نعم.
0: طبعا حضرتك
1: كنت لسه اتكلم حضرتك فيها. نعم يا فندم.
0: كان قبل كده بيلف كعب داير يعني يعني هنا ده حمايه مدنيه، هنا البيئه، هنا سلامه الغذاء، هنا يعني جهات كثيره جدا. ده الدور نعم. كل الاماكن دي بيروح ويلف عليها حضرتك وبيدوخ مش هقول لحضرتك لشهور لسنين عشان يطلع الرخص.
1: نعم.
0: فدلوقتي حضرتك كل القصه دي هتتعمل حضرتك على مصر الرقميه. طبعا احنا التاجر بيعمل بيجيب العنوان بتاعه، عنوان المكان، عقد الايجار اذا كان عقد ايجار او تمليك، زائد الرقم القومي، وبيترفع على مصر الرقميه. خلال اسبوع بياخد حضرتك رخصه مؤقته 3 شهور.
1: نعم.
0: بعد كده حضرتك كل نشاط ليه متطلبات معينه، الجهات بترفع على مصر الرقميه الطلبات بتاعتها والرسوم اللي مفروض تدفع. بالتاجر بيحط الاوراق اللي مطلوبه على مصر الرقميه. فكل الموضوع ده طيب احنا عندنا النهارده يمكن 80% من التجار مش هتعرف تتعامل مع هذا الموضوع.
1: نعم.
0: فاحنا بنقول احنا كغرفه تجاريه في محافظه الجيزه
1: بنقدم
0: هذه الخدمه بالمجان. يعني التاجر يتوجه الى الغرفه التجاريه
1: وتساعدوه في الموضوع الاجراءات دي.
0: في موضوع الاجراء هو الاجراءات ثابته والاجراءات بتجيله على التليفون بتاعه.
1: نعم.
0: بس هو مش ممكن يكون مش عارف يتعامل مع الموضوع، انه يرفع الاوراق، انه يشوف الرسوم. فاحنا مجهزين مركز خدمه للتجار عشان التراخيص. وفي طبعا من الحكومه برضو حضرتك احنا اتكلمنا في قصه خلال الفتره اللي جايه
1: لغايه ديسمبر. نعم. 50%
0: حضرتك خصم
1: على رسوم الترخيص.
0: على رسوم الترخيص. يبقى الاجراءات بتاعه الترخيص ومعاونه التاجر، لان حضرتك هتلاقي في مكاتب كتيره فاتحه بقى عشان تستفيد من هذا الموضوع مع الناس اللي مش قادره تتعامل مع المنظومه.
1: لا نروح الغرفه على طول.
0: هيروح الغرفه هيتعامل في هذا الموضوع بالمجان.
1: بالمجان.
0: لغايه اخر السنه، وبعد كده هترجع الرسوم 100% زي ما هي مفروضه
1: قبل كده.
0: اذا الجهه ما ردتش على التاجر خلال 3 شهور تعتبر رخصه نهائيه. يعني اذا في متطلبات
1: متطلبات اوراق تانية مثلا ولا حاجه،
0: اذا حضرتك التاجر استوفى اوراقه والجهه لم تخسر باي حاجه تعتبر موافقه
1: تمام
0: ضمنيه.
1: نعم.
0: فانا يعني بناشد التجار عشان نظبط المنظومه، عشان كل الكلام ده هيخش في الاقتصاد الرسمي بعد كده
1: باذن الله.
0: وتبقى حضرتك عارف الموضوع. يعني انا طبعا بنشكر ده الحكومه، ده مجهود قوي جدا عشان حضرتك تحول القصه ديت بالاتصال مع وزاره الاتصالات والتنميه المحليه، ان يعني تحل مشكله عويصه بقى لها سنين يعني كتير.
1: طبعا يعني يا باشمهندس شكرا جزيلا لحضرتك، نورتنا ونتمنى كمان برضو وجودك معانا كده في حلقه بقى نتكلم اكتر كمان عن دور الغرفه.
0: والموضوع اللي احنا طرحناه ده طبعا منبر حضرتك دوت بيستمع ليه كميه كبيره من المواطنين.
1: نعم.
0: ويعني هيوصل لكثير من التجار ان هم يتوجهوا للغرفه التجاريه اللي عملت
1: طبعا خدمه مجانيه. طبعا يا فندم شكرا جزيلا للمهندس اسامه الشاهد رئيس الغرفه التجاريه بمحافظه الجيزه. شكرا جزيلا، نورتنا يا فندم.
0: شكرا جزيلا
1: يا فندم. نخرج فاصل ونقول بقى اخر فقره معانا، اخبار اقتصاديه دايما مهمه كده معانا في دراسه واقتصاد.

0: دراسة واقتصاد مع عبد الفتاح مصطفى على الراديو 90 90.
1: وصلنا لآخر فقرة بقى في دراسة واقتصاد، مجموعة كده من الأخبار، نتكلم عن موضوع كمان الأرقام بقى المسجلة أو خطوط المحمولة المسجلة بأسماء بعض الناس من غير علمهم. الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات طمن المواطنين بعد ظهور طبعا خطوط محمولة مسجلة بأسماء بعضهم من غير علمهم على تطبيق طبعا اللي هو ماينترا. وكمان لو لقيت يعني هي هم بعتين لك تنبيهات كتيرة وتعليمات كتيرة، لو لقيت خط مش بتاعك من حقك تقدم شكوى للجهاز عشان تتأكد من طريقة تسجيله، بيتخذ الإجراءات اللازمة لو في مخالفة. والجهاز كمان أكد أن مجرد تسجيل الخط باسمك مش معناه أنك مسؤول عن أي حاجة اتعملت بيه لو ثبت أنه مش بتاعك وما كانش تحت سيطرتك. كمان في الوقت نفسه الجهاز بيشدد الرقابة على شركات المحمول وبيطور طرق تأكد من هوية أصحاب الخطوط، ومنها كمان تحقق من كل المعلومات، وطالب كمان المواطنين ان هم يستعملوا بشكل دوري عن او يسالوا كمان ويستعلموا عن بشكل دوري عن الخطوط المسجله باسمائهم ويبلغوا فورا عن اي خط كمان مش معروف. كمان معنا خبر كمان، البنك المركزي اعلن تحقيق قفزه تاريخيه كمان في موضوع الشمول المالي بعد وصول معدله ل 79% بنهايه يونيو 2026. ده معناه ان في اكتر من 56 مليون مواطن عندهم حسابات ماليه نشطه سواء بنكيه او بريديه بقى او محافظ موبايل او بطاقات الفيز يعني بطاقات اللي هي مسبقه الدفع. كمان الشمول المالي للمراه كمان حقق ارتفاع كبير ووصل كمان ل 72.5% بينما وصل بين الشباب ل 58%. وطبعا البنك المركزي المصري بيجهز حاليا الاستراتيجيه الوطنيه الثانيه للشمول المالي 26 30، وطبعا الهدف منه هو زيادة استخدام الخدمات المالية والرقمية ودعم كمان المشروعات الصغيرة ورواد الأعمال ونشر الوعي المالي. بكده خلصت حلقتنا النهاردة من دراسة واقتصاد، استنوني إن شاء الله الأسبوع القادم قبل دلوقتي بساعة. تحياتي ليكم وتحيات الراديو 90 90.

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من الثانية ظهرا مع سمر إبراهيم.
1: اللجنة الطبية العليا والاستغاثات بمجلس الوزراء نظمت قافلة طبية شاملة بمحافظة الشرقية بالتعاون مع مؤسسة بنك الشفاء المصرية، وذلك في إطار دورها لتوفير الخدمات للمواطنين بالقرى الأكثر احتياجا تحت رعاية رئيس الوزراء. طفلة فلسطينية استشهدت اليوم متأثرة بجروح أصيبت بها برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي في مواصي خان يونس، وأصيب عدد من المواطنين بنيران قوات الاحتلال الإسرائيلي في بلدة جباليا شمال قطاع غزة، كما أصيب شاب بشظايا رصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال اقتحام مخيم بلاط شرق نابلس. السلطات اليونانية أصدرت أوامر إخلاء السكان ونشرت 172 من رجال الإطفاء وأربع مروحيات للسيطرة على حرائق الغابات في منطقة كوفاراس. مصر أعربت عن خالص تعزيها وصادق مواساتها إلى جمهورية النيجر الشقيقة في ضحايا حادث تصادم حافلتين الذي أسفر عن مصر عدد من الأشخاص وإصابة آخرين، وتقدمت مصر بخالص التعازي والمواساة إلى أسر الضحايا متمنية الشفاء العاجل لكافة المصابين ومؤكدة تضامنها الكامل مع جمهورية النيجر الشقيقة في هذا الحادث الأليم. اقتصاديا، الهيئة العامة لرقابة المالية أصدرت قرارا بخفض مقابل الخدمات للأوراق المالية الداعمة للتنمية المستدامة بهدف تشجيع المؤسسات والشركات إصدار سندات تمويل المشروعات والأنشطة المتعلقة بقضايا البيئة والمناخ والتنمية المجتمعية، وذلك في ضوء توجهات رؤية مصر 2030. ورياضيا، الاتحاد الافريقي لكرة القدم كاف اعلن اسناد تنظيم بطولة امم افريقيا تحت 23 عاما المؤهلة لأولمبياد لوس انجلوس 2028 الى مصر. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 9090 زوروا موقعنا مبتدأ.com. درجة الحرارة في القاهرة الان 38.
0: الدقيقة الاولى صوت

0: محمد علي خير على الراديو 90 90، البنك الأهلي المصري، بنك أهلي مصر.
1: أهلا بكم. مع الأحداث اللي حصلت في منطقة الشرق الأوسط والحرب الأمريكية الإيرانية وإغلاق مضيق هرمز وفتح مضيق هرمز، وبص اللخبطة دي، راح تطلع منظمة الفاو اللي هي بتاعت الغذاء بتاع العالم كله، وراحت مطلعة تحذير. قالت ايه المنظمة؟ قالت بصراحة يا دول العالم استعدوا للتضخم وارتفاع اسعار الاكل. ليه يا عم؟ ده ترامب وايران اهو الدنيا هتهدى، بدليل الدهب طلع اهو. قالت بصراحة كده انا مش مطمن، ومضيق هرمز مرة يفتح ويقفل، لكن اعملوا حسابكو ان في تضخم في الاسعار. طبعا ده كلام يقلق، خاصة ان احنا كدولة بنستورد سلع غذائية كتيرة من الخارج. يعني عايز اقولك مثلا 97% من زيوت الطعام بنستوردها من الخارج، 50% من القمح بنستورده من الخارج. طبعا ولله الحمد والفضل نحن ننتج ونزرع ما نأكل من الخضروات والفواكه، ليش دعوا بقى الفاكهة الكريز اللي انت بتستوردها، لا احنا ما عندناش الكلام ده. لكن عايز اقول لك ان انا كنت كلمتك على خبر من حوالي اسبوع، قد تصريح مهم للرئيس السيسي، قابل هو رئيس الوزراء وعدد من الوزراء في العالمين، وصرح هو بنفسه وقال انا بطمن المصريين وبقول ان احنا عندنا لاول مرة سلع استراتيجية تكفي المصريين لمدة سنة كاملة. وانا قلت لحضراتكم ده الاسبوع اللي فات، بس اللي استجد النهاردة هو كلام منظمة الفاو. لما انا سمعت كلام منظمة الفاو وقريت التصريح قلت الحمد لله ان الدولة المصرية نجحت في تأمين السلع الاستراتيجية للشعب المصري، احنا امة كبيرة قوي 110 مليون لمدة سنة. طب ليه مدة سنة؟ ده معناه ان احنا يعني لن نتأثر بالاسعار. هو طبعا ده ضغط على الموازنة، وانك عمال تشتري اكل وبتخزن، بس شكل الرئيس والحكومة واجهزة الدولة مش مطمنين للجو العام في المنطقة. ما انت شايف حوالينا ايه واخبرنا ايه، يبقى لازم توفر الاكل. خلي بالك انت لما بتعمل الاوردر النهاردة بياخد له 3-4 شهور في الوقت العادي، يعني لو انت بتتفق على سفينة قمح لا بتاخد وقت، وبتحول الفلوس ومش عارف ايه وهندفع على كم قسط، والسفينة تتعبى وتجيلك وتلفلك رأس الرجاء الصالح ولا بضيق هرمز. طبعا احنا 110 مليون قلتلك احنا بنخبز قرابة 400 مليون رغيف يوميا صباح كل يوم، فما ينفعش في حاجة تتأخر. فكان القرار هنا السياسي لا احنا لازم نجيب اكل يكفينا سنة. لما بقول سلع استراتيجية يعني انا بتكلم على الشاي، الرز، السكر، الزيت، يعني فاهم، الدقيق اللي بيسموه في الخليج الطحين يعني. فاذا جزء التأمين ده يريحنا شوية لانه لمدة سنة. منظمة الفاو مش بتطلع تحذير عشان ترعب العالم وشكرا، لا طبعا، عندها تصور، عندها قراءة للمشهد العام، شايفة الدنيا بصراحة ملخبطة، فتقول لك ده ايه الشغلانة دي، طب نحذر العالم عشان يعمل احتياطه. فأي دولة عندها نقص في سلعة ما تبدأ تجمع. الفاو ما قالتلكش بكرة الصبح أسعار السلع هتنفجر في البورصات العالمية، بس بتقولك ان الفترة الجاية الدنيا رايحة كده. والله احنا بقى عملنا ايه؟ احنا خلاص خزننا شوية الاكل اللي كفونا سنة. عادة في الامور العادية لما الاحوال تبقى مستقرة في العالم والممرات المائية الدولية اللي بتعدي فيها سفن التجارة امنة، احنا بنجيب اكل يكفينا من 4-6 شهور. لكن لأول مرة الدولة المصرية تصل إلى هذا الرقم الكبير من التخزين؟ يعني أنت عادة جايب أكل لبيتك يكفيك أسبوع، بس فجأة بتقول لولادك أنا عندي أكل بقى يكفينا 3 شهور، معناه أن أنت ضغطت نفسك وجبت فلوس تغطي الأكل ده. طب ليه يا بابا؟ أصل ممكن الأسواق تتقفل عشان أعياد عشان أمطار، فأنا قلت أمن. ما تفعله مع بيتك وأولادك الحكومة بتفعله أيضا تجاه المواطنين. لم نتأثر، بس إن شاء الله لن نتأثر بقى بأسعار السلع والأغذية. بس مثلا في ال3 شهور جايين اوعى تفكر ان احنا هنقعد على السنة دي اكلها لحد ما يخلص وبعدين نستورد. لا، ده بعد 3 شهور من الان ادي الربع الاول من الخزين خلص، بتروح انت عامل اوردر تاني طبعا باسعار وفق الاسعار الحالية. بس انا بحكي لك بقول لك شوف الدنيا رايحة لفين، يعني اللي هي الدنيا بقت بتتلخبط في منت زي ما بيقولوا، يعني المنطقة كلها بقت على كف عفريت يا أخي، يعني لعنة الله على الحروب يعني اللي بتضيع فيها الشعوب البريئة يعني. بس حسنا فعلت الدولة المصرية والحكومة انهم نجحوا في تأمين الغذاء لمدة عام كامل. ممكن وانت بتسمع لي دلوقتي بتقول لي أخير الحاجة هتبقى متوفرة بس غالية علي، بس هقول لك الجملة الشهيرة، أول حاجة الحمد لله انها متوفرة، لأنها لو مش متوفرة ودخلنا في الندرة هتلاقي بقى تجار الأقوات وقوت الشعوب وعندنا ناس إيه شياطين إنس يعني ياخدوا الحاجة يخزنوها واضرب في 10 والكلام. فالحمد لله إنها تخزن، وأقول لك يا سيدي بدل ما كنا هنشتري كيلو هنشتري نص، بس على الأقل متوفرة. التوافر ده عكس الندرة بقى، أديك شفت لما بتبقى الحاجة نادرة زي مرة في أزمة السكر شفتوا إيه اللي حصل يعني. لكن على الأقل يبعث لينا كمواطنين إن إحنا لن نجري على سلع أو شراء أو إلى آخره، لأن الدنيا الحمد لله مستقرة. نطلع فاصل.
0: اللي جاي خير مع محمد علي خير على الراديو 90 90 البنك الأهلي المصري.

0: الراديو 90 90 هواها مصري.
1: في حاجات لازم تقف قصادها تواجهها بتحدي، وحاجات تحرق بنزين على الفاضي، فسيبك من الحاجات دي. هنا يبقى فيه قرار سريع، هنا المفروض تهدي علشان الزحمة.

علشان الزحمة تعدي مع شيماء حافظ ومحمد نشأت من الحد للخميس من 3-5 على الراديو 90-90. هذا البرنامج برعاية سامسونج جالاكسي A-Series. الشارع عايز ايه؟

سمعني مزيكا مع مينا عطا كل يوم 3 و4 من 7 ل9 بالليل على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية موهيتو بيتش، أكتر من اللي جاي عشانه.

حال بلدنا مع أحمد خيري كل يوم أربع وخميس من 2 لـ3 العصر على الراديو 90 90.

0: بدأ موسم الأوكازيون الصيفي. كل سنة وحضراتكم طيبين. خلاص ده كمان أسبوعين ثلاثة تخيل هينزل بقى هدوم الشتاء. مش عارف ليه هدوم الشتاء بتنزل بدر وهدوم الصيف بتنزل في الشيء يعني، بس يقول لك هي المصانع كده متعودة على كده. طيب الأوكازيون الصيفي ما فيهوش إجبار على المحلات، يعني المحل اللي عاوز يدخل ويشترك اهلا بيه، اتفضل يا حبيب واشترك بس بشرط نطبق القواعد. يعني انت كاتب على القميص ده تخفيض 50% يبقى الراجع هو كان سعره كام قبل كده، لو كان ب1000 يبقى لازم اشتريه ب500. وزارة التموين بتقول لك ايه، لان هي المسؤولة عن التخفيضات، بتقول لك لو سمحت وانت رايح اي محل بقى معلق قصة ان احنا مشتركين في الاوكازيون، اتأكد من الاسعار وان فعلا في تخفيض حقيقي. الوزارة قالت لك ان في تخفيض من 10% الى 50%. انا وحضرتك وحضرتها عارفين احنا السيستم. للأسف الشديد ان بعض، مش هقول اغلب يا سيدي، محلاتنا لا تلتزم بالكلام ده. يعني هو السعر بيكون مثلا 1000 جنيه، فيروح رفعه ل1500، فيقول لك تخفيض 30%، ويروح شايل ال500. ده واد بيسيب التيكت القديم، فتدور تلاقي ده. طب ليه؟ ما تحترم يا اخي المستهلك، ما انت لما تحترمني هجيلك تاني. والله ليه نظرية اخطف وجري مثلا؟ عايز اقول لك الدول اللي بنقول عليها لا مؤاخذة، يعني الدول دي بتحترم المستهلك قوي. في ناس اعرفهم من مصر بيسافروا بلاد اجنبيه حافظين مواعيد التخفيضات، وبيقول لك تكلفه الطيران والاقامه ما بتسويش حاجه، هنسافر السبت عم نرجع الاثنين ولا الثلاثه وننزل في فندق ربع نجمه، بس الحاجه اللي بتتباع هنا ب10 بشتريها هناك ب5 واحيانا ب4 واحيانا ب3. انا شفت اسعار حاجات بره في سفري، لما اجي اشوف اسعارها هنا اضرب هنا في 4 بالمناسبه اقل واجب يعني. وتندهش ليه يعني؟ ليه؟ ما الدنيا حلوه، ما تكسب الضعف يا عم، يعني شامل الجمارك والضرايب وايجار المحل، يعني حاجه وقفت عليك ب2000 جنيه يا عم بيعها ب4. 1000 جنيه المستلزمات بتاعتك والإيجار والكهرباء والضرب والجمارك، و1000 جنيه مكسب حلو. لكن ازاي ايه؟ والله بشوفه ب2000 بره ب10 هنا. وهناك بيحترموا مسألة التخفيضات. وحتى يعني مواطني الدول الأجنبية دول بيستنوا التخفيض، وهو تخفيض حقيقي، حيب معنى كلمة حقيقي، لدرجة انك بتنبهر بالأسعار. يعني كزائر اجنبي معقوله في التخفيضات دي؟ في التخفيضات دي. احنا بقى ما عندناش الثقافه دي، احنا عندنا ثقافه الفهلوه واضحك على الزبون. يعني طب وليه تضحك على الزبون؟ ده وزاره التموين وزاره محترمه قوي، بتقول لك يا حبيبي انا مش بجبرك تشترك في الاوكازيون، بس عايز تشترك خليك قد كلمتك واحترامك للمستهلك، قررت تخفض خفض بجد. لكن مش معقولة نشيل التيكت نلاقيك انت ما خفضتش حاجة يعني. والوزارة بتقول لك لو لقيت حاجة زي كده أرجوك بلغنا، خش على صفحتنا وبلغنا. فأنا أتمنى فعلا يعني إن احنا يبقى عندنا الثقافة دي كأصحاب محلات، لما نقول في تخفيض يا أخوانا يبقى في تخفيض، مش نضحك على الزبون. يعني إيه امتى بطل فكرة ان الزبون ده انا جاي اقلبه وما يجليش تاني؟ يا راجل يا طيب، ده مش اصل التجارة، مش اصل التجارة. اوقات بتعدي على بعض المحلات فيها اخوة اشقاء من الشام، سوريا، لبنان، الكلام ده، ويبقوا فاتحين مطاعم. يا راجل وانت بتعمل اوردر الاكل يقول لك دوق دي، ايه رأيك في طبق شوربة العدس ده؟ مدولك مجانا، تخيل حتة كوبيبة مستوية بتاكلها، طب طعمياية، هو ما عملش حاجة، ده كل ده وبيعمل لك الأوردر. لكن ليلت هنا ولا يديك حتى شوية ملح إلا بفلوس. هو كده يعني فكرة إنك تربي زبون دي للأسف عايزة تدريب عالي جدا جدا جدا. لكن عموما أوكازيون الصيفي بدأ، اللي عايز من حضراتكو يروح هيقرأ إعلان كده المحل كتبه، هذا المحل مشترك في الأوكازيون الصيفي. أتمنى أن يبقى طبعا تخفيضات جادة وحقيقية، خاصة أن في تراجع زي ما قالت شعبة الملابس في إقبال المواطنين على الشراء الشهر اللي فات، وقالوا أن ده سبب الثانوية العامة والامتحانات ومكتب التنسيق يعني، وأن التراجع عمل 50%. يا سيدي خلي السوق يتحرك، ويا رب اديني تخفيضات حقيقية، هتلاقي المصريين واقفين أمام محلك بالطوابير. نطلع فاصل.
1: اللي جاي خير مع محمد علي خير على الراديو 90 90، البنك الأهلي المصري.

رايح ولا جاي مع سالي سعيد ورامي الحلواني كل حد واتنين من 7 لـ9 بالليل على الراديو 90-90. هذا البرنامج برعاية موهيتو بيتش، أكتر من اللي جاي عشانه.

0: أكل الصبح مع حسام رضا كل يوم أربع الساعة 12 بالليل على الراديو 90 90.
1: سهراً ومعاك للصبح، سهراً ومعاك للصبح.
0: اسمع الراديو 90 90 في أي مكان من على موبايلك من أبليكيشن الراديو 90 90. نزل الأبليكيشن من أب ستور أو جوجل بلاي. اسمع وعرف كل جديد على الراديو 90 90.

خلي بالك اليومين دول هيدي الأرصاد محذرة من معاودة درجات الحرارة للارتفاع مرة أخرى، عشان بس نبقى واضحين وفاهمين وعارفين يعني. فأتمنى بس والنبي نخلي بالنا اليومين دول، أصحاب الأمراض المزمنة، ربو سكر، ضغط قلب، يخلوا بالهم. لازم في ناس بياخدوا أدوية سيولة، احنا عايزين دايما ننزل من بيتنا معانا إزازة المية، ما قلت لكش تبقى ساعة، لا تبقى حاططها في الفريزر بالليل وانت لازل تبقى معك بحيث تكفيك طول اليوم، او املاها ولو لقيت اي يعني تلاجة شارع قدامك، كل دير مية بتاع املى منه. والكلام لازم نبقى لابسين ملابس بيضاء قطنية خفيفة عشان تتحمل هذه الدرجة من الحرارة، ده كلام مهم جدا. فانا ارجو ان احنا يعني لا نتجاهله باي حال من الاحوال. عايز بقى اروح فين؟ عايز اروح الى طرابزون. انا لسه ما علقتش بصراحة على الاستقبال الاسطوري اللي حصل لبليلة بحبة صلاح، حاجة بصراحة تفوق الخيال. انا عن نفسي كنت اتمنى وكتبت ده ان محمد صلاح يلعب في احد الدوريات الكبرى، لكن اللي حصل لمحمد صلاح غالبا اختار الصح. يعني احنا كنا بنقول ميسي هياخده امريكا، بس طبعا بعد يعني الارجنتين وكاس العالم مع منتخب مصر ما اعتقدش المصريين هيوافقوا، وصلاح مش عايز يبقى نمبر 2 يعني، هيروح السعودية ويبقى بعد رونالدو، فاكيد هيرفض انه يبقى نمبر 2 يعني. راح دوري تركي وعايز يقول انا في طرابزون هبقى نمبر 1 يعني. استقبال حضراتكم شفتوه اسطوري فعلا، كأن انت امام زعيم دولة كبير جدا. شايف محبة الناس لصلاح عاملة ايه؟ هي دي بقى القوة الناعمة اللي بنتكلم عليها. عملوا له اغنية مخصوص زي اغنية الانجليز لما عملوها لمحمد صلاح. محمد صلاح عامل شغل حلو قوي، عامل سمعة جميلة قوي لينا، وهو مسار فخر. هنقعد ندور يا رب بقى على الدوري التركي مين هيشتري، اكيد هنقعد ندور ونفحفر كده لحد ما نوصل لحاجة مهمة جدا. بس ابننا دلوقتي موجود في تركيا، ابننا يعني عمل الكشف الطبي، هيبدأ الدوري التركي. مثل الدوري التركي انه هو دوري اوروبي، فيقدر يلعب في يعني بطولة اوروبا للاندية، لكن فريقه هيلعب على حاجة كده اقرب الى الكونفدرالية. محمد صلاح بدأ واستقر ووفروا له البيت بتاعه، وهيبدأ يعني ينقل اولاده واسرته ويبدأ يستقر. بس في الاثناء دي تلاقي النهاردة خبر طالع لك محمد صلاح لازم يحضر جلسة في أول سبتمبر القادم أمام المحكمة، أحد المحامين رفع عليه قضية وقال لك إنه هو ما دفعلوش بقية مستحقاته. معقولة رجل الطيب يعني محمد صلاح الملياردير واللي بيبعت لأبوه شيء وشويات عشان يطلعهم لأهل الخير، هياكل عليك كام يعني؟ 1,000,000 جنيه، 2,000,000 جنيه، 3,000,000 جنيه؟ يعني بالنسبة لدخل محمد صلاح الراجل هيبوظ سمعته عشان حضرتك كتان. المهم في قضية منصورة، وزي ما قريت ان لازم كابتن محمد صلاح يحضر المحكمة بنفسه، وإلا لو ما حضرش تبقى القضية ثابتة عليه. انا اعتقد ان هذا الخبر وصل لمحمد صلاح وكلف اكيد يعني محامي يشوف ايه الموضوع، ولو لهذا الاخ المحامي يعني فلوس اكيد والد كابتن محمد صلاح هيحاسبه ويدهله. يعني احنا معرفناش تصرف لا اخلاقي لابننا محمد صلاح على مدار عمره اللي احنا عرفناه فيه. فيعني وبعدين يا اخي لو لك فلوس انت جاي تشوشر على سمعة نجم مصر والعالم النهاردة، طب ما ترفع سماعة لابوه قول له يا حاج ابو صلاح انا ليا فلوس عند ابنك كيت وكيت يعني، وليه القضية؟ ولا احنا غاويين ترند وشهرة؟ ما حاجة بصراحة يعني تمخول بينه وبينك يعني. ايه ده؟ انا لما قريت الخبر اندهشت يعني.

0: ما تقوليش اللي دي فلوس واقف عليها صلاح يعني، هو الرقم ما اتذكرش يعني. فانا اتمنى حل الموضوع ده وما يبقاش ده خبر منتشر بقى. احنا بنحافظ على اسم ابننا لانه هو جدير بده بالمناسبه. يعني فعل الخير اللي بيعمله محمد صلاح في قريته النجريك والله يفوق الخيال يعني، وبيعمله في صمت وعن طريق والده يعني. ربنا يبارك فيه ويتقبل منه. نطلع فاصل.
1: اللي جاي خير مع محمد علي خير على الراديو 90 90 قلبك.

من كام يوم حضراتكم شفتوا يعني الجنون اللي أصاب أحد العاطلين يعني المغرمين وراح منتحل إيه صفة قاضي، يعني عارف ما ده جنون. يعني في ثلاث هيئات مفروض ما تقربش منها: القضاء، الداخلية والشرطة والكلام ده، والجيش. يعني ما ينفعش نلعب مع الأجهزة دي ولا الكلام ده. فالمهم جي واحد وانتحل بقى وقاضي وعمل محكمة، بص شغل ايه على ابوه يعني. لكن طبعا اتقبض عليه. لقيت الداخلية بتعلن ان في واحد عاطل راح عمل صفحة باسم وزارة الداخلية وقال انا احد العاملين بالوزارة، وابتدى يبعت للناس على الخاص: ابعتي له فلوس، ابعتوا لي فلوس وخلص لكم مصالحكم. يا نهار ابوك ابيض، يعني انت جاي تنتحل صفة الصفحة التانية على مستوى العالم من حيث الايه يعني الترافيك عليها والتعامل بعد صفحة البيت الابيض. انت رايح تعمل صفحة مزورة باسم وزارة الداخلية؟ ده ايه الغباء ده؟ يعني ده احنا قلنا محدش بيقرب يا اخوانا من الاجهزة دي. عموما هو اتعكش ويتقبض عليه. لسه بقى هو ما بياخدش قضية ادعاء صفحة، لا، بيشوفوا النصب على كم واحد وكل عملية نصب قضية مستقلة بحالها. بس احيانا يعني الجنون بيودي صاحبه في تهية. يعني اصل خلي بالك دي مش اي صفحة، يعني ايه مش صاحب مدرسة ولا الكلام. في اوقات برضو صفحات ناس بيجي يقول لك صفحة محافظة الفيوم، صفحة محافظة الإسماعيلية، لا مفيش حاجة اسمها كده. المحافظة بيبقى معروف دي صفحتها ايه والكلام. خلوا بالكوا ووعوا تقعوا ضحايا لأمثال هؤلاء. عموما هذا العاطل تم القبض عليه وبحوزة بقى الشرطة والنيابة. كل تحية لحضراتكم، كل الخير لبلدنا، اللهم احفظ مصر من كل سوء، اللهم امين. حلقة انتهت معكم، سلام عليكم.

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من الثالثة عصرا مع سمر إبراهيم.
1: وزير الخارجية والتعاون الدولي الدكتور بدر عبد العاطي تلقى اتصالا هاتفيا من نظيره اليوناني تناول مستجدات الأوضاع الإقليمية والتطورات المتسارعة التي تشهدها المنطقة. وأكد الوزير عبد العاطي دعم مصر لكافة الجهود الرامية إلى تسوية الأزمة الراهنة عبر الحوار والوسائل الدبلوماسية بما يسهم في احتواء التوترات المتصاعدة والحفاظ على أمن واستقرار المنطقة. وعلى صعيد آخر أشاد الوزيران بالزخم الذي تشهده العلاقات المصرية اليونانية في مختلف المجالات في ضوء الشراكة الاستراتيجية التي تربط بين البلدين. مصر أعربت عن خالص تعازيها وصدق مواساتها إلى جمهورية النيجر الشقيقة في ضحايا حادث تصادم حافلتين والذي أسفر عن مصر عدد من الأشخاص وإصابة آخرين. وتقدمت مصر بخالص التعازي والمواساة إلى أسر الضحايا متمنية الشفاء العاجل لجميع المصابين ومؤكدة تضامنها الكامل مع جمهورية النيجر الشقيقة في هذا الحادث الأليم. الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل فهمي قال إن تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو برفض بلاده لخارطة الطريق ذات النقاط 15 لاستكمال تنفيذ خطط السلام الشاملة في غزة وتمسكه بعدم قيام دولة فلسطينية في قطاع غزة أو الضفة الغربية تكشف عن استخفاف صريح بالإرادة الدولية ومرجعيات عملية السلام وتقوض بصورة مباشرة فرص التسوية السلمية وإقامة سلام عادل وشامل. هذا ودعا الأمين العام للجامعة العربية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والمجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياتهم في ضمان التنفيذ الكامل لخطط السلام الشاملة والضغط على الحكومة الإسرائيلية للكف عن انتهاكاتها والوفاء بالتزاماتها بما يحفظ فرص التوصل إلى تسوية عادلة ودائمة. اقتصاديا الهيئة العامة للرقابة المالية أصدرت قرارا بخفض مقابل الخدمات للأوراق المالية الداعمة للتنمية المستدامة بهدف تشجيع المؤسسات والشركات إصدار سندات تمويل المشروعات والأنشطة المتعلقة بقضايا البيئة والمناخ والتنمية المجتمعية وذلك في ضوء توجهات رؤية مصر 2030. ورياضيا الاتحاد الأفريقي لكرة القدم كاف أعلن إسناد تنظيم بطولة أمم إفريقيا تحت 23 عاما المؤهلة لأولمبياد لوس أنجلوس 2028 إلى مصر. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 9090 زوروا موقعنا مبتدأ.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 38.
0: الدقيقة الأولى صوت الخبر.

0: يا مساء الفل والسعادة، واهلا اهلا بكل بيسمعونا في كل مكان. اهلا بيكم في حلقة جديدة من علشان الزحمة تعدي، يوم جديد وحلقة جديدة. محمد نشاط شيماء حافظ معاكم كل يوم من الحد للخميس من 3 لـ 5. واهلا اهلا يا نشأت.
1: يا اهلا وسهلا يا شيمو، اهلا وسهلا بحضراتكم جميعا. يا رب الامور كلها تبقى عند كل الناس بخير يا رب.
0: انا تمام.
1: ان شاء الله يا رب يبقى يوم حلو ويوم سعيد كده عليكم، ويبقى الايام كلها ان شاء الله كلها خير. عندنا شويه مفاجآت في راديو 90 هنعلنها عن قريب جدا، بس ترقبوا وخمنوا
0: انتظرونا.
1: وعندنا شويه حاجات حلوه قوي. اخباركم ايه، واخبار الصيف ايه، واخبار السفر والساحل ومصايفكم عامله ازاي؟ الناس مبسوطه، وزي ما قلنا اللي سافر حتى والله اللي بيسافر يوم ويرجع، او اللي بيقضي ويك اند ويرجع، او اللي قاعد هناك على طول، او الحاجات دي كلها، السنه دي الامور شكلها اسهل اروق. بتتعمل حفلات يلا ساحل هناك مهمه جدا جدا وحلوه قوي. حفله شيرين ما شاء الله كانت مكسره الدنيا، وحفله عمرو، يعني مجموعه الحاجات اللي بتحصل في الصيف عند المصريين كلها لطيفه. ومعرفش كان حد قال لي ان برضو الاسعار اوريدي بتبقى غاليه في الساحل طبيعي
0: طبعا.
1: السنه دي سامعين انها مش بالافوره اللي كانت موجوده قبل كده، الامور ماشيه يعني واحده واحده كده. في بعض الاماكن احنا مالناش دعوه، يعني في اماكن خلاص مالناش دعوه بيها يا جماعه، عارفين الاماكن دي بتروح كده. لكن في اماكن في الحته الطيوبه الجميله دي لسه محافظه على الحته اللطيفه اللي ممكن نقعد فيها.
0: هي الميزه انه مهما كان البادجت بتاعك انت ممكن تسافر وتنبسط. كل واحد بيقدر يختار المكان المناسب للبادجت اللي هو عامله ويروح ينبسط ويقضي صيف لذيذ لطيف رايق قبل بقى دخول المدارس والمود والحاجات دي. النهارده عندنا حاجات كتيره جدا هنتكلم فيها. هنبتدي بايه يا نشأت؟ قولي ماذا في جعبتك؟
1: جعبتي النهاردة أكبر مقلب خدتوه في مصيف. احنا المصايف أصلا بتعمل للمقلب غالبا، يعني غالبا والله، خصوصا لما مصايف العائلات.
0: مقلب أخدته ولا أنا عملته في حد؟
1: أخدتيها وعملتيه، مش مشكلة.
0: أوكي
1: مش مشكلة
0: ماشي.
1: يعني ده هنقعد نحكي فيه شوية كده الحاجات اللطيفة اللذيذة اللي أبني أعملها، يا حد بيعملها فينا في الساحل أو في الصيف أو في المصايف عموما.
0: بس أنا بحس المقالب دي يمكن زمان شوية، يعني أيام ما كنا طيبين في مصايفنا كنا بنعمل في بعض مقالب كتير، خصوصا لما بيبقوا القرايب كتير متجمعين، ودايما كانت السفر ساعات انه دايما انت العيله كلها، تحس ولاد خالتك ولاد عمك كلنا مع بعض في نفس المكان علشان نقضي الصيف ونعمل مقالب في بعض. فبتهيالي انتوا لو رجعتوا بالذاكره شويه كده هتفتكروا مقالب كتير. شاركونا وابعتوا لنا على 199 او كلمونا على 2 18 10 8 66. الواتساب بتاعنا 010 490 904. اما صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي الراديو 90 90. وانا متاكده بص متاكده انه نشأت كان بيعمل مقالب كتير قوي،
1: مش بس مقالب كمان والله. ده انواع الناس اللي بتسافر معانا انواع غريبه جدا. الناس اتغيرت عن زمان. هبقى احكي لكم عن مجموعه صحابي كده لما طلعنا وستايل كل واحد فيهم كان عامل ازاي.
0: هنسمع حمائي انا تمام ونرجع على طول، خليكم معانا.

فن بالأغنية يفوت مع إيمان مختار كل يوم خميس وجمعة من 7 لـ9 بالليل على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية

من 9 ل 10 الصبح على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية موهيتو بيتش، أكتر من اللي جاي عشانه، وبرعاية بولي فريش، هتخلي عينك فريش، قطرة لجفاف العين من أوركيديا، وبرعاية إليوس ألترا ليب، وبرعاية الجامعة المصرية للتعلم الإلكتروني الأهلية.

0: راديو تريندينج مع غدير حسان، كل يوم اثنين وثلاث من 9 لـ11 بالليل على الراديو 90 90،
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة.

مرة تانية أهلا وسهلا بحضراتكم على الراديو 90 90. لسه موجودين معاكم شيماء حافظ ومحمد نشأت، وعلشان الزحمة تعدي بنتكلم عن اللي بيحصل في المصايف والمقالب اللي بتحصل ما بيننا وما بين بعض. بصوا، المصيف ده لما بتطلعوا مع أصحابك، أصحابك دول بيبقوا أنواع. شيماء برضو عندها مجموعة من أصحابها البنات كده، لما بيطلعوا مع بعض بعيالهم

0: اكيد في عندهم برضه مواقف طريفه ومواقف عجيبه كتير جدا. بس انا شخصيا الشله بتاعتي او اصحابي يعني هم مقسمين نفسهم انواع. يعني في واحد ده كل دماغه هناكل ايه، يعني مفيش نزول، ما عندوش فكره النزول. هو فطيره بالسجق، فطيره بالسجق، طب ما تيجي النهارده سمك وبكره نجيب شويه حمام محشي،
1: طب هنحل ايه زلابيا وفطير،
0: زلابيا وفطير ده يا ابني، طب نقوم نخرج، طب نتحرك، طب ما في ده ياكل
1: يبقى مرضي،
0: يبقى فاتح جوجل على المطاعم كلها، هو عايز ياكل، هو رايح المصيف ياكل بس. واحد تاني ده خم نوم، ده مش عايز يصحى،
1: ده اللي بيروح البحر الساعه 5،
0: ده فرهد من السفر يعني هو فرهد من السفر، فعايز ينام 3 ايام عشان يلحق يرجع. فده ما بيروحش البحر، ده فعلا البحر الساعه 5 6 كده، ولو رجع فيش حاجه اسمها بالليل بقى، هو اليوم خلص. يعني هو بالنسبه له اليوم كده اتقفل تمام، راح البحر قعد فيه ربع ساعه وراح راجع تاني على البيت ولا في دماغه. في صاحبك برضو الفرهود ده بيقعد يفرهدنا كلنا، ده عايز ينزل البحر من الساعه 10 الصبح،
1: عارفاهم،
0: يفضل ينزل بدري ويفضل يصحي البيت كله بدري ويفضل يلف حوالينا، تحس ان احنا ورانا مثلا في البحر هيخلص، مفيش حاجه، لازم يفضل يقضي اليوم كله على البحر كده ويرجع بالليل ناخد شاور. ها هننزل هنروح فين،
1: هنتغدى فين، هنخرج فين
0: بالليل، انا ظبطت كذا وبعدين هنطلع الحفله دي وبعدين هنروح رايحين مش عارف فين، وبعدين هتمشي على اخر الليل بقى نقعد في كافيه كده نفتح كشك صغير نكفي حاجه. عنده مشاريع وعنده حاجات كتيره جدا طول الوقت. وفي طبعا اللي معاهم عليهم عليهم عليهم، ده يعني ده مش فارقه معاه، المهم ان هو موجود وسطينا بتاع، هنروح ناكل، ناكل هنا حلوه جدا والله بتاع.
1: وفي اكيد عندك صاحبك اللي هو ملك الكيو ار، اللي يجيب لك كيو ار لكل البحور وكل
0: هو عامل نفسه على فكره
1: بيبقى ملك،
0: يعني هو
1: عنده معارف فمسيطر،
0: وفي الاخر ما بنروحش في حته
1: مش مهم يعني، بس هو عنده كل هجيب لك واتكلمه يردش
0: بالظبط،
1: بس في
0: هو النهارده الراجل نام يعني ما نامش غير في الساعه اللي انت اتصلت بيها عشان تجيب الكيو ار.
1: في برده لو اتكلمت على البنات بقى، في الفاشونيستا اللي هي جايبه كذا طقم، عامله حسابها ان انا الصبح هلبس كذا، الظهر هلبس كذا، ولازم تبقى رايحه بكامل اناقتها على البحر. يا يعني بنتي انت رايحه تنزلي الميه، حتى ميك اب ليه يا حبيبتي؟ ليه ماما؟ حتى بشرتك هتلتهب وتبوظ. ففي البنات اللي هم ايه عاملين كده، وفي البنوته اللي هي يعني الماما في نفسها قوي، عارف يعني هي مخلوقه عشان تبقى ام. ساندوتشات لكل اللي موجودين، هتلاقي معاها ايس بوكس كده كبير او شنطه حاطه فيها بقى شويه فاكهه، شويه مكسرات، ازايز ميه مسقعاهم وحطاهم في الفريزر فعاملين تلج، يعني هي مامنه اكل الشله اللي فيها بولادهم بكل حاجه، دي تلاقي جعان هتلاقي معاها اكل
0: بالزبط.
1: دي بتبقى مسيطره ومظبطه الشله كلها
0: ومريحاكوا، يعني دي بتبقى مريحاكوا في القصه.
1: وفي الانسه اللي بتحب القهوه، فهي صاحيه الصبح هاتولي قهوه، نروح نشتري قهوه. يا بنتي البحر مش بتاع، انا عايز اجيب قهوتي، فتلاقيهم ايه بيتلذذوا، هنجيب قهوه منين النهارده. فبرضو البنات احنا عندنا برضو انواع واشكال.
0: لما بنوصل البحر بقى ده ليه طقوس مختلفه خالص
1: هنتكلم عليها، بس بعد ما نسمع لطيفه ونرجع على طول. قلنا انتوا صحابكم من انه نوعيه لما بيروحوا يصيفوا، كل واحد فينا كده بيبقى ليه كده موديل على البحر، ابعتوا قولوا لنا على 199 او على الواتساب 010 490 90 4.

0: كل الأحداث والألعاب الرياضية محلياً وعالمياً في صوت الملعب على الراديو 90.90.
1: كاف يسند تنظيم بطولة أمم إفريقيا تحت 23 عاماً المؤهلة لأولمبياد لوس أنجلوس 2028 إلى مصر. وزير الشباب والرياضة يهنئ اتحاد ألعاب القوى وأسيل أسامة بتتويجها بذهبية بطولة العالم للشباب. ومنتخب مصر تحت 17 سنة للكرة الطائرة يبدأ البطولة العربية بثلاثية نظيفة أمام الكويت.
0: صوت الملعب على الراديو 90.90. الراديو 90.90 هواها مصري.

0: ايه الجديد مع داليا الخطيب يوم الحد من 9 ل 11 بالليل على الراديو 90 90.
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علي، هدف

يوميا على الراديو 90-90 من الحد للخميس الساعة 12 لتلت الظهر 10 لتلت بالليل. إسعاد يونس، زي ما بقولك كده.

0: لسه بكمل معاكم علشان الزحمة تعدي مرة تانية. مساء الهنا والفل على كل بيسمعونا وبيسمعوا راديو 90-90. أهلا بيكم مرة تانية في حلقتنا. عايز أفكركم بطرق التواصل بتاعتنا: الأسماس 199-9، تليفوننا 218-10-866، الواتساب 010-499-4، وصفحتنا على مواقع التواصل الاجتماعي راديو 90-90. محمد نشأ شيماء حافظ معاكم مع بعض لغاية الساعة 5.
1: كنا بنتكلم مع بعض على بقى أنواع الناس على البحر نفسه بقى بيعملوا إيه، فانت برضو شلتك اكيد مقسمه للقصه دي. في واحد اللي هو بينزل ميه كانه حالف مش هيمشي غير لما البحر يخلص.
0: اه
1: هم بيطلعش،
0: هو بيفتح البحر ويقفله،
1: ما بيطلعش من الميه، يعني حتى مش بيطلع يقعد شويه، هو ما بيطلعش خلاص. هو تحس انه يعني عايش بقى مع الناس هناك، حب السمك وحب الميه وحب الامواج وحب الرمله والتراب وكل حاجه.
0: وفي على النقيض الشخص التاني اللي هو بيفضل قاعد على الشط ما يعتبش الميه، ما يلمسهاش.
1: لا يمكن، ده
0: هو بيجي لابس المايوه عادي وتمام، لكن ما يمدش ايده او يمد رجله في الميه
1: ولا يتمشى حافي، يعني ما يتمشاش حافي.
0: قاعد
1: ده قاعد معلم، يعني ملوش دعوه خالص يعني. وفي التاني اللي هو مصر يبقى مثقف، ولا مثقف ولا بيعمل، عايز كتاب وكوبايه قهوه ويقعد يتصور وياخد الصورتين ويروح منزلهم وشكرا على كده، ده المصيف بالنسبه.
0: وفي ملوك التان بقى اللي هم عندهم تارجت، انا لازم ابقى متحمص، انا لازم اسود.
1: انا بس عايز افهمكم حاجه في موضوع التان ده، انت لو مش فاهم انت بتعمل ايه هتحرق يعني.
0: بالظبط.
1: يعني ما تفتكرش انك انت ترجع متسلخ وجلدك بايظ ووشك بايظ، يعني التان ده
0: يا جماعه
1: ليه طريقه.
0: اه لازم تحطوا الصن بروتكشن او واقي الشمس كل ساعتين وانت قاعد، ما تقولش انا حطيته الصبح وروح اقعد 17 ساعه في الشمس، لا كده انت بتتحرق.
1: اه يعني ما تلبسليش ماسك ميكي ماوس تقول لي ده الصن بروتكشن، مفيش الكلام ده، انت معلم دي ليها اصول عشان ما تتحرقش مش عشان تعمل تاني.
0: هنقول لكم بقيه الناس اللي موجودين على الشط حواليكم، وقولوا لنا مين الشخصيات دول، اعملوا منشن لاصحابكم اللي انتم شايفين ان احنا بنتكلم عليهم. بس تعالوا سريعا نروح نطمن على الحاله المريه من زميلنا محمد صابر ونعرف ازاي ممكن توصل.
1: يا محمد مساء الفل.
2: مساء الفل يا نشأت، مساء الفل يا شيماء، اهلا بيكوا واهلا بالساده المستمعين الكرام.
3: دلوقتي بقى تعالى اقول لك ازاي توصل.
2: ازاي توصل النهاردة؟ نبتدي نستعرض فقرتنا من داخل محافظة القاهرة وأبرز مشاهداته بعض الكثافات المرية ومحور صلاح سالم، وخاصة اللي جاي دلوقتي من مناطق وسط البلد متجهة لشيرتون والمطار والنزهة. ازاي توصل النهاردة بعيد عن الزحمة؟ يا إما تروح تستخدم محور الخليفة المأمون أو تستخدم محور النصر. بعض الكثافات أعلى كوبري حلمية الزيتون اللي جاي من المحكمة ومصر الجديدة ومتجه لمناطق المطرية والكابلات. ازاي توصل بعيد عن الزحمة؟ تروح تستخدم شارع ترعة الجبل وتطلع منه على كوبري سرايا القبة. ازاي توصل النهاردة بعيد عن زحمة كوبري أكتوبر وكوبري 15 مايو؟ أحجامهم النهاردة مرتفعة معانا نسبيا، هنروح نستخدم باقي الكبائر الأخرى اللي بتنقل الحركة المرية ما بين القاهرة والجيزة أو العكس، أو هنستخدم المسطحات الأرضية. لو أنت خارج من مناطق مصر الجديدة ورايح منطقة وسط البلد ممكن تروح تستخدم محور روكس الجديد. لو أنت جاي من مناطق التجمع والرحاب ومدينتي والحي السابع والحي السادس في مدينة نصر ورايح مناطق وسط المدينة ممكن تروح تستخدم محور جيهان السادات. أعلى كوبري الأزهر متجه لمناطق المسكي والعتبة وبن السورين. بعض الكثافات المرية هنروح نستخدم النهاردة نفق الأزهر. وبعض الكثافات اللي ظهرت عندنا في كورنيش النيل اللي جاي من مناطق جاردن سيتي وداخل على مناطق المعادي. ازاي توصل بعيد عن الزحمه؟ تروح تستخدم كوبري الحضارات ومنطقه الاوتوستراد صقر كوريش. بعض الاحجام المريه المتجه الى مناطق وسط المدينه، عشان كده اللي خارج من مناطق المعادي وحلوان ورايح مناطق المقطم ممكن نستخدم محور حسب الله الكفراوي، او هنستخدم الاتجاه الاخر من الكورنيش اللي مازال حتى الان بيشهد انفراجه وانسيابه مريه عن طريق استخدامنا ميدان قصر النبي. وبكده يبقى احنا طمنا حضراتكم على الحركه المريه داخل محافظه القاهرة.
4: طب وبتوع الجيزة ازاي يوصلوا؟
2: الكثافات في الجيزة النهاردة بتتوافق في اللي جاي دلوقتي من محطة مترو المنيب وداخل على طريق الزراعي أسيوط الزراعي. وبعض الكثافات اللي بدأت تتوافق في محور الفريق كمال عامر عند منطقة عمرانية. ازاي توصل النهاردة بعيد عن الزحمة؟ تروح تستخدم محور ربيع الجيزي. وبعض الأحجام اللي بدأت تقابلنا في اللي جاي دلوقتي من كورنيش العجوزة ومتجه إلى مناطق شارع مراد ورايح على مناطق فيصل والهرم. ازاي توصل النهاردة بعيد عن الزحمة؟ لو أنت جاي من مناطق جامعة الدول العربية ورايح لمناطق فيصل والهرم وبيه أيضا من مناطق المهندسين.

0: استاد المحور بنها الحر في نطاق محافظة الإسكندرية، بعض الكثافات في طريق الجيش اللي جاي من مناطق الرملة وجليم، وبعض الكثافات في شارع عمر لطفي ومحمد فوزي ومعاذ ومحور أبو قير ومحور فيكتور مانويل. هنروح نستخدم محور المحمودية الجديد، وبعض الكثافات في محور قناة السويس المتجه لمحرم بيك. هنروح نستخدم كوبري التعمير ونطلع منه على كوبري الأباري. أما في نطاق محافظة مطروح بتقابلنا بعض الكثافات المرية النهاردة في شارع زاهر جلال، ويفضل نسلك شارع الإسكندرية في نطاق منطقة أو تحديدا اللي جاي دلوقتي من مناطق الشرقية ومتجه إلى مناطق شارع سعد زغلول وكوبري سوارس، بعض الكثافات المرية ورايح ميدان الساغة. هنروح نستخدم شارع أحمد ماهر من مدينة المنصورة، الكثافات بتتوافق في شارع جهان السادات المتجه إلى حي الجامعة وشارع المشاية السفلية، بعض الكثافات. هنروح نستخدم شارع عبد السلام عارف. أما من مدينة طنطا الأحجام بتتوافق في شارع الجنبية ونفع العجازي، هنروح نستخدم النهاردة شارع طه الحكيم. من مدينة دمنهور بتقابلنا بعض الأحجام في شارع عبد السلام الشاذلي وأحمد عرابي ومحمود الوكيل، هنروح نستخدم النهاردة شارع الوحدة العربية. أما من مدينة دمياط الأحجام بتتوافق في شارع أو تحديدا اللي جاي من طريق كفر البطيخ ومنطقة السنانية وداخل على مناطق ميدان الشهادية، هنروح نستخدم النهاردة الكوبري المعدني أو شارع الكورنيش. أما في نطاق مدينة الإسماعيلية الكثافات بتتوافق في شارع المدارس وأحمد عرابي، هنروح نستخدم النهاردة شارع الجمهورية. ومن مدينة بورسعيد بعض الأحجام في شارع محمد علي تقاطعه مع منطقة الأبوتي ومنطقة الاستثمار، هنروح نستخدم النهاردة شارع عبد الرحمن شكري. من محافظات الوجه الإبلي ومحافظة الفيوم الأحجام بتتوافق في شارع النبوي المهندس اللي داخل على ميدان المسلة، هنروح نستخدم النهاردة شارع سعد زغلول. وأخيرا من محافظة أسيوط بعض الكثافات في شارع الجمهورية المتجه لمحطة قطار أسيوط، هو شارع مديرية الزراعة وشارع كوبري أو المتجه اللي داخل على كوبري فيصل المتجه للكورنيش الإبراهيمية، هنروح نستخدم النهاردة شارع الجلاء. وبكده احنا طمنا حضراتكم على الحركة المرية داخل كافة المحافظات، متمنين لحضراتكم السلامة على الطريق. محمد صابر.
1: ها وصلت؟ أنا كده اطمنت.

راديو بس من السبت للخميس من 11 ل 12 الظهر على الراديو 90 90.

0: قد المقام مع بسنت بكر كل يوم أربع وخميس من 9 لـ11 بالليل على الراديو 90 90 مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة.
1: يلا نتجمع علشان بنحب الكورة بحماسنا هنشجع من تلت الدنيا الأولى.
0: كورة في التسعين مع إبراهيم عبد الجواد من الحد للخميس من 10 لـ11 الصبح على الراديو 90 90. الراديو 90 90 هواها مصري.

0: 90 هواها مصري.
1: دلوقتي 4، خلي مشوارك الجاي مع إمدرايف، التطبيق رقم 1 للكباتن في مصر. اشتغل براحتك واختار مشاويرك بنفسك، وكمان استمتع بفرصة الفوز بجوائز الصيف الكبيرة لأكثر من 1500 كابتن في القاهرة والساحل الشمالي لغاية شهر سبتمبر، من عربيات وموتوسيكلات لموبايلات وأجهزة كهربائية وكوبونات بنزين. ولو أنت كابتن بلاتينم، فرصك في الفوز أكبر. اعرف التفاصيل من خلال التطبيق وابدأ شغلك فورا مع إمدرايف.
0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من الرابعة عصرا مع سمر إبراهيم.
2: الرئيس عبد الفتاح السيسي اجتمع بمدينة العلمين الجديدة مع رئيس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي وأحمد كوجوك وزير المالية. شهد الاجتماع عرضا لمستجدات موقف التحوط ضد مخاطر تقلبات أسعار النفط العالمية للعام المالي 2026-2025 والعام المالي 2026-2027. ووافق الرئيس السيسي على مقترح إصدار صكوك ضريبية يتم تمويلها من جانب الممولين وتخصم من التزاماتهم الضريبية المستقبلية على أن يكون العائد عليها بسعر جيد ومناسب، وبما يسهم في خفض الاحتياجات التمويلية ومن ثم فاتورة خدمة الدين. وأكد الرئيس أهمية مواصلة تطوير المنظومة الضريبية مع تحسين كافة الخدمات الضريبية وتوفير تسهيلات إضافية وبناء الثقة مع المستثمرين، موجها بإطلاق حزمة التسهيلات الضريبية الثالثة. وشدد الرئيس السيسي خلال الاجتماع على ضرورة الالتزام بالتنفيذ الصارم للقوانين والتشريعات والقرارات الجمهورية ذات الصلة باستغلال الأراضي المخصصة للأنشطة السياحية المطلة على الشواطئ المصرية، حيث وجه بالتشكيل الفوري للجنة من أجهزة الدولة المعنية تقوم بتفقد الوضع على الأرض لضمان حرية نفاذ المواطنين إلى الشواطئ وفقا للضوابط ذات الصلة، وحظر إقامة أي منشآت أو أعمال لمسافة 200 متر من خط الشاطئ، وذلك دون الحصول على موافقة مسبقة من جهات الدولة المعنية. كما وجه الرئيس السيسي بتشكيل لجنة تقوم بتفقد المشاريع العقارية المختلفة الجارية في جميع محافظات الجمهورية لضمان التأكد من تسليم الوحدات في المواعيد المقررة دون تأخير، واحترام العقود ذات الصلة المبرمة مع المشترين، وإتمام إنشاء البنية الأساسية الخاصة بالمشروعات مع ضمان محاسبة المخالفين، وإطلاع الرئيس على كل الإجراءات المتخذة في هذا الشأن بشكل دوري. وزير الخارجية والتعاون الدولي الدكتور بدر عبد العاطي تلقى اتصالا هاتفيا من نظيره اللبناني يوسف رجي، تناول سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين إلى جانب مستجدات الأوضاع في لبنان والتطورات الإقليمية ذات الصلة. وجدد الوزير عبد العاطي تضامن مصر الكامل مع لبنان الشقيق ودعمها لسيادته ووحدة وسلامة أراضيه ومؤسساته الوطنية. وتبادل الوزيران الرؤى بشأن نتائج الجولة الأخيرة من المفاوضات بين لبنان وإسرائيل بما يسهم في تهيئة الظروف المواتية لاستكمال الانسحاب الإسرائيلي من الأراضي اللبنانية. هذا وأكد الوزير عبد العاطي أهمية مواصلة المسار التفاوضي والبناء على ما تم تحقيقه خلال الجولة بما يفضي إلى نتائج ملموسة تكفل احترام سيادة لبنان ووحدة وسلامة أراضيه. وزير الخارجية والتعاون الدولي الدكتور بدر عبد العاطي تلقى اتصالا هاتفيا من نظيره اليوناني، تناول مستجدات الأوضاع الإقليمية والتطورات المتسارعة التي تشهدها المنطقة. وأكد الوزير عبد العاطي دعم مصر لكافة الجهود الرامية إلى تسوية الأزمة الراهنة عبر الحوار والوسائل الدبلوماسية بما يسهم في احتواء التوترات المتصاعدة والحفاظ على أمن واستقرار المنطقة. على صعيد آخر، أشاد الوزيران بالزخم الذي تشهده العلاقات المصرية اليونانية في مختلف المجالات في ضوء الشراكة الاستراتيجية التي تجمع البلدين. مصر أعربت عن خالص تعزيها وصدق مواساتها إلى جمهورية النيجر الشقيقة في ضحايا حادث تصادم حافلتين الذي أسفر عن مصر عدد من الأشخاص وإصابة آخرين، وتقدمت مصر بخالص التعازى والمواساة إلى أسر الضحايا، متمنية الشفاء العاجل لجميع المصابين، ومؤكدة تضامنها الكامل مع جمهورية النيجر الشقيقة في هذا الحادث الأليم. اقتصاديا، الهيئة العامة للرقابة المالية أصدرت قرارا بخفض مقابل الخدمات للأوراق المالية الداعمة للتنمية المستدامة بهدف تشجيع المؤسسات والشركات إصدار سندات تمويل المشروعات والأنشطة المتعلقة بقضايا البيئة والمناخ والتنمية المجتمعية، وذلك في ضوء توجهات رؤية مصر 2030. ورياضياً، الاتحاد الإفريقي لكرة القدم كاف أعلن إسناد تنظيم بطولة أمم إفريقيا تحت 23 عاماً المؤهلة لأولمبياد لوس أنجلوس 2028 إلى مصر. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 9090 زوروا موقعنا مبتدأ.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 38.
0: الدقيقة الأولى.

مرة تانية مساء الفل على كل بيسمعونا وكون ضمونا من جديد. والتعليم العالي بتحذر 5 خطوات تحمي الطلاب من الوقوع ضحية للكيانات الوهمية. في إطار توجيهات الدكتور عبد العزيز قنصوة وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بعمل وزير الثقافة بمواصلة جهود الوزارة لحماية الطلاب وأولياء الأمور من الكيانات الوهمية وتكثيف حملات التوعية بالتزامن مع أعمال تنسيق القبول بالجامعات الحكومية والمعاهد للعام الجامعي 2026-2027، بتواصل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي نشر المواد الإرشادية اللي بتساعد طلابه على التحقق من المؤسسات التعليمية قبل الالتحاق بها. وفي الإطار ده أوضح الدكتور أحمد الجيوشي القائم بعمل رئيس قطاع التعليم والمشرف على مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد أن الوزارة لا تتهاون في مواجهة أي كيان يمارس نشاطا تعليميا دون ترخيص أو يروج لشهادات غير معتمدة، مؤكدا أن الطالب يجب أن يتحقق من اعتماد المؤسسة التعليمية قبل اتخاذ أي خطوة للالتحاق بها، وأن يتحقق من اسمها من خلال القوائم الرسمية للمؤسسات المعتمدة الصادرة عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، مع ضرورة الحذر من الإعلانات المضللة التي تروج لعبارات مثل قبول مضمون أو شهادة معتمدة دولية أو التحق الآن قبل غلق باب التقديم، وعدم سداد أي رسوم أو مصروفات قبل التأكد من الوضع القانوني للمؤسسة. وأكد الدكتور عادل عبد الغفار المستشار الإعلامي المتحدث الرسمي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي أن الوزارة تكثف حملاتها الإعلامية بالتوازي مع حملات الضبطية القضائية، مشيرا إلى أن الإدارة العامة للمكتب الإعلامي والمتحدث الرسمي تواصل الرصد الإلكتروني على مدار الساعة للإعلانات والأنشطة الدعائية للكيانات الوهمية على مواقع التواصل الاجتماعي، مع تحديث ونشر قوائم المؤسسة التعليمية المعتمدة وكذلك القائمة السوداء للكيانات الوهمية.

0: المضبوطة عبر الموقع الإلكتروني للوزارة ومنصتها الرسمية، بما يتيح للطلاب وأولياء الأمور الحصول على المعلومات الصحيحة من مصدرها الرسمي. وتجدد وزارة التعليم العالي والبحث العلمي دعوتها لجميع الطلاب وأولياء الأمور إلى عدم الانسياق وراء الإعلانات أو الصفحات غير الرسمية، والاعتماد فقط على الموقع الإلكتروني للوزارة وصفحتها الرسمية عند التحقق من شرعية أي مؤسسة تعليمية، حفاظا على مستقبل الطلاب وضمانا للتحكم بمؤسسات تعليمية معتمدة. وبتؤكد الوزارة استمرار حملات التوعية بالتوازي مع جهود لجان الضبطية القضائية للتصدي للكيانات الوهمية واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقها، حماية للطلاب وأولياء الأمور.
1: من الأخبار الرياضية النهاردة بعض الأخبار كده جاية من معسكر نادي الزمالك اللي بيقام في العاصمة الإدارية. نفى مصدر في نادي الزمالك وصول أي عروض رسمية لأحمد فتوح لاعب كرة القدم بنادي الزمالك ومنتخب مصر. ويقال ان النادي كمان اهلي او شباب اهلي جدة الاماراتي بيوقف المفاوضات مع اخوان بزيرة اللاعب اللي حواليه مشاكل كبيرة جدا جدا الفترة اللي فاتت مع نادي الزمالك، ويقال انه هينضم للتدريبات قريب. نادي الزمالك خلاص بيستعد مع الجهاز الفني الجديد بقيادة معتمد جمال الحاصل على بطولة الدوري السنة اللي فاتت للموسم الجديد. كل التوفيق ان شاء الله لكل أندية مصر. دي بعض الاخبار كده اللي كانت طالعة من معسكر نادي الزمالك.
0: هنرجع على طول بعد دقايق بقى لكل الناس اللي عايزين يعرفوا اهم الاخبار، بس تعالوا نسمع احمد سعد ونرجع نكمل كلامنا.

0: بولي فريش أطرى لجفاف العين من أوركيديا.
1: هذه المادة حاصلة على موافقة هيئة الدواء المصرية برقم MF011B7819062026.
2: الصيف ده فيرمونت نايل سيتي بينقل تجاربه الاستثنائية للساحل الشمالي. استمتع بسحر المطبخ الأسيوي في سايجون باي ذا سي في مصيف راس الحكمة، أو عيش أصالة المذاق الإيطالي مع لولي فيتو في نايا باي. أشهر مطاعم فيرمونت نايل سيتي دلوقتي أقرب ليك فأرقى وجهات الساحل. صيفك يستحق تجربة مختلفة وطعم ما يتنسيش.

0: جندي مع حسام عصام من الحد للأربع من 5 لـ7 بالليل على الراديو 90 90
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190 دعمك إنقاذ حياة، وبرعاية اندرايف. اندرايف، انت مش شغال عند الابليكيشن، انت شغال لنفسك.

0: النجمة صفاء أبو السعود.
1: صفاء أبو السعود.
0: النجم أحمد صيام في يوميات صفصف.

0: يوميات صفصف يوميا الساعة 5 على الراديو 90 90.
1: وقتنا مع صفصف حاجة تانية
2: حاجة تانية.
0: هذا المسلسل برعاية المجلس القومي للمرأة.

0: الشارع عايز ايه؟
1: نكمل معاكم علشان الزحمة تعدي مرة تانية. مساء الفل على كل بيسمعونا وكل ضمونا من جديد. وناس كتير بتبقى في المصيف ليها كده استنباط كده ناس معينة. يعني إيمان بعتت رسالة بتقول يا جماعة مساء الفل عليكم، موضوع الناس اللي بتروح البحر ومبتنزلش دي، أنا عندي صاحبتي كده عمرها ما تنزل المية، لكن كل يوم من النجمة تلاقيها على البحر قاعدة مجهزة نفسها تحت الشمسية لكن لا يمكن تلمس المية. أحمد بيقول أنا الشخص اللي بتكلم عليه نشأة ده، أنا ببقى في المية من أول ما البحر يبتدي لغاية آخره، انا عاشق للمية، يا رب اصيف طول السنة ويبقى السنة كلها صيف.
2: في كمان بقى الناس اللي بتروح المصايف دي عشان تنزل البسين، ملهاش علاقة بالبحر.
1: اه في ناس بتحبش البحر على فكرة،
2: مش فاهم برضو.
1: في ناس عندها فوبيا من الرمل بتاع البحر، انت عارف في ناس ما ينفعش تقعد على الرمل خالص.
2: ليه بقى؟
1: عندهم فوبيا من الرمل، ما يحبوش الرمل يلمسه.
2: ما اعرفش يا جماعه، الحاجات دي برضو حديثه كده، يعني طول عمرنا كنا بنروح المصايف مع اهلينا وبتاع وحاجات كده ما كانش.
1: وفي الناس يا نشأة اللي عشاق الفريسكا بقى والجندوف، اي حد معدي لازم يشتري منه حاجه.
2: انا
1: ما بيسيبش حد على الشط مع المانجايه متقشره هاكلها.
2: لا لا انا
1: عصير هيتو، قهوه هيت، اي حاجه معدي.
2: انا مول الخلول بصراحه قاعد، ما انا يعني انا يعني قاعد جنبها جنبها كده لحد ما تمشي وتسيبني في حالي، ما بقدرش الحقيقة قاومها نهائيا.
1: وفي الشخص بتاع الألعاب المائية اللي هو يعني أي ألعاب مائية موجودة أنا راشق فيها، جيتسكي يلا، دونت يلا، أي مركب، أي حاجة هنلعب هنلعب يلا.
2: بالضبط، في أنواع كتير كده لسه هنتكلم فيها مع حضراتكم. تعالوا نسمع بس أغنية لعمرو دياب من الألبوم الجديد اللي مكسر الدنيا، الهضبة لما بينزل بينزل يعني، ونرجع نكمل مع بعض مرة تانية.
0: أغنية جديدة على الراديو 90-90، الهضبة، عمرو دياب، جيت لك من سوني ميوزيك.

0: حان الآن موعد أذان العصر في القاهرة.
1: الله أكبر.

0: 500-250-333-0019.
1: عايز تزود دخلك النهاردة؟ اشتغل كابتن مع اندرايف، اتحكم في دخلك مع أقل مصاريف خدمة في السوق، وكمان الصيف ده عندك فرصة تكسب واحدة من أكتر من 1500 جايزة منهم عربية وموتوسيكل. مع اندرايف انت مش شغال عند الابليكيشن، انت شغال لنفسك، وده العدل الحقيقي. دخلك اختيارك مع اندرايف. تطبق الشروط والأحكام. اندرايف منصة تكنولوجية من شركة تاكسي. رقم التسجيل الضريبي 652.

صباحك ومطرحك كل يوم من الحد للخميس من 7 ل9 الصبح مع أحمد يونس على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190 190، دعمك إنقاذ حياة، وبرعاية سامسونج جالاكسي A سيريس. الشارع عايز إيه؟

رايح ولا جاي مع سالي سعيد ورامي الحلواني كل حد واتنين من 7 لـ9 بالليل على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية موهيتو بيتش، أكتر من اللي جاي عشان

0: 90 90. هذا البرنامج برعاية سامسونج جالاكسي A سيريس. الشارع عايز ايه؟
1: تمام، اهو وصلنا لختام حلقتنا النهارده من علشان الزحمه تعدي. بكره معاد جديد وحلقه جديده. قبل دلوقتي بساعتين كنا

0: الراديو 90 90 هواها مصري. الساعة دلوقتي 5. خلي مشوارك الجاي مع اندرايف التطبيق رقم 1 للكباتن في مصر. اشتغل براحتك واختار مشاورك بنفسك، وكمان استمتع بفرصة الفوز بجوائز الصيف الكبيرة لأكثر من 1500 كابتن في القاهرة والساحل الشمالي لغاية شهر سبتمبر، من عربيات وموتوسيكلات لموبايلات وأجهزة كهربائية وكوبونات بنزين. ولو انت كابتن براتينم فرصك في الفوز أكبر. اعرف التفاصيل من خلال التطبيق وابدأ شغلك فورا مع اندرايف.
1: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من الخامسة مساء مع سمر إبراهيم.
2: الرئيس عبد الفتاح السيسي اجتمع بمدينة العلمين الجديدة مع رئيس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي وأحمد كوجوك وزير المالية. شهد الاجتماع عرضا لمستجدات موقف التحوط ضد مخاطر تقلبات أسعار النفط العالمية للعام المالي 2025-2026 والعام المالي 2026-2027. ووافق الرئيس السيسي على مقترح إصدار صكوك ضريبية يتم تمويلها من جانب الممولين وتخصم من التزاماتهم الضريبية المستقبلية على أن يكون العائد عليها بسعر جيد ومناسب، وبما يسهم في خفض الاحتياجات التمويلية ومن ثم فاتورة خدمة الدين. وأكد الرئيس أهمية مواصلة تطوير المنظومة الضريبية مع تحسين كافة الخدمات الضريبية وتوفير تسهيلات إضافية وبناء الثقة مع المستثمرين، موجها بإطلاق حزمة التسهيلات الضريبية الثالثة. وشدد الرئيس السيسي خلال الاجتماع على ضرورة الالتزام بالتنفيذ الصارم للقوانين والتشريعات والقرارات الجمهورية ذات الصلة باستغلال الأراضي المخصصة للأنشطة السياحية المطلة على الشواطئ المصرية، حيث وجه بالتشكيل الفوري للجنة من أجهزة الدولة المعنية تقوم بتفقد الوضع على الأرض لضمان حرية نفاذ المواطنين إلى الشواطئ وفقا للضوابط ذات الصلة، وحظر إقامة أي منشآت أو أعمال لمسافة تصل إلى 200 متر على خط الشاطئ، وذلك دون الحصول على موافقة مسبقة من جهات الدولة المعنية. كما وجه الرئيس السيسي بتشكيل لجنة تقوم بتفقد المشاريع العقارية المختلفة الجارية في جميع محافظات الجمهورية لضمان التأكد من تسليم الوحدات في المواعيد المقررة دون تأخير، واحترام العقود ذات الصلة المبرمة مع المشترين، وإتمام إنشاء البنية الأساسية الخاصة بالمشروعات مع ضمان محاسبة المخالفين، وإطلاع الرئيس على كل الإجراءات المتخذة في هذا الشأن بشكل دوري. الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات أعلن إحالة شركات المحمول الأربع إلى النيابة العامة بشأن مخالفات تسجيل خطوط بأسماء مستخدمين دون علمهم. وأقر الجهاز حزمة إجراءات تنظيمية حاسمة لحماية حقوق المواطنين، يأتي ذلك في إطار حرص الجهاز على حماية حقوق مستخدمي خدمة الاتصالات وصون بياناتهم الشخصية والتصدي لأي ممارسات تخالف القواعد والإجراءات التنظيمية المعتمدة لتسجيل وتفعيل خطوط المحمول. رئيس مجلس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي التقى الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والتعاون الدولي لمتابعة الإجراءات والموقف التنفيذي للتمويلات التنموية للمشروعات المختلفة بالشراكة مع مختلف المؤسسات والهيئات الدولية. وأكد رئيس الوزراء خلال اللقاء أن الحكومة تولي اهتماما كبيرا بملف التعاون الدولي بالنظر إلى دوره الحيوي في دعم جهود التنمية الشاملة والمستدامة في مصر. من جانبه أعرب دكتور بدر عبد العاطي عن التقدير الكبير للشراكة الممتدة التي تجمع مصر بمؤسسات التمويل الدولية وشركاء التنمية، والتي أسهمت على مدار السنوات الماضية في دعم أولويات التنمية الوطنية وتعزيز جهود الإصلاح الاقتصادي وتنفيذ المشروعات التنموية في مختلف القطاعات. وزير الخارجية والتعاون الدولي الدكتور بدر عبد العاطي تلقى اتصالا هاتفيا من نظيره اللبناني يوسف رجي تناول سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين إلى جانب مستجدات الأوضاع في لبنان والتطورات الإقليمية ذات الصلة. وجدد الوزير عبد العاطي تضامن مصر الكامل مع لبنان الشقيق ودعمها لسيادته ووحدة وسلامة أراضيه ومؤسساته الوطنية. وتبادل الوزيران الرؤى بشأن نتائج الجولة الأخيرة من المفاوضات بين لبنان وإسرائيل بما يسهم في تهيئة الظروف المواتية لاستكمال الانسحاب الإسرائيلي من الأراضي اللبنانية. وأكد الوزير عبد العاطي أهمية مواصلة المسار التفاوضي والبناء على ما تم تحقيقه خلال الجولة بما يفضي إلى نتائج ملموسة تكفل احترام سيادة لبنان ووحدة وسلامة أراضيه. اقتصاديا، رئيس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي استعرض عددا من المقترحات لتطوير أداء البورصة المصرية وما حققته من إنجازات خلال الفترة الماضية. وجدد رئيس الوزراء تأكيد الاهتمام الذي توليه الحكومة لجهود تطوير سوق رأس المال المصرية وتعزيز استقرارها وحماية المتعاملين في مختلف الأنشطة المالية غير المصرفية. وأشاد رئيس الوزراء بما تشهده البورصة المصرية من مؤشرات إيجابية، خاصة زيادة قيمة التداول اليومي إلى 15 مليار جنيه وارتفاع حجم رأس المال السوقي ليتجاوز 4 تريليونات جنيه. ورياضيا، وزير الشباب والرياضة جوهر نبيل هنأ لاعبتي المنتخب الوطني لناشئات كرة اليد ملاك عمرو سليم وزين عمرو بعد اختيارهما ضمن التشكيل الأفضل في بطولة العالم للناشئات في إنجاز جديد يضاف إلى سلسلة الإنجازات التي حققتها لاعبات مصر خلال منافسات بطولة العالم والذي اختتمه المنتخب الوطني بتحقيق المركز الرابع عالميا في إنجاز تاريخي يتحقق للمرة الأولى على مستوى كرة اليد النسائية المصرية. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 9090 زوروا موقعنا مبتدأ.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 38.

0: هذا المسلسل برعاية المجلس القومي للمرأة. النجمة صفاء أبو السعود.
1: صفاء أبو السعود.
0: النجم أحمد صيام في يوميات صفصف.

0: يوميات صفصف، تأليف أحمد الأصبر، إخراج تامر شحاتة. على الراديو 90 90. على الراديو.
1: وقتنا مع صفصف حاجة تانية.
2: حاجة تانية.
3: ايه يا صفصف؟ فيه ايه؟
4: نعم،
3: وانا كل 10 ايام اشحن كارت الكهرباء 500 جنيه كتير.
4: هو فعلا كتير، بس ما انت عارف بقى الصيف يا حياتين بنشغل فيه الغسالات كتير، ده غير المراوح والتكييفات والاجهزة الكهربائية.
3: لا صفصف، كل ده لازم يتنظم، مش هدفع المبلغ ده تاني ابدا.
4: ما تقلقش، بس انت ما تقلقش يا حاتم، اوعدك اننا ننظم استهلاك الكهرباء ونرشده كمان.
3: بقولك ايه، وانت رايحة شغلك النهاردة؟
4: يعني رايحة ومش رايحة.
3: احنا في وقت فوزير، فيش اختيارات، يا رايحة يا مش رايحة.
4: رايحة الشغل، بس في بورسعيد في فرع المجلس القومي للمرأة عندي مأمورية.
3: حلو قوي، يعني هتجيب لنا أكلة سمك من بورسعيد بقى.
4: أكل برضو؟
5: أهلاً أهلاً أهلاً يا حاتم أفندي.
3: أهلاً أهلاً يا ناجي بيه.
5: منور يا حاتم أفندي.
3: ده بنور سعادتك يا ناجي بيه، والله عشت.
5: منور وساحب نور أزيد من لازم يا حاتم أفندي.
3: ليه يا بيه بس؟ هو أنا عدم المغزى كنت أباجورة.
5: احترم نفسك يا أستاذ.
3: حاضر حاضر. في إيه يا ناجي بيه؟ حاسس إن كلامك ده ورا حاجة. يعني
5: الشركة يا حاتم أفندي بقت بتستهلك كهربا كتير.
3: وأنا مالي سعادتك، أنا قاعد في مكتبي وفي حالي ومش بشغل غير التكييف.
5: مالك ازاي يا أستاذ؟ أنت المدير المالي ولازم تشوف حل، لازم تعمل خطة محكمة عشان الشركة توفر الكهربا.
6: يا ست الأستاذة، هنا الندوة بتاع ترشيد استخدام الطاقة، هنا حملة تيراميد بورسعيد.
4: أيوة هنا. الله، بس انت ليه متضايقه ومبوزه كده؟
6: انا اسمي صباح.
4: صباح،
6: مال المراه ومال ترشيد الطاقه؟ ليه المجلس القومي للمراه هنا يجيبنا نحضر ندوه عن استهلاك الكهرباء والطاقه المتجدده؟
4: بالعكس يا صباح، احنا مهمين قوي في الحمله.
6: يعني ايه الاول حمله تراميد بورسعيد؟
4: حمله تراميد دي حمله اقليميه للتحول العادل والمستدام في الطاقه بمنطقه المتوسط.
6: يعني الستات هم السبب في استهلاك الكهرباء؟
4: يا صباح، الندوة هنا في فرع المجلس لأن كل ست في بيتنا هي المسؤولة عن بيتها. الست هي اللي بتنظم ترشيد الكهرباء، الست هي اللي بتعود أولادها وأفراد أسرتها بأهمية ترشيد الكهرباء، لأن لو وفرت كهرباء هتوفري في مصروف البيت وتقدري تستفيدي بالفرق ده في حاجة تخصك أو تخص البيت.
6: عندك حق يا ست الستات، مهم جدا لكل ست تشارك في الحملة دي.
0: هذا المسلسل برعاية المجلس القومي للمرأة.
7: مين؟ الست صفصف. منورة بورسعيد يا ست الستات.
4: والله أنا قلت ما أقدرش أجي بورسعيد من غير ما أعدي عليك يا ست أم شبارة، يا أحسن صاحبة مطعم سمك في بورسعيد. إزيك وإزاي أولادك؟
7: ألا بالحق، ابني الكبير اتخرج من هندسة، بس إيه، الولا عاوز يعمل فوق سطح العمارة طاقة شمسية. قال إيه؟ طاقة نظيفة.
4: أيوة،
7: هي سمك يا أختي هيتنظف ويتشوى.
4: والله ضحكتني يا شيخة. تعرفي بقى كلام ابنك ده صح جدا. يا أم شبارة، الطاقة الشمسية مش بس بديل ممتاز، دي لازم نعتمد عليها في المستقبل في البيوت وفي المنشآت العامة كمان.
7: الله يا حلاوة، خلاص يا ست صفصف، يبقى هسيبه يركب الطاقة الشمسية وبينا بقى نتكلم في المهم. أما أنا عندي شوية شبار جوابي مبطرخ يستاهل بقك.
8: يا ماما، إيه ده النور قطع في الشركة، بس قطع إزاي؟ دي أجهزة الكمبيوتر مفتوحة. يا حاتم أفندي، إيه اللي بيحصل ده يا حاتم أفندي؟
3: بنفذ تعليمات سعادتك يا ناجي بيه.
8: تعليماتي؟ أنا مش شايف قدامي يا أفندي يا محترم.
3: أنا فكيت كل اللمبات
9: خليت الكمبيوترات بس، هنعمل ايه باللمبات بيه؟ انا كمان عاوز اروح البيت بدري. ها مراتي راجعه من بورسعيد وجايبه لي سمك الله يكرمك.
5: ممنوع يا استاذ ممنوع، مخصوم منك اسبوع وثلاث سمكات.
9: الهي يا رب تشبك في صناره يكون صيادها اعمى ويجيبك من عينك كده من غير طعم.
5: يا عيني.
0: كنتم مع يوميات صفصف، النجمه صفاء ابو السعود.

0: يوميات صفصف، بطولة حلمي فودة، مصطفى درويش، رانيا فتح الله، نجاح حسن، عبير مكاوي، لؤي سامي، ليلى عبد القادر، موسيقى وألحان سيد الشاعر، توزيع شريف حمدان، هندسة صوتية محمد شعبان، تأليف أحمد الأصبي، إخراج تامر شحاتة. على الراديو 90 90. وقتنا مع صفصف حاجة تانية. هذا المسلسل برعاية المجلس القومي للمرأة.
1: الراديو 90 90 هواها مصري.

0: ساعتين جامدين مع حسام عصام على الراديو 90 90
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190 دعمك إنقاذ حياة. وبرعاية اندرايف. اندرايف انت مش شغال عند الابليكيشن، انت شغال لنفسك.

يا مساء الفل والسعادة لكل اللي بيسمعني حالا بالا على هوا الراديو 90 وساعتين جامدين. ساعتين جامدين دايما بيكون معاكم حسام عصام، لكن انا بسنت بكر مكان حسام امبارح، والنهاردة ان شاء الله يا رب يعني اكون ضيفة خفيفة لطيفة على حضراتكم، وحسام يرجع على طول بألف سلامة. تعالوا نبتدي كده بريماكس الحمائي ونرجع نفتح كده الكلام وندردش مع بعضينا شويتين. سؤال حلقتي النهاردة، ايه اكتر سبب يخليك تختفي من حياة حد إذ فجأة؟ يعني نهاردة وانا على الفيسبوك لقيت ايه بوست كده بيقولك ايه الناس بقت بتعض فجأة. لا طب انا عايز اقول اغيرها شوية، ليه الناس بقت تختفي فجأة وانت شخصيا ممكن تختفي من حياة حد فجأة ليه؟ 1-9 رقم الاسم اس 2-18-10-8-66 رقم التليفون والواتساب 010-490-94. ما تنسوش كل الأغاني والميكسات والريميكسات في ساعتين جامدين.

1919 رقم الاس ام اس، 2 18 10 8 66 رقم التليفون. ايه اكتر سبب يخليك تختفي من حياة حد فجأة، وايه اكتر حاجة كمان تخليك تراقب حياة حد من بعيد من غير ما تكلمه؟ زي كده ما بيحصل كده الناس اللي بتفتح الستوريز وما تعلقش، يشوفوا البوستات بتاعتك وما يجيش جنب، يعني اللي هو يعني الحتة بقى دي عاملة كده ليه؟ يعني اللي هو طب انت مختفي بتفتح الستوري ليه؟ يعني قولولي كده.

مايكل، مساء الفل يا مايكل. على بوست قد كنت اقول بوست قد المقام، ساعتين جامدين على فان بيج الراديو 99 ساسا شميس. مساء الورد والياسمين عليك يا بوسانت، احلى ساعتين واجمد اغاني واحلى مود، ومنتظرين احلى موضوع. كاتبين اهو ايه اكتر سبب يخليكي تختفي من حياه حد فجاه والعكس صحيح، فكرتي؟

وكل مستمعين ساعتين جامدين مع حسام عصام. انا بسام تبكر، حسام في اجازه وان شاء الله يرجع لكم بألف مليون سلامه. ما تنسوش تبعتولي كل الاغنيات اللي عايزين تسمعوها معايا النهارده في الساعتين الجامدين جدا جدا جدا جدا.

0: ساعتين جامدين مع حسام عصام على الراديو 90 90
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190 دعمك إنقاذ حياة، وبرعاية اندرايف. اندرايف، انت مش شغال عند الابليكيشن، انت شغال لنفسك.
2: ساعتين جامدين، ساعتين جامدين.
3: الراديو 90 90 هواها مصري.
4: ايه هو جهاز السايبر نايف اللي بيقدم احدث نظام في العالم للجراحة بالاشعاع وبيعالج سرطان المخ والرئة والبروستاتا؟ في الأنظمة التقليدية القديمة جزء من الإشعاع بتاعها بيأثر على الأنسجة المحيطة بالورم، وده كان بسبب حركة الورم المستمرة الناتجة عن تنفس المريض. أما السايبر نايف عبارة عن روبوت يعمل بتقنية الذكاء الاصطناعي وبيقدر يصيب الورم بدقة عالية من غير ما يأثر على الأنسجة المحيطة، وده لأنه بيتتبع الورم مهما كانت حركته، وبكده بتكون تكلفة العلاج أقل، عدد الجلسات أقل، الأعراض الجانبية أقل. العلاج بالمجان لأطفال 57-357، أما المقابل المادي اللي بنحصل عليه من خلال الجلسات الخارجية بيدخل في تكلفة علاج ولادنا في 57. السايبر نايف مشروع وقف خيري حتى يستمر علاج أطفالنا بالمجان. للحجز اتصل على 19-057 أو زوروا موقعنا للحصول على مزيد من المعلومات.
5: مؤسسة مستشفى 57-357 مصر لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدف الحياة. رقم التسجيل الضريبي 177-500-250-33-00-19.
6: نجحنا، بس الجامعة ايه؟
7: طبعا الجامعة المصرية للتعلم الالكتروني الآلية،
6: فيها تخصصات مطلوبة في سوق العمل،
7: فيها Information Technology و Artificial Intelligence و Data Science و Business Administration و BIS و Accounting و Finance. الجامعة فيها منح بتوصل ل100% علشان كل طالب يلاقي فرصته مناسبة. الجامعة ليها 14 فرع في 13 محافظة داخل الجامعات الحكومية. هتوفر وقتنا لأن نموذج تعليمها حديث ومرن.
6: يلا نتصل حالا.
7: رقمهم 16-541. الرقم الضريبي 530-633-31.

0: بولي فريش أطرى لجفاف العين من أوركيديا.
1: هذه المادة حاصلة على موافقة هيئة الدواء المصرية برقم MF011B78190626.
2: عايز تزود دخلك النهاردة؟ اشتغل كابتن مع إنجايف، اتحكم في دخلك مع أقل مصاريف خدمة في السوق، وكمان الصيف ده عندك فرصة تكسب واحدة من أكتر من 1500 جايزة منهم عربية وموتوسيكل. مع إنجايف انت مش شغال عند الابليكيشن، انت شغال لنفسك، وده العدل الحقيقي. دخلك اختيارك مع إنجايف. تطبق الشروط والأحكام. إنجايف منصة تكنولوجية من شركة تاكسي. رقم التسجيل الضريبي 652-677-843.
3: من طوارئ قصر العيني معاكم النهاردة في جولة المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190. أكتر من 10 سنوات إنجازات وتطوير وأجهزة جديدة ومستلزمات، أجهزة كتير بنشتريها ومرضى كتير القصر بيستقبلهم كل يوم. مكملين معاكم ومكملين التطوير بيكم، ادعمنا عشان نقدر نكمل ونجيب أجهزة تاني على حساب 190-190 بكل فروع بنك مصر والبنك الأهلي والتجاري الدولي إنستا باي وفوري كود 9137.
4: الحفلة مع كريم سعيد من السبت للثلاث من 12 لاثنين بالليل على الراديو 90-90. اسمع الراديو 90-90 في أي مكان من على موبايلك من أبليكيشن الراديو 90-90. نزل الابليكيشن من اب ستور او جوجل بلاي. اسمع واعرف كل جديد على الراديو 90-90.

0: تيم جامدين مع حسام عصام على الراديو 90 90
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190 دعمك إنقاذ حياة، وبرعاية اندرايف. اندرايف انت مش شغال عند الابليكيشن، انت شغال لنفسك.

وساعتين جامدين. والنهارده انا معاكم بسنت بكر وحسام عصام، ان شاء الله كده يرجع بالسلامه، هو في اجازه. سؤالنا في حلقتنا النهارده، ايه اكتر سبب يخليك تختفي من حياه حد فجاه؟ وهل حد في حياتك اختفى فجاه وعرفت انت السبب، ولا قعدت كده تتساءل طب بس عايز اعرف ليه صاحبتي دي اختفت، ليه زميلي ده اختفى، ليه ما عدناش متواصلين زي الاول؟ يعني هل سالت نفسك هذه الاسئله؟ خلونا كده نبدا كده بمسابقه لطيفه خفيفه على حضراتكم. عايزه اسمعكم حته مزيكا حلوه، وهطلب منكم سؤالين. اول حاجه، المزيكا دي لمسلسل ايه؟ تاني حاجه، مين المؤلف الموسيقي اللي عمل المزيكا دي؟ طب اللي هيكسب بقى في هذه المسابقه ويبعت لي كده على 199 او في تعليقات بوست ساعتين جامدين، اللي هيكسب ههديله 3 اغنيات متواصلين من اختياره، واهداءات بقى للي هو يعني للناس اللي هم عايزين اللي هو عايز يهدي لهم الاغاني دي. تعالوا كده نسمع المزيكا دي، قولوا لي من مسلسل ايه ومين الموسيقار او المؤلف الموسيقي اللي عمل المزيكا دي. اسمعوا كده.

يا ترى يا هل ترى حد عارف المزيكا دي مزيكة مسلسل ايه ومين اللي مؤلف المزيكا دي؟ ابعتولي كمان على الواتساب 010-490-904، واللي هيجاوب صح هشغله التلات اغنيات ويهدي يعني الاغنيات دي لحبايبه بقى واصحابه والجيران وكده. اسمع اسمع اسمع.

0: ساعتين جامدين مع حسام عصام على الراديو 90 90
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190 دعمك إنقاذ حياة، وبرعاية اندرايف. اندرايف، انت مش شغال عند الابليكيشن، انت شغال لنفسك.
2: ساعتين جامدين، ساعتين جامدين.
0: الراديو 90 90 هواها مصري.
3: من طوارئ قصر العيني معاكم النهاردة في جولة المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190. أكتر من 10 سنوات إنجازات وتطوير وأجهزة جديدة ومستلزمات، أجهزة كتير بنشتريها ومرضى كتير القصر بيستقبلهم كل يوم. مكملين معاكم ومكملين التطوير بيكم، ادعمنا عشان نقدر نكمل ونجيب أجهزة تاني على حساب 190-190 بكل فروع بنك مصر والبنك الأهلي والتجاري الدولي إنستا باي وفوري كود 9137.
4: في أماكن بتروحها عشان البحر، وفي أماكن بتروحها عشان اليوم كله. موهيتو بيتش معمول للنوع التاني، لوكيشن قدام أبراج العالمين، بحر صافي ورملة ناعمة، حمامات سباحة وألعاب مائية، وكيدز بول مؤمنة بالكامل تخلي الأولاد مستمتعين طول اليوم وانت مطمن عليهم. ولو ناوي تقضي اليوم كله هتلاقي اللوكرز والشاورز موجودين عشان اليوم يكمل براحة. مزيكا تعرف امتى تبقى موجودة وامتى تسيب المكان يتكلم لوحده، والأكل من النوع اللي يخليك ترجع مخصوص عشانه مرة تانية، وفي الآخر هتكتشف إنك جيت عشان البحر وقعدت عشان كل حاجة تانية. مهيتو، أكتر من اللي جاي عشانه.

0: سامسونج جالكسي اي سيريز الشارع عايز ايه؟ رقم التسجيل الضريبي 413-467-910.
1: مساء الخير، استأذنك تقوم تغير شريط الليد اللي عندك كله بشريط اليوس الترا ليد.
2: قبل ما ترد
1: انا مش ببالك، انا بساعدك. شريط الليد اللي عندك ده اضاءته مش ثابته وبيرعش وبتغيره كل شويه، صح؟ اليوس الترا ليد بقى شريط ليد بيديك اضاءه اقوى ثابته من اوله لاخره وما بيرعش، بيعيش لحد 15 سنه. اليوس الترا ليد، انسى الليد القديم. الرقم الضريبي 205-087-620.
3: في قلوبنا ناس كتير غاليين علينا، وفي كل لحظه بندور على الحاجه اللي بتفرحهم. فكرنا السنه دي يكون جزء من هدايانا مختلف ويسيب اثر طول العمر. هندخل على موقع مستشفى سرطان الاطفال 57357.org، ومن طرق التبرع هنختار محفظة 57 الخير، ونختار نوع المناسبة سواء فرح، عيد ميلاد، عيد أم، مولود جديد، نجاح، ذكرى، عزومة، أو أي مناسبة تيجي في بالنا. محفظة 57 الخير هدية هتفرح بيها اللي بتحبهم وهتفرح أهل طفل مريض بالسرطان. محفظة 57 الخير، فرحة، بركة، وصدقة تدوم العمر كله.
4: مؤسسة مستشفى 57-357 مصر لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم، هدفها الحياة. رقم التسجيل الضريبي 177-500-250-33-0019.
5: اختفى

0: راديو تريندينج مع غدير حسان، كل يوم اثنين وثلاث من 9 لـ11 بالليل على الراديو 90 90،
1: مستشفى 57-357، لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم، هدفها الحياة.

0: ساعتين جامدين مع حسام عصام على الراديو 90 90،
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190، دعمك إنقاذ حياة، وبرعاية إندرايف.

وساعتين جامدين قبل فاصل الاعلانات سمعنا مع بعض كده يعني حته مزيكا حلوه قوي، يعني انا اعتبرها مسابقه حلقه النهارده. فساعتين جامدين، وبسالكم يا جماعه المزيكا اللي احنا سمعناها قبل الفاصل المسلسل اسمه ايه، ومين الموسيقار او المؤلف الموسيقي اللي عمل المزيكا دي. سؤال حلقتنا النهارده، ايه اكتر سبب يخليك تختفي من حياة حد فجأة، او لو حد اختفى من حياتك فجأة، هل انت عرفت السبب؟ هل مثلا سبب كان عنده ولا سبب كان عندك؟ يعني خلينا نقول او نتفق انه مش كل اختفاء تجاهل، ومش كل متابعة برضو اهتمام، لان يعني احنا بلغة السوشيال ميديا دلوقتي نقعد نقول متابعين، بتابعني بيفتح الستوريز بيعلق لي او بتعلق لي، وفي ناس ما بتعلقش لكن بتبقى شايفة كل الحاجات. تفتكر انت في حياتك الشخصية كده حد في حياتك اختفى من حياتك فجأة، او التواصل زي ما قلنا كده قل شويتين حلوين؟ ولو انت عملت كده، انت اختفيت من حياة حد فجأة ليه؟ يعني ابو عزة بيسألني بيقولي طب انت يا استاذ عملتي كده؟ فاقول له انا عملت كده، يعني اعترف ان انا بعمل كده اوقات كتير. لو لقيت مثلا الاسباب، يعني انه الشخص ده او يعني اي مكان بقى نوع العلاقة، يعني زميل او زميلة او كده، شكاي مثلا، بحبش الشكوى ابدا ابدا، وخصوصا الصبح بدري، يعني اللي هو احنا لازم نفوق كده نقول بسم الله توكلنا على الله، وبعدين نبقى نشوف يعني. ويعني الطاقات السلبيه دي والله الصبح بدري في نص النهار في بالليل، الشكوى دي يعني يقولك عندنا كده في بلدنا في مصر يقولك ايه، الشكوى الغير اللا مزله. فانا اقعد اشتكي ليه واقعد احمل اللي قدامي؟ فلما الاقي حد هذا هو طبعه، انا تلاقيني مش هنسحب واختفي، لكن هقلل، يعني اللي هو هقلل جدا جدا. يعني هي زي ما امبارح عملنا الحلقه، هي اصلا مش ناقصه الواحد، يعني ايه بيزق كده في اليوم وبيزق في نفسه علشان الديوتيز اللي عنده اليوميه اللي في حياته يعني وكده، يعني نقعد نزق بعض. اختفيت تاني من حياه فجاه من حد، لو لقيت مثلا ان حد كلامه كله كذب، او حد بيقعد يتكلم على الناس او على زمايله او على يعني في مشاكل، يعني تاخد من سلامي انا النفسي وتخليني اتحمل معاه شيء هو بيحكي انا ما شفتوش، انا ما شاهد ما شافش حاجه، يعني انا مالي. طب نشوف كده الرسائل. خالد همام، بسلم عليكي خالد، هلا، بسلم عليكي. طب والله عارفه اجابه السؤال وعارفه المزيكا. وكمان رقم احمد الجندي، مساء الفل. قال اسم المسلسل واسم الموسيقار كمان، برافو عليك، الحلاوه دي. طب اللي جاوب صح بقى كده يقول لي التلات اغنيات اللي عايز يسمعهم. زينب، برافو يا زينب، قالت انا مش هقول دلوقتي مين اللي قال مسلسل ايش ايش. 940 ده رقم اخره 940 على الواتساب، اللي هو رقمه 010 490 90 4. لا هو مش إيش، لكن هو برضو مسلسل كان في رمضان. لو تحبوا في الساعة التانية نسمع المزيكا تاني علشان نشوف بقى مين اللي هيفوز معنا النهاردة بالتالت أغنيات في آخر الحلقة. تعالوا نروح لروح الفؤاد سوقبينا يسطع الكورنيش، ونرجع نكملين 199 رقم الاسم اس 218-10-8-66 هو رقم التليفون. الواتساب 010-490-94. ايه اكتر سبب يخليك تختفي من حياة حد فجأة كده؟ هو

91.9 رقم الاس ام اس و 2-18-10-866 رقم التليفون. النهاردة انا معاكم تسنت بكر وحسام عصام يرجع من الاجازة بالسلامة يا رب.

0: الساعة دلوقتي 6. خلي مشوارك الجاي مع إنرايف، التطبيق رقم واحد للكباتن في مصر. اشتغل براحتك واختار مشاويرك بنفسك، وكمان استمتع بفرصة الفوز بجوائز الصيف الكبيرة لأكثر من 1500 كابتن في القاهرة والساحل الشمالي لغاية شهر سبتمبر، من عربيات وموتوسيكلات لموبايلات وأجهزة كهربائية وكوبونات بنزين. ولو أنت كابتن بلاتينم فرصك في الفوز أكبر. اعرف التفاصيل من خلال التطبيق وابدأ شغلك فورا مع إنرايف.
1: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من السادسة مساء مع سمر إبراهيم.
2: الرئيس عبد الفتاح السيسي اجتمع بمدينة العلمين الجديدة مع رئيس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي وأحمد كوجك وزير المالية. شهد الاجتماع عرضا لمستجدات موقف التحوط ضد مخاطر تقلبات أسعار النفط العالمية للعام المالي 2025-2026 والعام المالي 2026-2027. ووافق الرئيس السيسي على مقترح إصدار صكوك ضريبية يتم تمويلها من جانب الممولين وتخصم من التزاماتهم الضريبية المستقبلية على أن يكون العائد عليها بسعر جيد ومناسب، وبما يسهم في خفض الاحتياجات التمويلية ومن ثم فاتورة خدمة الدين. وأكد الرئيس أهمية مواصلة تطوير المنظومة الضريبية مع تحسين كافة الخدمات الضريبية وتوفير تسهيلات إضافية وبناء الثقة مع المستثمرين، موجها بإطلاق حزمة التسهيلات الضريبية الثالثة. وشدد الرئيس السيسي خلال الاجتماع على ضرورة الالتزام بالتنفيذ الصارم للقوانين والتشريعات والقرارات الجمهورية ذات الصلة باستغلال الأراضي المخصصة للأنشطة السياحية المطلة على الشواطئ المصرية، حيث وجه بالتشكيل الفوري للجنة من أجهزة الدولة المعنية تقوم بتفقد الوضع على الأرض لضمان حرية نفاذ المواطنين إلى الشواطئ وفقا للضوابط ذات الصلة، وحظر إقامة أي منشآت أو أعمال لمسافة 200 متر من خط الشاطئ، وذلك دون الحصول على موافقة مسبقة من جهات الدولة المعنية. كما وجه الرئيس السيسي بتشكيل لجنة تقوم بتفقد المشاريع العقارية المختلفة الجارية في جميع محافظات الجمهورية لضمان التأكد من تسليم الوحدات في المواعيد المقررة دون تأخير واحترام العقود ذات الصلة المبرمة مع المشترين وإتمام إنشاء البنية الأساسية الخاصة بالمشروعات مع ضمان محاسبة المخالفين، وإطلاع الرئيس على كل الإجراءات المتخذة في هذا الشأن بشكل دوري. رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي التقى الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والتعاون الدولي لمتابعة الإجراءات والموقف التنفيذي للتمويلات التنموية للمشروعات المختلفة بالشراكة مع مختلف المؤسسات والهيئات الدولية. وأكد رئيس الوزراء خلال اللقاء أن الحكومة تولي اهتماما كبيرا بملف التعاون الدولي بالنظر إلى دوره الحيوي في دعم جهود التنمية الشاملة والمستدامة في مصر. من جانبه أعرب الدكتور بدر عبد العاطي عن التقدير الكبير للشراكة الممتدة التي تجمع مصر بمؤسسات التمويل الدولية وشركاء التنمية، والتي أسهمت على مدار السنوات الماضية في دعم أولويات التنمية الوطنية وتعزيز جهود الإصلاح الاقتصادي وتنفيذ المشروعات التنموية في مختلف القطاعات. الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات أعلن إحالة شركات المحمول الأربع إلى النيابة العامة بشأن مخالفات تسجيل خطوط بأسماء مستخدمين دون علمهم، وأقر الجهاز حزمة إجراءات تنظيمية حاسمة لحماية حقوق المواطنين. يأتي ذلك في إطار حرص الجهاز على حماية حقوق مستخدمي خدمات الاتصالات وصون بياناتهم الشخصية والتصدي لأي ممارسات تخالف القواعد والإجراءات التنظيمية المعتمدة لتسجيل وتفعيل خطوط المحمول. في إطار الفيديو المتداول لمجموعة من الطلاب خلال قيامهم بإتلاف الأساس المدرسي، وجه وزير التربية والتعليم محمد عبد اللطيف بفصل الطلاب لمدة عام دراسي كامل وإلزام ذويهم بتحمل تكلفة التلفيات وإحالة مدير المدرسة إلى التحقيق. اقتصاديا، رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي استعرض عددا من المقترحات لتطوير أداء البورصة المصرية وما حققته من إنجازات خلال الفترة الماضية، وجدد رئيس الوزراء تأكيد الاهتمام الذي توليه الحكومة لجهود تطوير سوق رأس المال المصرية وتعزيز استقرارها وحماية المتعاملين في مختلف الأنشطة المالية غير المصرفية. وأشاد رئيس الوزراء بما تشهده البورصة المصرية من مؤشرات إيجابية، خاصة زيادة قيمة التداول اليومي إلى 15 مليار جنيه وارتفاع حجم رأس المال السوقي ليتجاوز 4 تريليونات جنيه. ورياضيا، وزير الشباب والرياضة جوهر نبيل هنأ لاعبتي المنتخب الوطني لناشئات كرة اليد ملك عمرو سليم وزين عمرو بعد اختيارهما ضمن التشكيل الأفضل في بطولة العالم للناشئات في إنجاز جديد يضاف إلى سلسلة الإنجازات التي حققتها لاعبات مصر خلال منافسات بطولة العالم، والذي اختتمه المنتخب الوطني بتحقيق المركز الرابع عالميا في إنجاز تاريخي يتحقق للمرة الأولى على مستوى كرة اليد النسائية المصرية. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 9090 زوروا موقعنا مبتدأ.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 38.

0: ساعتين جامدين مع حسام عصام على الراديو 90 90
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190 دعمك إنقاذ حياة. وبرعاية اندرايف. اندرايف انت مش شغال عند الابليكيشن، انت شغال لنفسك.
2: ساعتين جامدي
1: النشرة المرورية برعاية اندرايف. مع اندرايف انت مش شغال عند الابليكيشن، انت شغال لنفسك.
3: والنشرة المرورية ومعانا زميلنا محمد صابر. مساء الفل يا صابر.
4: مساء الفل يا رسالة. أهلا بيك وأهلا بالأستاذة والمستمعين الكرام.
3: أهلا بيك. طمنا كده على أحوال المرور والشوارع والزحمة فين، ونتجنب إيه ونمشي فين بسهولة ويسر.
4: طيب خلينا طبعا في البداية، زي ما أنت عارفة النهاردة الاثنين يبقى سانتو دايما بالنزل. إحنا طبعا النهاردة يوم البدء الفعلي للحركة المرية، وخاصة تبقى فترة الذروة المسائية. هنستعرض الحركة المرية الآن وأهم الكثافات والطرق البديلة برعاية اندرايف. هنبدأ النهاردة من محافظة القاهرة، وبعض الكثافات في محور صلاح سالم اللي جاي من مناطق وسط البلد ومتجه للمطار وشارع المنوزة. وقبل ما اطلع كوبري المطار بتقابلنا بعض الكثافات المرية، عشان كده هنروح نستخدم البديل النهاردة هو محور النصر، أو هنستخدم محور الخليفة المأمون. أعلى كوبري الجيش بعض الكثافات متجه لمناطق سيتي سنتر الماظة، متجه لمناطق حسين كامل، وداخل على مناطق ابو بكر الصديق. كل جاي من التجمع والرحاب ومدينتي وبيسمعنا ممكن نروح نستخدم النهارده كوبري جنب الدنيا هيكون بديل، او محور التسعين الشمالي هيكون بديل، او محور طه حسين هيكون افضل في هذا التوقيت. بعض الاحجام ايضا على كوبري حدايا القبة اللي جاي دلوقتي من مناطق مدينة نصر والمنصة، متجه لمناطق سكة الوالي والزرقاء الحمراء، هنروح نستخدم النهاردة شارع امتداد رمسيس، وده هيطلعنا على مناطق العباسية، ونكمل على شارع لطفي السيد وندخل نافع احمد سعيد، ونكمل مناطق دير الملاك، ده هيكون افضل في هذا التوقيت. هنتجنب النهارده كوبري اكتوبر وكوبري 15 مايو في الاتجاهين، وهنستخدم باقي الكباري الاخرى اللي بتنقل الحركه المريه ما بين القاهره والجيزه، او هنستخدم المسطحات الارضيه، او اللي رايح منطقه وسط البلد هنروح نستخدم نافع الازهر، هيكون بديل عن كوبري الازهر اللي رايح مناطق المسكي والعتبه ومناطق بين السورين. كورنيش النيل الاحجام فيه بتتوافد في اللي جاي دلوقتي من مناطق جاردن سيتي، ترجع ترد معانا بعض الكثافات عند مناطق المعادي، عشان كده هنروح نستخدم النهارده كوبري حضرات. اما بالنسبه للاوتوستراد منطقه صقر الكوريش، بعض الكثافات اللي خارج من مناطق المعادي ورايح مناطق المقطم، هنروح نستخدم محور حسب الله الكفراوي. نروح بقى لمحافظه الجيزه، هتقابلنا الكثافات النهارده اللي جاي من شارع مراد وداخل على اشاره ميدان الجيزه ورايح مناطق فيصل والهرم، وبعض الكثافات في اعلى كوبري الدقي اللي رايح على شارع ثروت، عشان كده هنروح نستخدم النهارده شارع جامع الدول العربيه ونطلع منه على شارع السودان. بالنسبه لقطاعات الطرق الدائريه، بعض الكثافات المعتاده معانا او اعلى منطقه كارفور المعادي، وبعض الكثافات ايضا اعلى مناطق البساتين، وترجع ترد معانا الكثافات عند منطقه القوس الوردي، واللي جاي دلوقتي من منزل الصحراوي وجاي من مدينه الشيخ زايد و6 اكتوبر ومتجه لوصله في المريوطيه، تقابلنا بعض الكثافات المريه. عشان كده هنروح نستخدم النهارده اما محور 26 يوليو، او هنستخدم محور رود الفرج. في نطاق محافظه الالوبيه، الكثافات اللي خارج دلوقتي من الطريق الزراعي متجه لمحافظات الوجه البحري، عشان كده هنروح نستخدم النهارده محور بنها الحر. اما في نطاق محافظه اسكندريه، الكثافات بتتوافد في شارع او تحديدا في محور ابو قير في منطقه كفر عبد وميدان الوزاره ومحور جين كليز، هنروح نستخدم النهارده محور المحموديه، وبعض الكثافات اعلى كوبري محرم بيك اللي جاي من محور قناه السويس وداخل على منطقه الشاطبي، عشان كده هنروح نستخدم كوبري التعمير ومنطقه الاداري. عدا ذلك الحركه المروريه بتعمل على كافه محاور الجمهوريه، ما زالت بتعمل بشكل طبيعي، ما عندناش اي مؤثرات سوى الاماكن اللي احنا ذكرناها للساده المستمعين الكرام.
3: بشكرك جدا زميلنا العزيز محمد صابر، شكرا جزيلا ومتابعين. شكرا.
4: شكرا لك.
3: طيب اهو طمنا هو على الحاله المروريه، والحمد لله يعني الدنيا ايه، ما هيش صعبه ولا حاجه.
1: النشره المروريه برعايه اندرايف.

وساعتين جامدين. ومسابقتنا النهارده على حته مزيكا سمعناها كده في الساعه الاولانيه، نسمعها تاني دلوقتي مع بعض، ومستنيه لسه تقولوا لي مين الموسيقار اللي عمل حته المزيكا الحلوه قوي دي من المسلسل ايه، اسمعكم جزء منها ونرجع نكمل في ساعتين جامدين. 99 رقم الاس ام اس 2810 866 هو رقم التليفون، والواتساب 010-490-94. اللي هيقول الإجابة صح يعني يبعتلي الإجابة، يبعتلي ثلاث أغنيات هيهديها لمين كمان، يعني يختار الأغاني ويختار هيهديهم لمين، ويبعتلي كمان إجابة سؤال حلقتنا النهاردة، إيه أكتر سبب يخليك تختفي من حياة حد فجأة؟ إيه يا ترى؟

ودي المزيكا اللي بنسأل عليها النهاردة. أنا بشكر طبعا كل أصدقائنا المستمعين اللي بعتوا لنا الإجابات الصحيحة. حاضر ده ما شاء الله ما شاء الله. حد طالب أغاني لمحمد رحيم؟ حاضر. رقم آخر 506. برافو برافو برافو. عارف اسم المسلسل واسم المؤلف الموسيقي. سيبكم تسمعوا كده الجزء منها ومكملين لسه معكم بسنت بكر على هواء الراديو 99.9.

وخبر مبهج جدا يا جماعه، احب اقوله حالا بالا على هوا راديو 99 في انجاز تاريخي. بنت مصر البطله اسيل اسامه بتتوج بالميداليه الذهبيه في منافسات رمي الرمح ببطوله العالم للشباب والمقامه بامريكا بعد تحقيقها مسافه قدرها 59 متر و82.82 متر. الحقيقه كمان اجرى وزير الشباب والرياضه اتصال عبر تقنيه فيديو كونفرنس لتقديم التهنئة لبطلة مصر والعالم، مشيدا بالمستوى الفني المتميز اللي قدمته خلال منافسات البطولة واللي توج بتحقيق ذهبية العالم في إنجاز تاريخي واستثنائي وتحقيق أول ميدالية ذهبية في تاريخ مصر في بطولات العالم لألعاب القوى للشباب والسيدات. تحيا مصر، تحيا مصر، والله تحيا مصر. إيه الجمال ده.

199 رقم الاس ام اس. كل الاغنيات اللي طلبتوها اللي جاوبوا صح على المزيكا دي من مسلسل ايه ومين الموسيقار كمان. ناس اختارت حميد الشاعري، عايزين اغاني لحميد الشاعري تكون قديمه شويه. حاضر نعمل ميكس تسعيناتي كده، عوالي جليانا يا سلام الغنوه دي ما سمعتهاش من زمان. كمان حد طلب هشام عباس من بين عيون الناس، من بين عيون الناس. حاضر عيني

0: الراديو 90-90 هواها مصري.
1: أنا اسمي الطيب، شاعر ورسام. لو عاوزين تشوفوا صورة حبيبتي اللي برسمها، تعالوا الأول أحكي لكم حكايتي. أنا واحد من كام ألف اتكتب عليه اختبار صعب، ورحلة صبري لابد منها عشان أوصل لبر الأمان. الأمان اللي بلاقيه في حضن أبويا وأمي، في مكان فاتح ببانه لكل الناس. الرحلة أولها ابتسامة تشرح القلب وتطمن، وعدل ورحمة قليل لما تلاقيهم. شكل الرحلة صعبة بس هتعدي. شعرك وقع يا طيب، مش مهم، برضو قمر. جاي وقت الجد بس أنا مطمن ومش خايف، عشان في أمان وعلم وإتقان. خليه يتنحلي لكل شغال بإخلاص وعارف دوره، بيشتغلوا بجهد وحب وعزيمة وإخلاص، ما بيفرقوش بين غني وفقير والكل مسؤول. تروس في ساعة ما ينفعش ترسي فيهم يقف، الثاني عندهم بحساب، عشان ما فيش طفل يتوجع من المرض. كل ده في مكان خير يتبنى من الخير، وعشان إحنا ناس بتحب الخير، الطيب خف ورجع لفنه. ودي صورة حبيبتي اللي رسمتها. 57-357
2: مؤسسة مستشفى 57-357 مصل لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم، هدفها الحياة. رقم التسجيل الضريبي 177-500-250-333-0019.

0: سامسونج جالكسي اي سيريز الشارع عايز ايه؟ رقم التسجيل الضريبي 413-467-910.
1: مساء الخير، استأذنك تقوم تغير الليد اللي عندك ده كله بإليوس ألترا ليد قبل ما ترد. أنا مش ببالك، أنا بساعدك. الليد اللي عندك ده بتغيره كل شوية وبيسحب كهربا جامد، صح؟ إليوس ألترا ليد بقى بيديك إضاءة أقوى بسحب كهربا أقل ويعيش لحد 15 سنة ومعاك 4 سنين ضمان. ألترا ليد متوفر في لمبات، شرايط ليد، سبوت لايت، داون لايت، تيوب وبانل. إليوس ألترا ليد، انسى الليد القديم. الرقم الضريبي 205-087-620.
2: من طوارئ قصر العيني، معاكم النهاردة في جولة المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190. أكتر من 10 سنوات إنجازات وتطوير وأجهزة جديدة ومستلزمات، أجهزة كتير بنشتريها ومرضى كتير القصر بيستقبلهم كل يوم. مكملين معاكم ومكملين التطوير بيكم، ادعمنا عشان نقدر نكمل ونجيب أجهزة تاني على حساب 190-190 بكل فروع بنك مصر والبنك الأهلي والتجاري الدولي، إنستا باي وفوري كود 9137.

رايح ولا جاي مع سالي سعيد ورامي الحلواني كل حد واتنين من 7 لـ9 بالليل على الراديو 90 90. هذا برنامج برعاية موهيتو بيتش، أكتر من اللي جاي عشانه.

يا دكتور مع الدكتور محمد رفعت، كل يوم أربع من 12 لـ1 الظهر على الراديو 90 90.

0: أغنية جديدة على الراديو 90-90، الهضبة، عمرو دياب، جيت لك من سوني ميوزيك.
1: جيت

0: ساعتين جامدين مع حسام عصام على الراديو 90 90
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190 دعمك إنقاذ حياة. وبرعاية اندرايف. اندرايف انت مش شغال عند الابليكيشن، انت شغال لنفسك.

وساعتين جامدين النهارده. انا معاكم بسنت بكر، حسام عصام في اجازه وان شاء الله يا رب يرجع بالف سلامه. شغلنا حته المزيكا اللي بنسمعها حالا وانا بتكلم دي، وسالناكم سؤال والاجابات الحقيقه ما شاء الله، يعني احنا شعب يحب المزيكا بطبعه، يعني احنا شطار خالص. كل اللي بعت لي اجابات صحيحه بشكره شكرا جزيلا. نروح ل تعالى تعالى فين الشاتس على الواتساب اللي هو 010-490-4. جعفر العمدة، أيوة هو فعلا موسيقى مسلسل جعفر العمدة، ده رقم آخره 304. رقم تاني جعفر العمدة خالد حماد، الموسيقار خالد حماد، مظبوط مظبوط، ده رقم آخره 506. طيب كمان مين؟ رقم اخره 0099. هي الموسيقى سهله بس صعبه. بيجاوب على سؤال الحلقه، بيقول سؤال الحلقه اللي هو ايه اكتر سبب يخليك تختفي من حياه حد فجاه. انا بالنسبه لي يكون حد نكدي وشكاي بس وكذاب فتان نمام، يعني الحاجات اللي هي تقوم محمله روحك كده، حاجات مش لطيفه. بيكمل بيقول اكيد اكتفوا فاختفوا، ما بسالش على اللي بيبعد، بيبعد ليه؟ ما حدش بيشحت تقدير او حب او حتى اهتمام. صح ماشي. طيب مين كمان؟ رقم اخره 87، ده تتر جعفر العمدة او موسيقى جعفر العمدة خالد حماد احمد الجندي. عايز اسمع مصطفى قمر او عمرو دياب. حاضر عناية، طالما جاوبت صح حاضر. البرنس 401، برنس ده مسلسل تاني بس مش هنعتبره صح. جعفر العمدة ده خالد همام. برافو جعفر العمدة. طيب مين كمان قال بقى خالد حماد؟ والله رسائل كتيرة. رقم اخره 821، جعفر العمده خالد حماد. بيقول لي ساعات والله الستوري بيفتح معايا بالغلط، انا مش براقب حد، يعني اكون فاتحه ستوري حد قصد وهو اوتوماتيك بيفتح اللي بعده. بتحصل لي كتير والله. انت مين بقى عشان اسلم عليكي؟ مطلوب مني من مستمعينا الكرام اللي قالوا الاجابات صح موسيقى جعفر العمده، اغاني كتيره خالص خالص، يعني وكلها حلوه بصراحه، يعني كلها حلوه. يعني هاخد من اختياراتكم طبعا طبعا طبعا، ونبتدي ب يا سلام يا سلام يا سلام، تعالى فوقش. ايوه طب نكسب تسعيناتي بقى، ساعتين جامدين بقى، معظم الطلبات والاهداءات اصحابنا اللي قالوا جعفر العمده وخالد حماد. عايزين ايهاب توفيق على كيفك ميل. حاضر. عودوني عمرو دياب. حاضر نعمل كده فورا.

وساعتين جامدين دايما بيكون معاكم حسام عصام على هواء راديو 90.90. الحقيقه يعني انا مبسوطه ان كنت معاكم حد واتنين مكانه في اجازته، وادعوكم لمتابعه قد المقام اربع وخميس، برنامجي من 9 ل 11 بالليل. للي ما بيسمعوش بقى بالليل يبقوا يقولنا بقى الاربع والخميس مستنيكم.

داليا هادي بهديلك الغنوة دي ونفسي على الإجابة صحيحة. موسيقى جعفر العمدة والموسيقار خالد حماد. برافو برافو برافو. أحلى مذيعة على أحلى برنامج ساعتين جامدين وأحلى مذيعة بسنت بكر أشرف المصري اسكندرية. بيقول اختفى من حياتي حد بحبه لما ابقى مش قادر اساعده. اختفي من حياة حد صحابي لما اتخنق منه. اختفي سمعني غنوة على ذوقك. على ذوقك. حاضر عيني. اعتبر الغنوة دي واللي جاية ليك يا اشرف يا مصري.

من بين عيون الناس بهديها المنة والمايكل وتسوقي وسعاد نصر وكل بيسمعني حالا بالا على هواء الراديو 90. خلاص الحلقة خلاص يعني شوية كده بتخلص. ابعتولي الأغنيات اللي عايزين تسمعوها وإيه أكتر سبب يخليك تختفي من حياة حد فجأة. أنا زي ما بقول طول الحلقة، بيكون نكدي، يكون شكاي، يكون رغاي. الرغي ده مشكلة.

طيب جاي لي رسائل من امريكا، يعني يا سلام يا امريكا، منوره الدنيا. بس انت انا بحب برنامجك جدا وبسمعك دايما. انا خلود من امريكا، منورانا والله قد المقام، جميل قوي وانت جميل قوي. شكرا. بتقول لي لما تبقى طاقه سلبيه وتيجي عليا لازم ارتبها بره حياتي، ده ليه بتختفي من حياه حد فجاه؟ تقول كمان يمكن احنا عودناهم على مده على كده، لما نكون دايما متواجدين لما يحتاجونا فيتعودوا ان احنا اللي ندي وهم لا بس ياخدوا. اول ما بلاقي كده حد بختفي على طول والله. وانا كمان

0: الراديو 90-90 هواها مصري.
1: من طوارئ قصر العيني معاكم النهاردة في جولة المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190.

أكثر من 10 سنوات إنجازات وتطوير وأجهزة جديدة ومستلزمات، أجهزة كتير بنشتريها ومرضى كتير القصر بيستقبلهم كل يوم، مكملين معاكم ومكملين التطوير بيكم. ادعمنا عشان نقدر نكمل ونجيب أجهزة تاني على حساب 190-190 بكل فروع بنك مصر والبنك الأهلي والتجاري الدولي، إنستا باي وفوري كود 9137.

0: سامسونج جالكسي اي سيريز الشارع عايز ايه؟ رقم التسجيل الضريبي 413-467-910.
1: نجحنا بس الجامعه ايه؟
2: طبعا الجامعه المصريه للتعلم الالكتروني الاهليه،
1: فيها تخصصات مطلوبه في سوق العمل،
3: فيها انفورميشن تكنولوجي وارتفيشال انتليجنس وديتا ساينس وبزنس ادمنستريشن وبي اي اس واكاونتنج وفاينانس.
4: الجامعه فيها منح بتوصل ل 100% علشان كل طالب يلاقي فرصته مناسبه.
5: الجامعه ليها 14 فرع في 13 محافظه داخل الجامعات الحكوميه، هتوفر وقتنا لان نموذج تعليمها حديث ومرن.
1: يلا نتصل حالا،
5: رقمهم 16541،
6: الرقم الضريبي 530-638-312.
7: صداقتك الجارية في مستشفى 57-357 يعني خير عايش ومكمل، موجود في كل ركن، في تمن وجبة، في تكلفة أوضة، في جرعة علاج أو حتى في عملية، بتنقل طفل من الوجع للأمل. صداقتك هنا علمت دكتور وممرضة وطورت الصيدلية، هي اللي وفرت مبنى السايبر نايف اللي بيعالج أطفالنا بالذكاء الاصطناعي. صداقتك الجارية هي اللي طورت الطوارئ وزودت الطاقة الاستيعابية لغرف زرع النخاع ودعمت البحث العلمي علشان ترفع من نسب شفاء أطفالنا. صداقتك الجارية في مستشفى 57-357 هي الضمان إن الباب ده يفضل مفتوح وإن المكان يتطور ويستمر. كل جنيه بتحطه هنا هو أمل لطفل إنه يخف ويرجع لحياته. اتبرع عن طريق الموقع الإلكتروني www.57-357.org. رقم التسجيل الضريبي 177-500-250-333-0019.

0: ساعتين جامدين مع حسام عصام على الراديو 90 90
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190 دعمك إنقاذ حياة. وبرعاية اندرايف. اندرايف انت مش شغال عند الابليكيشن، انت شغال لنفسك.

وخلصوا النهاردة أو خلصت النهاردة حلقتنا من ساعتين جامدين. كنت معاكم بسنت بكر وحسام عصام، إن شاء الله في أجازة ويرجع بالسلامة. خلود بتبعتي تاني من أمريكا، بص أنا مش أحد عشان تفهمين، بتبعتلي من أمريكا بتقول تسلميلي سمعتك، أنا بعشق برنامجك، أنت لذيذة جدا، ربنا يحميكي. ميرسي حبيبتي، أشكرك وبشكر كل اللي سمعونا النهاردة. قد المقام بقى الأربع والخميس من 9 ل 11 برنامجي معاكم على هوا راديو 90، ويوم الأربع حلقة ما تفوتكش، عامل بقى إعلان لبرنامجي بالمناسبة. يوم الأربع هيبقى معانا ضيف مهم جدا، مدير التصوير سعيد شيمي. سعيد شيمي يعني بتتكلم على كل شغل محمد خان، المخرج محمد خان، بتتكلم على شغل عاطف الطيب، بتتكلم على شغل خيري بشارة، بتتكلم على كل هذه داود عبد السيد. يعني 50 سنة سينما وذاكرة بصرية مهمة جدا، وحكايات وكتب وكواليس صناعة السينما المصرية وصناعة الصورة البصرية اللي بنشوفها لغاية النهاردة. نتكلم بقى على فيلم الحريف، نتكلم على أفلام بقى محمد خان كلها، أحلام هند وكاميليا واواوا. ده الأربع من 9 ل 11، دايما بكون معاكم أربع خميس في قد المقام وعلى هوا راجل 90، وزي ما التاريخ بيقول بقى برنامج يوم السبت، انتوا عارفين. سيبكم مع شوية ريمكسات كده تفوقكم في الزحمة. سلام، باي باي.

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من السابعة مساء مع إبراهيم عزت.
1: الرئيس عبد الفتاح السيسي أكد أهمية مواصلة تطوير المنظومة الضريبية مع تحسين كافة الخدمات الضريبية وتوفير تسهيلات إضافية وبناء الثقة مع المستثمرين، موجها سيادته بإطلاق حزمة جديدة من التسهيلات الضريبية الثالثة. توجيهات الرئيس السيسي جاءت خلال اجتماع عقده مع رئيس الوزراء ووزير المالية لاستعراض مستجدات موقف التحوط ضد مخاطر تقلبات أسعار النفط العالمية للعام المالي 2025-2026 والعام المالي 2026-2027. وخلال الاجتماع وافق الرئيس السيسي على مقترح بإصدار صكوك ضريبية يتم تمويلها من جانب الممولين وتخصم من التزاماتهم الضريبية المستقبلية، على أن يكون العائد عليها بسعر جيد ومناسب وبما يساهم في خفض الاحتياجات التمويلية ومن ثم فاتورة خدمة الدين. كما شدد الرئيس السيسي على ضرورة الالتزام بالتنفيذ الصارم للقوانين والتشريعات والقرارات الجمهورية ذات الصلة باستغلال الأراضي المخصصة للأنشطة السياحية المطلة على الشواطئ المصرية، وموجها أيضا بتشكيل لجنة من أجهزة الدولة المعنية تقوم بتنفيذ الوضع على الأرض لضمان حرية نفاذ المواطنين إلى الشواطئ، وذلك وفقا للضوابط ذات الصلة. رئيس مجلس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي أكد أن الحكومة تولي اهتماما كبيرا بملف التعاون الدولي بالنظر إلى دوره الحيوي في دعم جهود التنمية الشاملة والمستدامة في مصر. جاء ذلك خلال لقاء الدكتور مصطفى مدبولي مع وزير الخارجية الدكتور بدر عبد العاطي، وذلك لمتابعة الإجراءات والموقف التنفيذي للتمويلات التنموية للمشروعات المختلفة، وذلك بالشراكة مع مختلف المؤسسات والهيئات الدولية. وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور عبد العزيز قنصوة عقد مؤتمرا صحفيا للإعلان عن المرحلة الأولى للتنسيق الإلكتروني للقبول بالجامعات الحكومية والمعاهد للعام الجامعي 2026-2027. هذا وقد أعلن وزير التعليم العالي عن بدء المرحلة الثانية للتنسيق القبول بالجامعات يوم الأربعاء ولمدة 5 أيام، وبحد أدنى ب 68.75% للشعبة العلمية وب 64.6% للشعبة الأدبية، وبإجمالي عدد الطلاب 266,476 طالب. الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات أعلن إحالة شركات المحمول الأربع إلى النيابة العامة بشأن مخالفات تسجيل خطوط بأسماء مستخدمين دون علمهم، وقرر الجهاز حزمة إجراءات تنظيمية حاسمة لحماية حقوق المواطنين. يأتي ذلك في إطار حرص الجهاز على حماية حقوق مستخدمي خدمات الاتصالات وصون بياناتهم الشخصية والتصدي لأي ممارسات قد تخالف القواعد والإجراءات التنظيمية المعتمدة لتسجيل وتفعيل خطوط المحمول. اقتصاديا، رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي استعرض عددا من المقترحات لتطوير أداء البورصة المصرية وما حققته من إنجازات خلال الفترة الماضية، وجدد رئيس الوزراء تأكيد الاهتمام الذي توليه الحكومة لجهود تطوير سوق رأس المال المصرية وتعزيز استقرارها وحماية المتعاملين في مختلف الأنشطة المالية غير المصرفية. رياضيا، وزير الشباب والرياضة جوهر نبيل هنأ لاعبتي المنتخب الوطني لناشئات كرة اليد ملكة عمرو سليم وزينة عمرو بعد اختيارهما ضمن التشكيل الأفضل في بطولة العالم للناشئات، في إنجاز جديد يضاف إلى سلسلة الإنجازات التي حققتها لاعبات مصر خلال منافسات بطولة العالم، والذي اختتمته المنتخب الوطني بتحقيق المركز الرابع عالميا في إنجاز تاريخي يتحقق للمرة الأولى على مستوى كرة اليد النسائية المصرية. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 9090 زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 38 درجة.
0: الدقيقة الأولى.

0: رايح ولا جاي مع سالي سعيد ورامي الحلواني على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية موهيتو بيتش، أكتر من اللي جاي عشانه.
1: مساء الخير على كل اللي بيسمعونا على راديو 90 90، وحلقة جديدة من رايح ولا جاي. معاكم طبعا رامي الحلواني وسالي سعيد على الراديو 90 90. مساء الفل عليك يا رامي.
2: مساء الفل عليك يا سالي، ومساء الفل على أحلى سميعة في الدنيا، سميعة الراديو 90 90. النهاردة حابين نتكلم في موضوع قديم جدا، اتكلمنا فيه كتير وغيرنا اتكلم فيه أكتر، بس في نفس الوقت ما ينفعش ننساه أو نتناساه لأنه عايش معانا واحنا متعايشين معاه.
1: قال وهو
2: والله
1: خضتني.
2: اقول ولا نطلع قصه
1: يا دكتور؟ حالتي كويسه ولا
2: لا؟ والله انت زي الفل، انت زي الفل. ما دام بتتكلميش وبتردي على نفسك وتلاقي مثلا بتكلمي الدولاب والكرسي وعادي، ما فيش مشكله. يوم ما يرد عليكي نقلق.
1: انا اصلا ليه
2: يوم ما تقولي بقى رد عليا
1: في ازمه كبيره؟
2: لا لا لا خالص.
1: وانا مش ناقصه.
2: نطلع فاصل؟
1: انا مش ناقصه والله يا استاذ رامي. دكتور رامي انا مش ناقصه. دكتور رامي انا مش قادره.
2: لا والله بجد، فكره الضغوطات بشكل عام اللي موجوده في حياتنا مهما كان اعمارنا ايه، اجيالنا مختلفه. ليه يقول لك جين زي والفا وميلينيالز ولا ميلينيال ولا ايه بيقولوها؟ ايه احنا ما علينا، المهم يعني والله فيعني الفكره في كده، بتلاقي الضغوطات موجوده ايا كان سنك ايا كان عمرك، بتلاقي ان انت عندك اللي يقلقك ايا كان بسيط بس موجود. اتعامل معاه ازاي؟ ده موضوع حلقتنا النهارده، وده اللي احنا هندردش فيه بشكل كبير جدا. بتفصل دماغك ازاي؟ الضغوطات موجوده كده كده واحنا متعايشين معاها كده كده، فقول لنا كده بتقلل ضغوطاتك ازاي وسط زحمه الحياه عشان تقدر تكمل. ده هيكون موضوع حلقتنا
1: بالظبط. ممكن تبعتوا لنا كمان وناخد برضو من ارائكم على 21 10 66 رقم التليفون، و 91 9 ده رقم الاس ام اس، و 0 100 490 90 4 ده رقم التليفون.
2: 010 410 490 90 4.
1: ما
2: لا لقيت كده النهارده ما خدناش الدواء. كده ما خدناش الدواء. نطلع فاصل. طب سيبك من ده كله وركز على صفحتنا على الفيسبوك سلاش الراديو 90 90. نطلع فاصل سريع ونرجع تاني. انت بتسمع رايح ولا جاي، سالي سعيد ورامي الحلواني.

كله بالأغنية يفك مع إمام مختار كل يوم خميس وجمعة من 7 لـ9 بالليل على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية موهيتو بيتش.

محمد نشأت من الحد للخميس من 3 ل 5 على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية سامسونج جالاكسي A سيريس. الشارع عايز ايه؟

حال بلدنا مع أحمد خيري كل يوم أربع وخميس من 2 لـ3 العصر على الراديو 90 90.

0: رايح ولا جاي مع سالي سعيد ورامي الحلواني على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية موهيتو بيتش، أكتر من اللي جاي عشانه.
1: ولسه بنكمل حلقتنا في رايح ولا جاي.
2: لسه بنبتدي حلقتنا.
1: بنكمل.
2: بنبتدي.
1: طيب ابتدي يا باشا.
2: لا ابتدي انت.
1: والله ابتدي خلاص.
2: والله ابدا ابدا. ما تضغطيش عليا.
1: انا مضغوطه كفايه ارجوك، انا خلاص هتشفط.
2: بتقلل ضغوطك ازاي وسط زحمه الحياه عشان تقدر تكمل؟ ده موضوع حلقتنا، وده اللي احنا هندردش فيه النهارده في رايح ولا جاي مع سالي ورامي. انت بتعملي ايه؟ احنا تعودنا بنفتح كلام على تجاربنا الشخصيه
1: في ضغوطات الحياه. والله بتوقع على الله كده، بحس انه لو في حاجه ضاقت قوي قوي قوي قوي بسيبها على ربنا، بس الى حد ما بحاول. لو الدنيا ضغطت جدا في كل حاجه وان انت حاسس انك مضغوط ومحتاج تتنفس بسافر. هتقولي ايه ده، ما انت معاك فلوس تسافري؟ ما في ناس معاش فلوس تسافر. جاي في الكلام اهو، عادي جدا.
2: ما لحقتيني.
1: لازم افصل ان شاء الله، انزل تحت بيتي اتمشى لي ساعه على رجلي وارجع. هتفصل،
2: ما تكلمش، ما اسيب الموبايل
1: طبعا، بس قصدي الحركه. حتى لو انت مش متعود انك تمشي الحركه، حتى هتلاقي نفسك بتنهج وتعبان لان انت مش متعود بتتحرك، بس هتلاقي نفسك عقلك بقى بيفكر احسن شويه.
2: خرجت طاقه مكبوته بكهرباء زياده. انا طبعا بقول اي كلام، بس هي فعلا انت بتفرغ. لا على حوار الكهرباء الزياده، بس هي الفكره كلها فعلا. الواحد عشان يقدر يكمل لازم يبقى ذهنه صافي، ومهما حاولت صعب ان يبقى ذهنك صافي. الضغوطات او المسؤوليات، خليني اوضح المعنى، والوقت طبعا بيجروا ورانا واحنا بنجري وراهم، وعاملين زي ما بنقول كده ايه، سباق مع الزمن في كل حاجة. وللأسف دي بقت الوتيرة اللي احنا عايشين بيها، بس برضو مش هنستسلم. احنا موجودين، احنا قادرين نغير كل ده بإرادة حقيقية، اللي هو انا هفصل تماما عشان اعرف اكمل. مش هسمح ان حاجة ضغطي منها يوقفني في مكاني وينزلني لسبع ارض. لا، انا مكاني سبع سما.
1: ده اللي احنا نتكلم فيه. احنا والله مش بنقفلكم، بالعكس، عشان بس لو حد يسمع في الراديو يا جماعه احنا ناقصين. لا لا خالص، والله احنا بندردش معاكم النهارده، مش هقول بشكل علمي، ولكن احنا بنفكر لنفسنا وليكم ايه الحاجات اللي نقدر نعملها عشان نفصل. ساعات انا كنت بقول شويه لرامي من شويه فكره الوقت، عامل الوقت. ممكن تقول ايه، هفترض ان هسمع كلامكم انا اصلا مش لاقي الوقت اللي اتنفس فيه مع نفسي. احنا بنبقى غلطانين وظالمين نفسنا جدا جدا لما مش بنوجد الوقت لراحتنا النفسيه. زوج، زوجه، اب، ام، اولاد، كل الحاجات دي ملحوقه، بس انت كست لازم تاخدي وقت لنفسك، وانت كراجل لازم تاخد وقت لنفسك، اللي هو
2: وانتوا كزوجين، سوري ان انا بقاطعك، وانتوا كزوجين محتاجين وقت لنفسكم. ربنا يبارك لنا في عيالنا واولادنا وكل حاجه، ونفضل ظهرهم وسندهم بالعمر كله، بس برضو علشان ما يحصلش فتور، ما يحصلش نفور، ما يحصلش ان اول ما الاقي رقم مراتي على الموبايل بتتصل يا دي النكد دي، وجوزي بيكلمني بقى عايز ياكل ايه. نفصل ده بان احنا نبقى مع بعض، يبقى لينا وقتنا المخصص عشان نحافظ على العلاقه دي، وتبقى علاقه صحيه نفسيه سويه لينا ولولادنا.
1: ده حقيقي.
2: نطلع فاصل
1: ونرجع نكمل. خليكم معانا.

0: الراديو 90-90 هواها مصري.
1: أنا اسمي الطيب، شاعر ورسام. لو عاوزين تشوفوا صورة حبيبتي اللي برسمها، تعالوا الأول أحكي لكم حكايتي. أنا واحد من كام ألف اتكتب عليه اختبار صعب، ورحلة صبر لابد منها عشان أوصل لبر الأمان. الأمان اللي بلاقيه في حضن أبويا وأمي، في مكان فاتح ببانه لكل الناس. الرحلة أولها ابتسامة تشرح القلب وتطمن، وعدل ورحمة قليل لما تلاقيهم. شكل الرحلة صعبة بس هتعدي. شعرك وقع يا طيب مش مهم، برضو قمر. جاي وقت الجد بس أنا مطمن ومش خايف، عشان في أمان وعلم وإتقان. خليه يتنحلي لكل شغال بإخلاص وعارف دوره، بيشتغلوا بجهد وحب وعزيمة وإخلاص، ما بيفرقوش بين غني وفقير والكل مسؤول. تروس في ساعة ما ينفعش ترسي فيهم يقف، الثاني عندهم بحساب، عشان ما فيش طفل يتوجع من المرض. كل ده في مكان خير يتبنى من الخير، وعشان إحنا ناس بتحب الخير، الطيب خف ورجع لفنه. ودي صورة حبيبتي اللي رسمتها. 57-357
2: مؤسسة مستشفى 57-357 مصر لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. رقم التسجيل الضريبي 177-500-250-333-0019.

صباحك ومطرحك كل يوم من الحد للخميس من 7 ل9 الصبح مع أحمد يونس على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190 190، دعمك إنقاذ حياة، وبرعاية سامسونج جالاكسي A سيريس. الشارع عايز إيه؟

من 9 ل 10 الصبح على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية موهيتو بيتش، أكتر من اللي جاي عشانه، وبرعاية بولي فريش، هتخلي عينك فريش، قطرة لجفاف العين من أوركيديا، وبرعاية إليوس ألترا ليب، وبرعاية الجامعة المصرية للتعلم الإلكتروني الأهلية EELU. تعليم الحديث يواكب المستقبل. لإعلانك على الراديو 90 90، ابعت على 90 90@radio-9090.com أو اتصل على 33 23 571. الوكيل الإعلاني شركة ليون ميديا.

0: كل الأحداث والألعاب الرياضية محلياً وعالمياً في صوت الملعب على الراديو 90-90.
1: وزير الشباب والرياضة يهنئ رئيس اتحاد ألعاب القوى وأسيل أسامة بتتويجها بذهبية بطولة العالم. الاتحاد الأفريقي لكرة القدم كاف يعلن تنظيم مصر بطولة أمم أفريقيا تحت 23 سنة المؤهلة لأولمبياد 2028. المغربي أشرف حكيمي يتصدر قائمة أبرز 5 مرشحين لجائزة أفضل لاعب في أفريقيا لعام 2026. بايرن ميونخ الألمانية يحتفل بفوز نجم الفريق الإنجليزي هاري كين بجائزة الحذاء الذهبي الأوروبي للمرة الثانية. انتر ميلان الإيطالي يقدم عرضا جديدا لضم الفرنسي ديابي من اتحاد جدة. باركولا نجم منتخب فرنسا يمنح ليفربول الضوء الأخضر للتفاوض مع باريس سان جيرمان.
0: صوت الملعب على الراديو 90-90. الراديو 90-90

0: رايح ولا جاي مع سالي سعيد ورامي الحلواني على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية موهيتو بيتش، أكتر من اللي جاي عشانه.
1: رجعنا من تاني على هوا الراديو 90 90، لسه معاك سالي سعيد ورامي الحلواني، ومش عايزين نغمقها. الدنيا لذيذة وحلوة، وإحنا اللي بإيدينا نقرر إذا كانت هتبقى غامقة ولا فاتحة. فحاول كده إيه تفتح دماغك معانا، وإحنا مش بننظر، لا أنا كامل ولا أنت ملاك، إحنا الاتنين بنكمل بعض.
2: خليني أقولك على حاجة مهمة أتكلم فيها من تجربتي الشخصية، وجايز أكون غلط.
1: أوكي.
2: بس في فترة كنت مضغوطة جدا جدا جدا، شغل ومكتئبة ومحتاجة عارفة تشم نفسك. تمام. وما فيش إمكانية إن أنت تسافر دلوقتي، عادي يعني
1: بتحصل.
2: أبسط مكان تقدر تسافر له أو أقرب مكان تسافر له، أو حتى لو هتروح حتة بعيدة عن بيتك شوية، ونزلت في هذا المكان كنت أنا وجوزي يعني، وخدنا أوضة في أوتيل وكده، بس حاجة مش حاجة لاكجري خالص ولا حاجة فاخرة، حاجة بسيطة خالص، اسكندرية. ما عملناش حاجة اليومين دول، هما كانوا يومين بالظبط، غير إن إحنا بنتمشى.
1: الله.
2: بس تمشية على كورنيش اسكندرية، كان لسه في فصيحة شهر 3 أو شهر 4، رايحين جايين رايحين جايين، مشي مسافات طويلة قوي قوي، اللي هو بتروح عظمة رجلك مش العظمة بتاعت المفصل مش حاسس بيها.
1: فما فيش داعي أصلا إحنا نتكلم.
2: خلاص.
1: لا هو حيسمع ولا أنت قادرة تتكلمي، فالموضوع الحمد لله.
2: لا بس طاقة خرجت، مش قولت طاقة خناق ولا ده، مش ده اللي أقصده.
1: الضغطة بشكل عام
2: قوي، بتفكروا في الشغل، بتفكروا انت، عشان انا جوزي عندنا شغل مشترك مع بعض، غير يعني فاهم قصدي، نشتغل عليه او كده، تخططوا وتعملوا، بتتكلموا من غير تنشن، خاصة انت خاصة معناك جنب البحر يعني، فيش تنشن خالص، انت فاهم قصدي، مفيش ضغوطات. بس بتنزل تتمشى، اكتشفت انها تجربة، ولا رحت نزلت بحر، ولا عملت الحاجات بقى اللي هي الدلع خالص.
1: لا تلاقيكي رحت المنشية. والله انا لما اروح اسكندريه لازم انزل المنشيه.
2: ماله ماله، تنزل اسكندريه كلها من اول بحري لحد كوبري ستانلي مشي.
1: الله.
2: مشي، انت متخيل؟
1: ما شاء الله
2: كميه الطاقه. مش مشيتي كل ده؟
1: ما شاء الله
2: يا جماعه، عامل رياكشن بوشه، ما شاء الله مشيتي كل ده.
1: انا بسمع بس دلوقتي
2: دايما بروح اسكندريه اي وقت، مش فاكر اخر مره دي، طول الوقت بتمشى، ما بحبش اخد يعني اركب مشاريع او لا، اتمشى على رجلي اكتر، الا وانا رايح مشوار جوه بعيد او حاجه مش على الكورنيش يعني.
1: انا عاجبني الروح، و وديتيني درس، ومستمعينا برضو تشاركونا بجد. والله احنا بنشوف على السوشيال ميديا اللوكسري بقى، او الحاجات الفخمه قوي، والناس
2: دي نفسنا فيها.
1: ما انا هقول لك حلو ان ده موجود، بس مش ده العادي، مش دي الغالبيه، فاهم قصدي ازاي؟ فاللي هو بمنتهى البساطه انا عايز افصل، عايز احس بطبيعيه في كل حاجه، مش عايز اي تصنع ولا اصطناع. فدي مدرسه، لو انتهجها الغالبية بقى هنرتاح كتير جدا جدا جدا.
2: مرة وبنتي كنا مستنيين جوزي في ناحية كوبري قصر النيل، كان عنده شغل يعني، ومستنيين وشوفين نعمل ايه، رحنا ركبنا الحنطور على الكورنيش،
1: ديريجن ديريجن،
2: بنتي بقى
1: واتحنطر.
2: ايه الطاقة
1: ديريجن.
2: لا بجد ايه الطاقة، حاسة ان هي خدت خروجة.
1: ايوه
2: ليه لفة، طلع مش عارفة من كوبري ايه، طلع على كوبري ليه، ما كملتش ربع ساعة. بس هي دي الطاقه اللي انا بتكلم فيها، ان انت بابسط الحاجات ممكن تنبسط، ممكن تشيل من ضغوطات الحياه. الله يرحمها رواق جدو، كانت حكت معانا اميره، ده كان ينزل يقعد على كورنيش النيل كده قاعده ببلاش يعني،
1: فاش معليه وقالت كتير،
2: قصدي يعني دي حاجات علمتها من مدام رجاء برضو، كانت تقول لي اخد الحنطور انا وجوزي مثلا بالليل ونتمشى عادي، موضوع نجمه كبيره، بس انت لو انت شخص بسيط هتعرف تنبسط.
1: محتاج تبقى بسيط في فكرك عشان تعرف تنبسط من قلبك ببساطة.
2: ومش بنقول اللي زي ما انت قلت، انت قلت جملة مهمة برضو، فكرة ان انت عايز تروح منتجع لوكسري، ما تروح تنبسط، ما دي حاجة برضو ممكن يكون انا نفسي فيها، بس ايه مش ده العادي زي ما انت قلت يعني، دي مش اللي هو ده، لو ما عملتش كده مش هنبسط.
1: وفي نفس الوقت مش دي الغالبية، الانبساط قرار والسعادة قرار. زي ما احنا ما بنقول كده، انا مقرر النهاردة انا مش هتنكد، اي حاجة هتيجي قدامي والله لو حصل ايه انا النهاردة مبسوط. هفصل ازاي؟ غصب، زي ما كل ضغط بيجي عليا بغصبانية انا كمان هنبسط وهفرح بغصبانية.
2: يبقى حلقة النهاردة هي دعوة للانبساط ابنائي الاعزاء.
1: اعزائنا المستمعين، سيداتي انساتي سيداتي،
2: لا بجد هنكمل كلامنا، لسه نكمل كلامنا كلام كتير. لا بالعكس، احنا عايزين نتكلم يعني من خلال تجاربنا احنا الشخصيه. وفي نفس الوقت
1: ابعتوا لنا بقى, ابعتوا لنا كده على صفحتنا على الفيسبوك سلاش الراديو 90 90, انت بتسمع سالي سعيد ورامي الحلواني لو كنت رايح ولا جاي.

حان الآن موعد أذان المغرب في القاهرة.

0: أكبر لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: رايح ولا جاي مع سالي سعيد ورامي الحلواني على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية موهيتو بيتش، أكتر من اللي جاي عشانه.
1: حلقتنا لسه مكملة معاكم في رايح ولا جاي على الراديو 90 90، وأذكركم إنها دعوة للانبساط، حلقة للانبساط والفرفشة برعاية رامي الحلواني وسالي سعيد.
2: ونسألك عزيزي المستمع بمنتهى البساطة والصراحة والجمال والمباشرة، بتقلل ضغوطاتك ازاي وسط زحمة الحياة عشان تقدر تكمل؟
1: والنهاردة يا أستاذ رامي،
2: لا لا لا لا لا لا بنقدر بنقدر والله والله العظيم بنقدر، وقرار قرار قرار وهيحصل والله. انت بتعملي يعني ساوند افكت؟
1: ماشي. لا انا بتحدث وكاني يعني في حد في العربيه بيسمعنا دلوقتي، او بيسمعنا في البيت، او بيسمعنا في حته.
2: ممكن تلاقي حد بيقول لك يا عم انتوا رايقين، يا عم انتوا بتشتغلوا لكم ساعتين، يا عم انتوا بتعملوا لكم مش عارف ايه. والله ما تعرف حاجه. وخليني بقى اقول لك على حاجه تانية في السكه دي برضو. السوشيال ميديا خلتنا نحكم على بعض من الظاهر بس مش من الباطن. صح. ده كلام بنقوله كتير وبنسمعه اكتر، بس هل في دماغنا بنفصل تفكير بالاسلوب ده او بالمنهج ده؟
1: لا لا طبعا.
2: صح. يعني زي ما بنقول دعوه للانبساط ودعوه ان انت تفصل دماغك تماما عشان تعرف تكمل حياتك من غير اي ضغط او مسؤوليات زياده، تحاول ان انت تكون راضي باللي حواليك، راضي باللي معاك، راضي بمحيطك بشكل عام. لان تاكد تاكد تاكد ان برضاك وسعيك للتطوير والتحسين هتوصل لاعظم من هدفك.
1: اكيد وموافقه جدا على ده. وخلونا كمان بما اننا نتكلم النهارده عن الحاجات اللي ممكن تكون بتبقى ضغط علينا، السوشيال ميديا بتضغط علينا بشكل.
2: انا قلت السوشيال ميديا في اول
1: بالظبط زي ما انت قلت ان هي بتضغط علينا بشكل.
2: انا اللي فتحت الموضوع.
1: ايوه يا فندم.
2: شكرا. اتفضلي كملي. اتفضلي.
1: هي بتضغط علينا قوي وبتضغط علينا ايه يا حبيبي كسر الاستوديو. تضغط علينا من فكرة، مش هقولك بقى المقارنات ومين أحلى ومين لبس ومين سافر، على قد ما هو دايما بتبقى عندك الضغطة بتاعت أنا أشوف مين، أشوف عمل إيه، أشوف ما ليه ما نبصش فرقتنا.
2: وفي سؤال تاني بقى يكمل ده، هو أنا فين من ده كله؟ هو أنا ليه

0: بروح الحتت دي، هو انا ليه ما بلبس الماركات دي، هو انا، وتلاقي نفسك بتجلد ذاتك بذاتك في حاجة انت مالكش يد فيها، في ظل ان انت بتتفرج وبتشوف ناس، هو والله ده مش العادي،
1: في ظل ان انت بتسعى ومش متأخر ساعة في شغل ومش مقصر في بيتك، يعني قصدي
0: وضميرك شغال وربنا كرمك، انت ما تعرفش الداخليات ايه. الحتة برضو بتاعت السوشيال ميديا اللي فتحناها في اول الكلام خالص، وفكرة ان انا بأصدر احكام على حاجات انا بشوفها قدام عينيا وبتخيل بقى حياة الناس عاملة ازاي وبتعامل على هذا الاساس، فتلاقي الحسد موجود وتلاقي العين رشقة وتلاقي اللي بيقارن واللي بيستقل بمجهود او بيستقل بحاجة، لان الغالبية اللي موجودة على وسائل التواصل الاجتماعي الناس بتحاول تظهر افضل ما عندها، الناس بتحاول قدر الامكان تبين ان هي مبسوطة ان هي سعيدة، انت ما تعرفش كل واحد عنده ايه في بيته، كل واحد عنده ايه في صحته، ربنا يحفظنا جميعا، ما تعرفش التفاصيل، فحاول قدر الامكان برضو وانت بتتابع السوشيال ميديا سواء بقى اكاونتس او فيديوهات لحاجات بتستغرب ان الناس كلها بتروحها وانا مش موجود فيها ليه، كل ده جزء منه فيك احنا متفقين، بس الجزء الاكبر ان برضو ده مش الواقع ودي مش الغالبية. اسعى وكبر نفسك وخلي ضميرك دايما صاحي وارضى، وانت عندك العناصر دي كلها تأكد تاني وتالت ورابع والف انك اكيد هتوصل.
1: اكيد. خلينا نروح لفاصل وبعدها نرجع نكمل كلامنا وحلقتنا في رايح ولا جاي، خليكم معانا.

0: راديو 90 هواها مصري. أهلا بكم في الدقيقة الأولى من 8 مساء مع إبراهيم عزت.
1: الرئيس عبد الفتاح السيسي أكد أهمية مواصلة تطوير المنظومة الضريبية مع تحسين كافة الخدمات الضريبية وتوفير تسهيلات إضافية وبناء الثقة مع المستثمرين، موجها سيادته بإطلاق حزمة التسهيلات الضريبية الثالثة. توجيهات الرئيس السيسي جاءت خلال اجتماع عقده مع رئيس الوزراء ووزير المالية لاستعراض مستجدات موقف التحوط ضد مخاطر تقلبات أسعار النفط العالمية للعام المالي 2025-2026 والعام المالي 2026-2027. وخلال الاجتماع وافق الرئيس السيسي على مقترح إصدار صكوك ضريبية يتم تمويلها من جانب الممولين وتخصم من التزاماتهم الضريبية المستقبلية على أن يكون العائد عليها بسعر جيد ومناسب، وبما يساهم في خفض الاحتياجات التمويلية ومن ثم فاتورة خدمة الدين. كما شدد الرئيس السيسي على ضرورة الالتزام بالتنفيذ الصارم للقوانين والتشريعات والقرارات الجمهورية ذات الصلة باستغلال الأراضي المخصصة للأنشطة السياحية المطلة على الشواطئ المصرية، وموجها أيضا بتشكيل لجنة من أجهزة الدولة المعنية تقوم بتنفيذ الوضع على الأرض، وذلك لضمان حرية نفاذ المواطنين إلى الشواطئ وفقا للضوابط ذات الصلة. رئيس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي أكد أن الحكومة المصرية تولي اهتماما كبيرا بملف التعاون الدولي بالنظر إلى دوره الحيوي في دعم جهود التنمية الشاملة والمستدامة في مصر. جاء ذلك خلال لقاء الدكتور مدبولي مع وزير الخارجية الدكتور بدر عبد العاطي، وذلك لمتابعة الإجراءات والموقف التنفيذي للتمويلات التنموية للمشروعات المختلفة بالشراكة مع مختلف المؤسسات والهيئات الدولية. الدكتور عبد العزيز قنصوة وزير التعليم العالي والبحث العلمي أعلن نتيجة تنسيق القبول بالكليات لطلاب الناجحين في الثانوية العامة. وكشف الدكتور قنصوة خلال مؤتمر صحفي عن أن الحد الأدنى للقبول بكلية الطب 94.6%، والحد الأدنى للطب الأسنان 93.28%، أما العلاج الطبيعي ب 92.34%، وكلية الصيدلة ب 92.3%، بينما تم الإعلان عن الحد الأدنى للقبول بكليات الهندسة بتنسيق المرحلة الأولى، حيث سجل نحو 86.41%، ولا يوجد بها أماكن مشاغرة بتنسيق المرحلة الثانية، فيما بلغ الحد الأدنى للقبول بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية ب 89.38%، والحد الأدنى لكليات الألسن ب 87.3%، وكلية الإعلام ب 86.9%، وكلية الآثار ب 80.31%. كما أعلن وزير التعليم العالي موعد انطلاق تنسيق المرحلة الثانية ليكون بعد غد ويستمر لمدة 5 أيام، وبحد أدنى ب 68.75% للشعبة العلمية و 64.6% للشعبة الأدبية، وبإجمالي عدد الطلاب 266,476 طالبا وطالبة. الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات أعلن إحالة شركات المحمول الأربع إلى النيابة العامة بشأن مخالفات تسجيل خطوط بأسماء مستخدمين دون علمهم. وأقر الجهاز حزمة إجراءات تنظيمية حاسمة لحماية حقوق المواطنين. يأتي ذلك في إطار حرص الجهاز على حماية حقوق مستخدمي خدمات الاتصالات وصون بياناتهم الشخصية والتصدي لأي ممارسات قد تخالف القواعد والإجراءات التنظيمية المعتمدة لتسجيل وتفعيل خطوط المحمول. اقتصاديا، المهندسة رندا المنشاوي وزيرة الإسكان استقبلت السيدة حنان مجدي محافظ الوادي الجديد لمتابعة عدد من ملفات العمل والمشروعات التنموية والخدمية الجاري تنفيذها بالمحافظة، وذلك في إطار حرص الوزارة على دعم جهود التنمية بالمحافظات وتعزيز التعاون والتنسيق مع الأجهزة التنفيذية بما يسهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين. ورياضيا، النجم الإنجليزي هاري كين مهاجم بايرن ميونخ الألماني توج بجائزة الحذاء الذهبي الأوروبي للعام 2026، وذلك بعد تصدره قائمة هداف الدوريات الأوروبية الكبرى. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 9090 زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 38 درجة.
0: الدقيقة الأولى، صوت الخبر.

0: رايح ولا جاي مع سالي سعيد ورامي الحلواني على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية موهيتو بيتش، أكتر من اللي جاي عشانه.
1: رجعنا من تاني على هوا الراديو 90 90، لسه معاك سالي سعيد ورامي الحلواني. لو كنت رايح ولا جاي، بندردش النهاردة في ايه؟ بندردش عن سؤال بسيط جدا: بتقلل ضغوطاتك ازاي وسط زحمة الحياة عشان تقدر تكمل؟ احنا اللينك اللي فات دردشنا على السوشيال ميديا وخدناها بنظرة فيها شيء من الغمقان شوية، بس ده الواقع برضو، خلينا متفقين يعني احنا ايه غير منحازين. في حاجة اسمها ديجيتال ديتوكس.
2: الله، انقي نفسي من الديتوكس. من الديجيتال،
1: فخلينا والله بجد
2: انقي نفسي من الديتوكس.
1: انقي نفسي من الديجيتال، بالديجيتال ديتوكس.
2: حلو، زي الديتوكس بتاع
1: الميه والليمون
2: والخيار ده، جميل.
1: انا كنت باكل الخيار بجد والله. قال لك اول حاجه خالص ان انا اقلل المقارنات. السوشيال ميديا دايما بتعرض افضل لحظات الناس، وده بيخلي الشعور او بيضاعف الشعور بان انا مقصر، وبالتالي بتلاقي ضغط نفسي.
2: ماشي، عشان اعمل ديتوكس برضو لازم احط اماكن تكون ما فيهاش اي شاشات نهائي، امنع الموبايل جوه اوضه النوم، او انت بتاكل الاكل، او وانت بتعمل حاجه. يعني مثلا بنتي تبقى نازله التمرين واخده معاها مثلا التابلت، اقول لها ليه انت نازله تتمرني؟ ليه واخده التاب؟ عشان يبقى معايا. لا يا حبيبتي، احنا بنفصل من الشاشات شوية، فهنروح التمرين. حتى لو رايحين الطريق في العربية، حضرتك ممكن تبصي على الشجر، تأملي عادي جدا. بصي على الناس في الحياة زي ما احنا كنا صغيرين، كنا
1: بصي في السقف يا ماما، يعني عادي خالص. والله ايوه.
2: وانا لما احنا كنا صغيرين وهالينا بيودونا اي مشوار، كنا ماسكين موبايل في ايدينا ولا
1: عادي نبقى لازقين وشنا في الازاز كده، الناس تفتكرنا مخطوفين.
2: بالظبط. الموضوع مش هقول ان ده قديمة، لا، ما هنريح عينينا، ما هنساعد من نطلع البيت عادي في البيت، ونقعد على الكنبه نفتح الموبايل ونفتح كل حاجه. ده طبيعي لسه، ومش بقدر امنع عشان احنا في اجازه وعشان احنا واحنا
1: عادي جدا،
2: فاهم قصدي؟
1: عادي جدا.
2: بس ان انا في نفس الوقت اقدر ان انا يعني افصل شويه من الشاشات. حتى لو انا رايحه مشوار، لا، سيب الموبايل دلوقتي، او خد لاولادك الصغيرين، حتى لا، حتى احنا رايحين مشوار، لا، سيبه دلوقتي.
1: طيب، وانتوا بتسمعونا دلوقتي واحنا بندردش في السكه دي، كام تجمع عائلي او كام تجمع بينك وبين صحابك ايا كان عمرك كام، تمام؟ فجأة بدون سابق انذار بتلاقي القعدة كلها، سواء في بيت العيلة ولا قعدة القهوة ولا حتى على البحر، كله فجأة بيسكت، وتلاقي كل واحد ماسك الموبايل في ايديه.
2: يا الله،
1: بجد والله
2: صعب قوي.
1: ما هو ده بقى ادمان غير مباشر. تلاقي كله يقول لك يا عم انا بكلمك سيب الموبايل، وتلاقي اصلا بعديه 30 ثانيه او اقل تلاقي التاني اللي بيقول لك انا بكلمك سيب الموبايل او هو اللي ماسك الموبايل.
2: ده كلنا مش عارفين نتعالج منه، كلنا بلا استثناء.
1: عشان كده بقى في حاجه كمان حلوه قوي في السكه بتاعه الديجيتال ديتوكس، قال لك ايه بقى؟ نعمل ميديا فاستنج.
2: الله،
1: صوم اعلامي، بس تسمعونا عادي، يعني اعملوا صوم اعلامي بس تسمعونا. اسمعونا احنا عادي. والله. يعني بجد والله، يعني
2: خد رمضان
1: ما مثلا، بس هو فعلا بجد من الحاجات اللي في السكه دي فكره الديجيتال ديتوكس، ان انت تبعد عن الاخبار السلبيه والتطبيقات، وترجع تاني تهدي اعصابك وعقلك الباطن. وكمان حاجه تانية برضو من الحاجات المهمه جدا، فكره النوتيفيكيشنز، التنبيهات اللي على الموبايل على طول على طول على طول.
2: اتكلمنا عن الحلقه قبل كده وقلنا لازم
1: نقفل. وقف تنبيهات الايميلات بتاعه الشغل ورسائل بتاعه الواتساب، واللي بتفضل مستمره بعد ساعات العمل. وفي حاجه تاني كمان بيعمل يعني مدرسه برضو، يا ريت احنا نفسنا نطبقها والله. فكره تاجيل التفكير بيعملوها ازاي بقى؟ كتابه التزامات الغد في ورقه قبل الخروج من المكتب. ليه؟ عشان تفرغ الذاكره وما تاخدهاش معاك في دماغك وانت مروح بيتك.
2: حلو قوي ده.
1: ده كان الديجيتال ديتوكس.
2: نطلع فاصل. ده كان لينك قدمه رامي الحلواني.
1: وسالي امنت على الكلام. مش هيحسب اخر الشهر. نطلع فاصل سريع ونرجع مره تانية في رايح ولا جاي على هوا الراديو 90 90. لسه بتسمع
2: سالي سعيد
1: ورامي الحلواني. المفروض كنا نقول العكس، بس هنطلع فاصل عادي.
2: الان ظهرت،
1: ما فيش مشكله. شكرا.

0: الراديو 90-90 هواها مصري.
1: صداقتك الجارية في مستشفى 57-357 يعني خير عايش ومكمل، موجود في كل ركن، في 8 وجبة، في تكلفة أوضة، في جرعة علاج أو حتى في عملية، بتنقل طفل من الوجع للأمل. صداقتك هنا علمت دكتور وممرضة وطورت الصيدلية، هي اللي وفرت مبنى السايبر نايف اللي بيعالج أطفالنا بالذكاء الاصطناعي. صداقتك الجارية هي اللي طورت الطوارئ وزودت الطاقة الاستيعابية لغرف زرع النخاع، ودعمت البحث العلمي علشان ترفع من نسب شفاء أطفالنا. صداقتك الجارية في مستشفى 57-357 هي الضمان إن الباب ده يفضل مفتوح وإن المكان يتطور ويستمر. كل جنيه بتحطه هنا هو أمل لطفل إنه يخف ويرجع لحياته. اتبرع عن طريق الموقع الإلكتروني www.57-357.org. رقم التسجيل الضريبي 177-500-250-333-0019.

0: ساعتين جامدين مع حسام عصام من الحد للأربع من 5 لـ7 بالليل على الراديو 90 90
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190 دعمك إنقاذ حياة. وبرعاية اندرايف، اندرايف انت مش شغال عند الابليكيشن، انت شغال لنفسك.

0: راديو تريندينج مع غدير حسان، كل يوم اثنين وثلاث من 9 لـ11 بالليل على الراديو 90 90،
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة.

يوميا على الراديو 90-90 من الحد للخميس الساعة 12 إلا تلت الظهر 10 إلا تلت بالليل. إسعاد يونس، زي ما بقولك كده.

0: رايح ولا جاي مع سالي سعيد ورامي الحلواني على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية موهيتو بيتش، أكتر من اللي جاي عشانه.
1: ولسه بنكمل حلقتنا في رايح ولا جاي على الراديو 90 90، رامي الحلواني وسالي سعيد. وبتعمل ايه في الضغوطات اللي ممكن تكون كتير عليك؟ ايه اللي بتقدر تعمله واللي مش بتقدر تعمله؟
2: بص، في اوروبا ودول متقدمه تمام بيعملوا ابحاث وحاجات كده، واحنا عندنا الاساس والاصل كله. بس عجبني مصطلح في منتهى الجمال لما بتوصل لمرحله كبيره جدا من الضغط، الا وهو الريفريمينج او البيج بيكتشر، ان انت بتعيد صياغه الصوره تمام، وفي نفس الوقت صوره كبيره اوسع. اختبار الخمس سنين، سؤال النفس، قالك ايه بقى؟ هل الموضوع اللي بيضغطني النهاردة ده هيكون ليه أهمية بعد 5 سنين؟
1: حلو، تأمل لطيف
2: مثلا. فكرة كمان ان انا اكون ممتن،
1: يعني اكون واخد بالي جدا من كل الحاجات الحلوة والبسيطة اللي انا بمتلكها وغيري مش عارف يوصل لها، فاكون ممتنة جدا، ممتنة حتى للنفس اللي انا بتنفسه بسهولة،
2: ممتن ان انت في جيبك جنيه مش هقول لك الافات، ممتن ان انت قادر تمشي على رجلك، ممتن ان انت قلتيها نفس. فاكره كان في فيلم قديم للكوميديان الراحل الاسطوره والايقونه الله يرحمه اسماعيل ياسين، كان شفته على التيك توك او الانستجرام من فتره كده، يقول لك يا سلام ميه وهوا ونفس حاجه كده يعني. أيوة كان السياق ده، احمدك يا رب كل ده ببلاش يا رب، اللهم لك الحمد والشكر ليك يا رب. ففكره ان انا ممتن لادق ادق ادق التفاصيل اللي انا بقيت بأتلفها في حياتي اليوميه، وبقيت بقول ان ده العادي، بس لو تعورت تعويره صغيره وحسيت بالحرقه بتاعت الوجع ولا الدم لما ينزل من الايد ولا اي حاجه تافهه بسيطه، تحس ان انت قد ايه ضعيف وقد ايه كده. فما بالك بقى ان انت على طول ممتن لربنا، سعيد فرحان، انا عندي ضغوط، انا مزنوق ماديا، انا بلف على جمعيات، المرتب ممكن ما يكونش مقضيني، معاك في كل ده، بس الصبر حلو. والصبر الحلو، وده كان برضو فيديو شفته بقى بس لدكتور مصطفى محمود، قالك الصبر الحلو او الصبر الايجابي اللي هو انا صابر من غير ما منكد على نفسي ونكد على اللي حواليا، واقعد اعدد المساوئ اللي موجوده واعدد المشاكل اللي انا فيها، وهي عيشه وخلاص، وعلى قد فلوسهم وعلى قد مش عارف ايه، ومش معنى ده بنتكلم مش عارف بيشتغل فين وده بيعمل ايه وانا فين، بس انا هو صابر. ده كده انت صابر بلسانك بس كده، لكن صبر ايجابي حقيقي موجود من قلبك، ده اللي ربنا امرنا بيه.
1: عارف،
2: وده مش برنامج ديني برضو اللي بيسمعونا، يعني في ناس افقه واعظم مننا، احنا لا شيء في هذا السياق يعني، بس وجب التنويه بما اننا بنطلع او بنتابع بشكل عام.
1: اسوأ جمله انت قلتها هي عيشه وخلاص. فكره ان انت تتعامل بهذا المبدا في كل شيء بقى، في شغلك، في حياتك، مع مراتك، مع عيالك، عيشه وخلاص، دون الاستمتاع بالنعم والرزق اللي ربنا ادهولك، ايا كان ايه هو الرزق اللي انت ممكن تكون مش شايف ان هو رزق. اصعب معنى انت قلت في الجمله اللي انت قلتها دي، انا بشوف ان هي، بتخيل كده، اذا لو عشت حياتي مثلا هعيشه وخلاص، اصل انا باجي الراديو ده هي شغلانه وخلاص، مؤلمه
2: طبعا،
1: مؤلمه لدرجه لا تتخيلها. غيرك انا بشوف دلوقتي
2: بيتمنى اللي انت فيه،
1: شباب كتير جدا في اعلام وعايزين يشتغلوا الشغلانات دي وبيقولوا احنا مش عارفين نعمل ايه، طب نشتغل ازاي؟ بقول طب والله الحمد لله،
2: في كل المجالات نعمة.
1: بتسعى في شغلك، بتسعى ان انت تبقى احسن، بتسعى مش عارفه تعمل ايه. برضو دايما، يمكن دايما بشوف ال ال ال ال ال ال البوست بتاع ده، ظهر كتير على السوشيال ميديا، بيظهر يعني فكره ال ان انت كنت بتدعي ربنا باللي وصلت له دلوقتي.
2: ايوه بالظبط، الله عليكي.
1: ففجاه عشان لو حسيت ان انت متضايق او مخنوق، افتكر ان انت كنت في وقت من الاوقات
2: بتدعي ربنا اللي انت فيه. صح جدا،
1: بالعربيه دي بتدعي ربنا ان يجي لك مش عارفه ايه، يجي لك اولاد، بنت مثلا او ولد، يجي لك مش عارفه ايه، انت تتجوز زوج مثلا، زوجه مش عارف ايه او زوج مش عارف ايه. قصدي ان احنا، وساعات مش بقول ان احنا حياتنا مثاليه والحياه تحفه، لا، ما احنا غصب عننا، ما احنا بني ادمين، لما ساعات يعني بنتضايق او يعني نتلخبط او نحس ان احنا غضبانين, ما احنا برضو مش مثاليين عشان بس الناس ما تفتكرناش ان انا ورامي عايشين في الفراشات ونخليكم عايشين في الجنه.
2: لا خالص, احنا كلنا احنا انعكاس للي بيحصل,
1: كلنا بنتعلم ونتعصب وبنتنرفز ونرجع نقول ايه اللي انا عملته ده. بس الصح ان احنا يبقى مدركين ان في وقت الغضب ده احنا كنا غلطانين او احنا كناش صح نعمل كده. بس طبيعي ان احنا مش ملايكه, لازم بنغلط, لازم نغلط, بس بنغلط وبنقول يعني يا رب سامحنا على الغلط اللي احنا عملناه ايا كان ايه هو.
2: الله عليك يا سالي, الله عليك يا سالي.
1: شكرا
2: والله, والله بجد الجمله جميله بجد, وقلتيها بحرقه قوي. فاحنا بني ادمين.
1: ايوه اصلا عشان بني ادمين المستمعين يقول لك يا عم بقى انتوا مش حاسين بيه. لا
2: ليه ما كلنا يعني مجتمع واحد بمختلف الفئات الاجتماعية والفكرية وكل ده شيء طبيعي. الضغطة عند اللي قاعد في قصر زي الضغطة اللي قاعد في عشة, زي الضغطة اللي قاعد في أي كان المكان اللي هو فيه, في محافظة ولا في مدينة ولا ولا ولا. بس هي الفكرة كلها, أرجع تاني للقطة اللي شفناها بتاع الدكتور مصطفى محمود على السوشيال ميديا وكانت متداولة بشكل كبير جدا, ان الصبر الطيب, الصبر الحميد, الصبر الشكور السعيد اللي كله يقين وثقة في ربنا ان اللي انا فيه النهاردة كده كده هيعدي وحوصل للي نفسي فيه بإذن ربنا وبسعي, بس ابقى بضمير وراضي. نطلع فاصل
1: ونكمل, خليكم معانا.

0: أحوال الطقس، حالة الجو في نسمة هواء على الراديو 99 FM.
1: القاهرة غدا درجة الحرارة نهارا 40، ليلا 27. حالة الجو نهارا مشمس، ليلا صافي. سرعة الرياح نهارا 13 كيلومتر في الساعة، ليلا 20 كيلومتر في الساعة. نسبة الرطوبة نهارا 22%، ليلا 43%. ودرجات الحرارة في بعض المدن غدا: اسكندرية نهارا 36، ليلا 25. شرم الشيخ نهارا 39، ليلا 28. الغردقة نهارا 40، ليلا 29. بورسعيد نهارا 38، ليلا 27. وأسوان نهارا 44، ليلا 28.
0: أحوال الطقس، حالة الجو في نسمة هواء على الراديو

سمعني مزيكا مع مين عطا كل يوم 3 و4 من 7 ل9 بالليل على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية موهيتو بيتش، أكتر من اللي جاي عشانه.

دكتور مع الدكتور محمد رفعت، كل يوم أربع من 12 لواحدة الظهر على الراديو 90 90.

اسمع الراديو 90 في أي مكان من على موبايلك من أبليكيشن الراديو 90 نزل الأبليكيشن من أب ستور أو جوجل بلاي. اسمع وعرف كل جديد على الراديو 90.

0: رايح ولا جاي مع سالي سعيد ورامي الحلواني على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية موهيتو بيتش، أكتر من اللي جاي عشانه.
1: ولسه بنكمل حلقتنا في رايح ولا جاي على الراديو 90 90. انا ورامي النهارده موضوع جاي على اعصابنا، فاللي هو احنا مضغوطين قوي بس بنحاول نفك معاكم،
2: وهتلاقي ان هو يعني جاي على اعصاب ناس كتير جدا جدا جدا. مين فينا ما عندوش روشته سحريه كده؟ بس ده بجد شخصيه ناجحه جدا فكريا وذهنيا، ان هو يعرف يفصل وقت ما يوصل للبيك او اقصى درجات الضغط النفسي وتحمل المسؤوليه، ان هو يلحق نفسه وما ينفجرش. بجد والله.
1: أيوة صح.
2: طيب، من ضمن الحاجات برضو اللي قريناها بقى بشكل علمي، قالك الهوايات الشخصية والشغف بشكل عام، حاجة اسمها بالانجليزي ايه، فلو ستيت، تمام، حالة

0: أمهاتنا مامتك ومامتي تعلموا الخياطة وتعلموا كل حاجة
1: ليها علاقة. بتخيط بره
0: مش مقصودش بس قصدي ايه
1: لا فاهم قصدي.
0: كان في مدرسة حصة اسمها التدبير المنزلي.
1: ايوه
0: ما بقتش موجودة في اي مدرسة بقى ايا كان نوعها، مدرسة خاصة حكومة بتاع.
1: بس لا ليه يا ساري اكيد
0: مش موجودة.
1: ممكن
0: مش
1: تكون موجودة بالاسامي والمصطلحات الجديدة،
0: ما اعرفش بس مش موجودة.
1: يعني ما خلينا
0: صغيرين
1: ما نجزمش ان هي مش موجودة عشان ممكن تكون موجودة. واحنا
0: ايه اللي يخلي يبقى في كورسات بره للكروشيه او للتريكو؟ ما اهلينا كانوا بيتعلموا الحاجات دي في المدرسه. انا نفسي في المدرسه كان
1: ماشي علشان خاطر تبقى الجوده اعلى ومستوى اعلى من التخصصيه يمكن، لكن في نشاطات مختلفه في المدارس اكيد
0: في، بس مش دايما ما بقاش عليها تركيز. الانشطه في المدرسه
1: كده اتفق معاك
0: ما بقاش عليها تركيز. زمان كان حصه المزيكا حصه المزيكا، مش كل المدارس طبعا عشان ما بعممش، بس ما بقاش في التركيز على النشاط بقى الهدف المذاكره والامتحانات. لا طب ما انت ممكن تطلعي بنوته حابه تشتغل شغلانه من الموضوع ده اولا.
1: والولاد الرياضه بشكل عام والرياضه اللي هو يختارها، مش الرياضه اللي انا عايزه يلعبها، اللي انا عايز ابني سباح، انا عايز ابني لعيب كوره فافرض عليه كذا. يا باشا ممكن يبقى عايز تايكوندو مثلا، ممكن يبقى عايز جودو، ممكن يبقى ملوش اصلا في الالعاب القتاليه وعايز يلعب باسكت. يا باشا ملوش في الرياضه اصلا، بيحب يقرا كتير، بيحب يشغل دماغه. فمفروضش برضو ده
0: هي الرياضة،
1: يعني هي برضو نسبة وتناسب ما بين اللي بيحصل في المدارس أو حتى في التعاملات في البيت.
0: الرياضة مهمة قوي عشان نقلل ضغوطات الحياة. هنقول لكم بعد الفاصل إزاي نعمل ده.

0: رايح ولا جاي مع سالي سعيد ورامي الحلواني على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية موهيتو بيتش، أكتر من اللي جاي عشانه.
1: وخلاص حلقتنا قربت تخلص، بس مهمة قوي ان احنا نتكلم عن نقطة مهمة قوي، هي الرياضة. ازاي الرياضة لو دخلناها في روتين حياتنا حتى لو مراية في الاسبوع بتقلل من ضغط كبير جدا عليك.
2: لا بقول لك روح جيم، لا بقول لك انزل النادي، ولا روح مركز شباب، ولا اعمل ولا سوي، امشي في الشارع عادي في اماكن مخصصة للمشي على الرصيف زي الفل. حركت رجلك، شفت ناس، هيحصل تفريغ. امشي اجري ايا كان بقى، كل واحد وبطل قصة حياته وقصة يومه كلها بشكل عام. يعني اعمل حركة، اعمل تواصل مع ناس بقالك كتير ما تواصلتش معاهم بجانب الرياضة. شوف مين كان زعلان منك، حاول تصالحه. كل الحاجات دي لما تعمل حاجة حلوة فيها خير، فيها ود، فيها جبر خاطر، بتقلل من حدة الضغط النفسي اللي انت عايش فيه والمسؤولية اللي انت شايلها، وبتسعدك، بتخلي الدوبامين كده يتفرز كده في المخ كده، وتحس بسعادة كأنك كلت شوكولاتة دارك من غير سكر.
1: لا شوكولاتة بسكر عادي. لا بس كمان لو عودت أولادك وهم صغيرين، من هم صغيرين، على ان هم يمارسوا الرياضة وأنواع كتير من الرياضة ويجربوا، وانت تبقى انت صبور كمان كأب وأم، انت تتحمل ان هم مثلا ما يحبوش الرياضة دي، فانو احنا نجرب رياضة ثانية.
2: احنا كده بنتكلم على حاجتين، الرياضة بشكل عام سواء الأعمار الصغيرة او حتى أعمار الشباب اللي هو احنا
1: والأكبر، ان هم يلعبوا رياضة هيصعب كبار يلعبوا رياضة، ان ده روتين حياتهم طول الوقت. فيعني ممارسة الرياضة أيا كانت مهمة، حتى لما بعد ما نتقدم في العمر كمان مهمة، لأن الرياضة دي هي اللي هتكون العضلات، هي اللي هتخليها تشيلنا لما نكبر في السن. الرياضة لو دخلتها في روتين حياتك أكيد حياتك هتكون متغيرة تماما، صدقوني وعن تجربة.
2: وإحنا بنقول الروشتة الختامية لموضوع حلقتنا النهاردة، خلينا برضو نفتكر إن في حاجتين ضد بعض، versus بعض، زي العزلة الذكية واللمة والدعم. في حاجة اسمها سري الانعزال الإيجابي، ده ان انت تخصص وقت صمت تام تستعيد فيه طاقة ذهنك بدون اي مؤشرات خارجية
1: خالص. كل يوم
2: بعد
1: عن وشي.
2: وفي بقى ناس تانية تقولك ايه دائرة الامان، ان يبقى عندك شخص او اتنين ممكن تتكلم معهم بكل اريحية وبساطة ومن غير تجميل الواقع. اخر حاجة ودي اللي هنختم بيها، ودي رسالة مننا لينا وليكم مستمعينا، ممكن تكون برضو يعني تنور عندك كده لمبة. تجنب العلاقات المرهقة، ابعد بعد حتى لو بعد مؤقت في أوقات الضغط تحديدا عن الناس الممتصين للطاقة، أو الناس الشكايين البكايين اللي يقدروا طول ما انت قاعد معهم ده أنا حصل عندي كذا وحصل كذا وحصل كذا. بجد احنا النهاردة حاولنا نتكلم في حاجات كتير جدا نخرج بيها طاقتنا السلبية ونحولها لطاقة إيجابية، ونقلل بيها ضغوطات حياتنا اليومية عشان نقدر نكمل. دي كانت دردشة خلال الساعتين اللي فاتوا دول، دردشناها معاكم الزميلة سالي سعيد
1: ورامي الحلواني،
2: ونشوفكم إن شاء الله بإذن الله في كل صحة وسعادة وخير وسلام وأمن وأمان. ودايما دايما دايما لو كنت رايح ولا جاي انت معانا على الراديو
1: 90 90. باي باي.

0: الراديو 90-90 هواها مصري. أهلا بكم في الدقيقة الأولى من 9 مساء مع إبراهيم عزت.
1: الرئيس عبد الفتاح السيسي أكد أهمية مواصلة تطوير المنظومة الضريبية مع تحسين كافة الخدمات الضريبية وتوفير تسهيلات إضافية وبناء الثقة مع المستثمرين، موجها سيادته بإطلاق حزمة التسهيلات الضريبية الثالثة. توجيهات الرئيس السيسي جاءت خلال اجتماع عقده مع رئيس الوزراء ووزير المالية لاستعراض مستجدات موقف التحوط ضد مخاطر تقلبات أسعار النفط العالمية للعام المالي 2026-2025 والعام المالي 2026-2027. وخلال الاجتماع وافق الرئيس السيسي على مقترح إصدار صكوك ضريبية يتم تمويلها من جانب الممولين وتخصم من التزاماتهم الضريبية المستقبلية، على أن يكون العائد عليها بسعر جيد ومناسب وبما يساهم في خفض الاحتياجات التمويلية ومن ثم فاتورة خدمة الدين. كما شدد الرئيس السيسي على ضرورة الالتزام بالتنفيذ الصارم للقوانين والتشريعات والقرارات الجمهورية ذات الصلة باستغلال الأراضي المخصصة للأنشطة السياحية المطلة على الشواطئ المصرية، موجها أيضا بتشكيل لجنة من أجهزة الدولة المعنية تقوم بتفقد الوضع على الأرض لضمان حرية نفاذ المواطنين إلى الشواطئ وفقا للضوابط ذات الصلة. رئيس مجلس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي أكد أن الحكومة تولي اهتماما كبيرا بملف التعاون الدولي بالنظر إلى دوره الحيوي في دعم جهود التنمية الشاملة والمستدامة في مصر. جاء ذلك خلال لقاء الدكتور مدبولي مع وزير الخارجية الدكتور بدر عبد العاطي لمتابعة الإجراءات والموقف التنفيذي للتمويلات التنموية للمشروعات المختلفة، وذلك بالشراكة مع مختلف المؤسسات والهيئات الدولية. الدكتور عبد العزيز قنصوة وزير التعليم العالي والبحث العلمي أعلن نتيجة تنسيق القبول بالكليات لطلاب الناجحين في الثانوية العامة. وكشف الدكتور قنصوة خلال مؤتمر صحفي عن أن الحد الأدنى للقبول بكلية الطب 94.6%، والحد الأدنى لطب الأسنان 93.28%، والعلاج الطبيعي 92.34%. أما كلية الصيدلة 92.3%، بينما تم الإعلان عن الحد الأدنى للقبول بكليات الهندسة بتنسيق المرحلة الأولى حيث سجل 86.41%، ولا يوجد بها أماكن شاغرة بتنسيق المرحلة الثانية. فيما بلغ الحد الأدنى للقبول بكليات الاقتصاد والعلوم السياسية 89.38%، والحد الأدنى لكليات الألسن 87.3%، والإعلام 86.9%، وكلية الآثار 80.31%. كما أعلن وزير التعليم العالي موعد انطلاق تنسيق المرحلة الثانية ليكون بعد غد ويستمر لمدة 5 أيام، وبحد أدنى 68.75% للشعبة العلمية و 64.6% للشعبة الأدبية، وبإجمالي عدد طلاب 266,476 طالبا وطالبة. اقتصاديا، المهندسة رندا المنشاوي وزيرة الإسكان استقبلت السيدة حنان مجدي محافظ الوادي الجديد لمتابعة عدد من ملفات العمل والمشروعات التنموية والخدمية الجاري تنفيذها بالمحافظة، وذلك في إطار حرص الوزارة على دعم جهود التنمية بالمحافظات وتعزيز التعاون والتنسيق مع الأجهزة التنفيذية بما يسهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين. رياضيا، النجم الإنجليزي هاري كين مهاجم بايرن ميونخ الألماني توج بجائزة الحذاء الذهبي الأوروبي لعام 2026 بعد تصدره لقائمة هداف الدوريات الأوروبية الكبرى. مستمعينا الكرام، لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 9090 زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 38.
0: الدقيقة الأولى.

حان الآن موعد أذان العشاء في القاهرة.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: راديو تريندينج مع غدير حسان على الراديو 90 90
1: مستشفى 57 357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علي هدفها الحياة.

يا مساء الفل والجمال عليكم. حلقة جديدة من راديو تريندينج هنبدأها مع بعض حالا على هوا الراديو 90-90. معاكم غدير حسين زي كل يوم اثنين وثلاث من الساعة 9 للساعة 11 بالليل، بنتكلم مع بعض طول الساعتين دول عن الفن والفنانين. حلقتنا النهاردة هي حلقة يوم الاثنين 10 أغسطس 2026، وأكيد هنبدأ مع بعض بالكلام على مين أو نجوم الترند. ولكن مستنيين منكم الأول إثبات الحضور، بتسمعوني منين وعايزين تسمعوا أغاني لمين على واتساب 010-490-90-4 أو على صفحتنا على الفيسبوك الراديو 90-90. يلا نبدأ مع بعض بمحمود العسيلي وبعدين أرجع لكم على طول.

0: راديو تريندينج مع غدير حسان على الراديو 90 90. مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علي هدفها الحياة.
1: يلا نبدأ على طول أول فقراتنا وهي نجوم الترند. الترند والكلام النهاردة عن منى شلبي، ده بعد ما تسرب خبر وجودها في المستشفى بسبب وعكة صحية شديدة بتعاني منها. قبل ما يتم الإعلان بشكل رسمي من شوية إن منى فعلا تعبانة وإنها بتستعد لإجراء عملية جراحية دقيقة في القولون. ألف سلامة عليك يا منى، إن شاء الله تقومي بألف سلامة. ولسه مكملين برضو أخبارنا في فقرة نجوم الترند والترند والكلام كمان النهاردة كان عن أحمد العوضي بعد ما كشف لأول مرة امبارح عن اسم مسلسله الجديد في شهر رمضان اللي جاي، هيبقى اسمه سلطان الديب، وكنت انفردت قبل كده بيه من أكتر من أسبوعين في راديو تريندينج. المسلسل مرشح لمشاركته في بطولته عدد كبير من النجمات منهم غدا عادل يارا السكري، وهيبدأوا تصويره في شهر أكتوبر اللي جاي وهيكون مكون من 30 حلقة. نسمع بقى تامر عاشور وارجع لكم على طول.

0: الراديو 90 90 هواها مصري. راديو تريندينج على الراديو 90 90 مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة.
1: يلا نكمل مع بعض باقي أخبارنا ومن الفنانين اللي تصدروا ترند النهاردة. هو أحمد السعدني ده بعد ما أشاد الجمهور بيه على مواقع التواصل الاجتماعي بسبب حرصه على إحياء ذكرى وفاة أمل سليمان زوجته السابقة وأم أولاده عبدالله وياسين. معظم تعليقات الناس كانت رايحة في سكة إن أحمد راجل أصيل وإن هم توقعوا بعد جوازه من مرنا الهلباني إنه ينساها وينسى إحياء ذكرها زي ما تعود ودنا منه أو كان بيحصل كل سنة. فهتعيش وتفتكر يا أحمد. ده بالنسبة لآخر خبر معنا في نجوم الترند. هنروح لستوريز النجوم بس تعالوا نروح لرسائل سريعا. مونة من اسكندرية تقولي مساء الخير يا غدير، بقيت النسمة في الحر اللي احنا فيه. أنا مونة من اسكندرية. إيه الحلاوة دي؟ إيه الكلام الجميل ده؟ في كمان من الرسائل مساء الخير على أحلى راديو 90 90، حقيقي بتغيروا لي المود والوقت معاكم ممتع. كل تحياتي واحترامي وحبي لأحلى ناس. دي أعتقد هدى، ده رقم آخره 695 على واتساب. هفكركم بالواتساب 010-490-90-4 وتقدروا تتواصلوا معي برضو عن طريق البوست أو على البوست بتاعنا، تعلقوا عليه على صفحتنا على الفيسبوك راديو 90 90. ونروح لأغنية قديمة شوية حلوة للطيفة بالعربي.

لسه مكملين راديو تريندينج على راديو 90 ومعاكم غدير حسين ل 11 بالليل. دلوقتي وصلنا لفقره ستوريز النجوم وهروح لخبر عن اسماء جلال. نزلت صوره ليها من اجازتها الصيفيه وعلقت عليها وقالت اعلى قمه في افريقيا من فوق جبل كليمنجارو 8 ايام متواصله عشان اوصل للمكان ده، خطوات لا تعد ولا تحصى. ده كلام أسماء جلال. في كمان يسرى أعلنت عن معاد طرح فيلم جديد الست لما ونزلت بوستر الفيلم اللي بيشاركها فيه ياسمين رئيس ودنيا سامي ودرة، وعلقت على البوستر وقالت فيلم الست لما يوم 19 أغسطس في جميع دور العرض. نروح بقى نسمع الأغنية دي وارجع لكم تاني.

0: كل الأحداث والألعاب الرياضية محليا وعالميا في صوت الملعب على الراديو 99.
1: الاتحاد الافريقي لكرة القدم مكاف يعلن تنظيم مصر لبطولة أمم أفريقيا تحت 23 سنة المؤهلة لأولمبياد 2028. البنك الأهلي يفوز على الاتحاد السكندري بثلاثية وديا استعدادا للموسم الجديد. المغربي أشرف حكيمي يتصدر قائمة أبرز خمسة مرشحين لجائزة أفضل لاعب في أفريقيا لعام 2026. بايرن ميونخ الألماني يحتفل بفوز نجم الفريق الإنجليزي هاري كين بجائزة الحذاء الذهبي الأوروبي للمرة الثانية. ليفربول يعلن انضم رونالد على سبيل الإعارة لمدة موسم قادما من برشلونة. وكيليان مبابي يعود إلى تدريبات ريال مدريد الإسبانية الجماعية استعدادا لانطلاق الموسم الجديد.
0: صوت الملعب على الراديو 99.

0: راديو تريندينج على الراديو 90 90، مستشفى 57 357، لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. الراديو 90 90، هواها مصري.
1: في أماكن بتروحها عشان البحر، وفي أماكن بتروحها عشان اليوم كله. موهيتو بيتش معمول للنوع التاني، لوكيشن قدام أبراج العالمين، بحر صافي ورملة ناعمة، حمامات سباحة وألعاب مائية، وكيتس بول مؤمنة بالكامل تخلي الأولاد مستمتعين طول اليوم وانت مطمن عليهم. ولو ناوي تقضي اليوم كله هتلاقي اللوكرز والشاورز موجودين عشان اليوم يكمل براحة. مزيكا تعرف امتى تبقى موجودة وامتى تسيب المكان يتكلم لوحده، والأكل من النوع اللي يخليك ترجع مخصوص عشانه مرة تانية. وفي الآخر هتكتشف إنك جيت عشان البحر وقعدت عشان كل حاجة تانية. موهيتو، أكتر من اللي جاي عشانه.
2: في حاجات لازم تقف قصادها، تواجه هاد تحدي، وحاجات تحرق بنزين على الفاضي، فسيبك من الحاجات دي.

علشان الزحمة تعدي مع شيماء حافظ ومحمد نشأت من الحد للخميس من 3-5 على الراديو 90-90. هذا البرنامج برعاية سامسونج جالاكسي A سيريس. الشارع عايز ايه؟

غن بالأغنية يفوق مع إيمان مختار كل يوم خميس وجمعة من 7 لـ9 بالليل على الراديو 90-90. هذا البرنامج برعاية موهيتو بيتش، أكتر من اللي جاي عشانه.

أدي المقام مع بسنت بكر كل يوم أربع وخميس من 9 لـ11 بالليل على الراديو 90-90 مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. الراديو 90-90 هوا.

0: راديو تريندينج مع غدير حسان على الراديو 90 90
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علي هدفها الحياة.
2: رجعت لكم مرة تانية ومكملين باقي أخبارنا عن الفن والفنانين. وصلنا لفقرة خاص وحصري. نجم مسرح مصر محمد عبد الرحمن هيظهر كضيف شرف في فيلم أحمد مكي الجديد فرصة سعيدة، وهيلعب دور أخو أحمد مكي في أحداث الفيلم اللي بيشارك بطولته ماجد الكدواني ودنيا سامي ومن إخراج أحمد الجندي. دي شوية كده من أخبارنا. الرسائل بقى، في حد مين استنى هقولك. أحمد إبراهيم بيقول لي مساء الخير والفل عليك. يا مساء الخير والفل عليك. في كمان حد بيقول لي بس مش كاتب اسمه ايه، رقم اخره 293، بيقول حضرتك قلت ديفا ولا لطيفة؟ انا قلت لطيفة الحقيقة، بس الواضح ان انت عايز تسمع ديفا، فنروح نسمع ديفا سميرة سعيد وبعدين ارجع لكم مرة تانية نكمل كلامنا عن الفن والفنانين. بس بعد الاغنية نسمع زي ما بقولك كده الأستاذة إسعاد يونس لمدة 5 دقايق وارجع لكم مرة تانية.

0: إسعاد يونس زي ما بقولك كده على الراديو 90-90.
1: أي حاجة تخص الإنسان تنفع تبقى مادة للسخرية، لونه، وزنه، طريقة كلامه، هدومه، لحظاته الحميمية، صوره، معتقداته، أفكاره، فساده، نزاهته، انضباطه، فوضى، اختياراته، ميوله، أسلوب كتابته، اهتماماته، تعبيراته، لزماته، سرحانه، تركيزه، انتماءاته، 100,000 هاتو باتو ناتو فاتو تاتو. والسخرية حلوة مفيش كلام، ومصر عرفت في تاريخها مجموعة من الساخرين العظماء ما كانوش يقلوا أهمية عن غيرهم من الجادين: الرائد محمد عفيفي، الرائع بهجة قمر، العظيم أحمد رجب، عمنا الكبير محمود السعداني، حسام حازم، جلال عامر. خايفة كر القايمة كلها أخد وقت الحلقة. وبرضو حنسى ناس كانوا سبب في رسم البسمة على وشوشنا، وبرضو كانوا سبب في إننا بنفكر ونواجه مشكلتنا وناخد بالنا من ظواهر وتفاصيل مهمة قوي في حياتنا. أحمد رجب مثلا، كانت مصر كلها بتستنى مقاله في الأخبار نص كلمة. هو ما كانش مقال، كان كام كلمة كده، كام كلمة قصيرين، ويمكن جملة واحدة، وأحيانا كان بيكتب كلمة واحدة ما فيش غيرها، لكنها كانت بتبقى كلمة بألف كلمة. المقال ده كنا بنقراه ونقعد نقول لبعض: قريت أحمد رجب النهاردة؟ شفت أحمد رجب النهاردة؟ وبسبب اللي بيكتبه ممكن تتفتح نقاشات في السياسة والفن والتاريخ والاقتصاد والعلاقات الدولية والرياضة وكل حاجة. محمود السعداني حكى تاريخ مصر، وكتب مقالات، وكتب في كل الموضوعات اللي ممكن تتخيلها، وكان واحد من مثقفين مصر المعدودين على الصوابع. الحقيقة صيته كان في كل البلاد العربية، وكل ده بالسخرية، والسخرية وحدها. أو الله، زي ما بقولك كده،
2: زي ما بقولك كده.
0: الراديو 90-90 هواها مصري.
3: أنا متجوزة بقالي 25 سنة، معايا 5 بنات.
4: نردين ونورين دول هما اللي جم بعد 10 سنين من الثلاثة الكبار. في البداية احنا اكتشفنا مرض نورين الأول، دخلت مستشفى 57، اتضح إن هي عندها كانسر في الدم. بعدها كانت نردين تعبت، اتضح إن هي عندها ورم في المخ.
3: أصعب لحظتين أول ما دخلت بنورين كانت داخلة المستشفى في مرحلة خطر قوي. اللحظة الثانية أثناء ما كانت نردين بتعمل العملية.
4: يكفيني أن مستشفى 57 موفرالي طوارئ 24 ساعة. التمريض قمة في الاهتمام بالطفل نفسه. الدكاترة متابعة بمعنى كلمة متابعة، أنت مكان بتتعامل فيه كبني آدم.
3: كل إنسان حتى لو ساهم بجنيه في المستشفى 57 ربنا يرزقه من السماء للأرض.
5: مؤسسة مستشفى 57-357 مصر لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم، هدف الحياة. رقم التسجيل الضريبي 177-500-250-33-00-19.

كرة في التسعين مع إبراهيم عبد الجواد من الحد للخميس من 10 ل 11 الصبح على الراديو 90 90.

إنما دلوقتي حال السخرية بقى إزاي؟ ما بقتش صعبة السخرية، القلش والنكتة والإفيه والكوميكس وخلافه مش محتاجين أكتر من شوية تكنيكات ممكن تكتسبهم إما بالملاحظة أو حتى بالتعلم. مش بس كده، ده كمان سرقتها سهلة، والقلشة الواحدة بيكتبها 1,000,000 على إنهم اخترعوها، ما هي البجحة فن. السخرية السهلة دي اللي موضوعها متوافر وجاهز عاملة زي السلاح، نصل السكينة بالتحديد. نصل السكينة ده سهل استخدامه سواء في قطع قالب زبدة أو في جز رقبة، والفرق مش في صعوبة الاستخدام، الفرق في الجرأة والقرار. انت هتستخدم السكينة في ايه؟ في المعارك السخرية بتبقى سلاح الضعفاء والعاجزين، وأوقات كتيرة بيبقى سلاح ناجع. وياما السخرية قلبت موازين معارك، خصوصا لو في مجموعات كبيرة بتستخدمها بشكل موحد وفي نفس الاتجاه. إنما ده ما يمنعش إن أي حاجة تزيد عن حدها بتنقلب لضدها، وإحنا برضو لازم نفكر في اللي حاصل واللي بيحصل، وناخد بالنا وإحنا بنستخدم السلاح الرهيب ده. وحكاية إن سلاح السخرية ده بقى في إيد أي حد يستخدمه ضد أي حد في أي اتجاه على أي موضوع، كل دي حاجات لازم نفكر فيها كويس. وبقى عادي جدا إنك تلاقي ناس بتسخر من ناس من غير أي هدف ولا أي حاجة، ولا في حتى معركة بينهم ولا حتى معارك تافهة. بقينا نشوف سخرية ونقرأ سخرية من غير أي ضوابط، وفي كل الموضوعات وعلى كل الحاجات بما في ذلك حاجات ما ينفعش نسخر منها أو عليها. ومش عايزة أسمي حاجات عشان ما بقاش أنشر اللي خايفة أنه يتنشر. السخرية حلوة لما تبقى من أهلها، متوجهة في مكانها وفي حدودها عشان تأدي دورها، وما تتحولش من ابتسامة حلوة لحالة هستيريا. والله زي ما بقول لكم كده.

إسعاد يونس زي ما بقولك كده على الراديو 90 90. راديو تريندينج مع غدير حسان على الراديو 90 90. مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم، هدفها الحياة.

رجعت لكم مرة تانية ومكملين مع بعض أخبارنا عن الفن والفنانين، ووصلنا لفقرة ما يفوتكش. فما يفوتكش يوم 17 أغسطس حفل نسمة محجوب في مهرجان القلعة الدولي في محكة قلعة صلاح الدين، وما يفوتكش يوم 14 أغسطس حفل توليت ضمن حفلات مهرجان يلا ساحل في مسرح يو أرينا في العالمين، وما يفوتكش يوم 24 أغسطس حفل الفنان مدحت صالح في مهرجان القلعة الدولي في محكة قلعة صلاح الدين. ده بالنسبة لفقرة ما يفوتكش. هنرجع تاني لأخبار الفن والفنانين ونروح لفقرة أخبار سريعة، بس نقول رسالة من الرسائل الأول. لو ممكن أسمع شيرين، يعني خلاص أنا مش هشوفك تاني، أنا هدى من إسماعيلية. حاضر، نسمع كده لشيرين علشان هدى من الإسماعيلية وارجع لكم على طول.

0: هواها مصري.
1: رجعت لكم مرة تانية وهنروح لخبر من فقرة أخبار سريعة. روبي تعاقدت على إحياء حفلة في الساحل الشمالي، تحديدا في المسرح الروماني في المارينا. ده هيبقى يوم 21 أغسطس الحالي. ده خبر تاني من أخبارنا. نسمع بقى مع بعض أغنية قديمة شويتين ثلاثة بس حلوة هتعجبكم، سيمون في حاجة كده، وأرجع لكم على طول بعد الدقيقة الأولى اللي هيقولها لنا إبراهيم عزت.

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من العاشرة مساء مع إبراهيم عزت.
1: الرئيس عبد الفتاح السيسي أكد أهمية مواصلة تطوير المنظومة الضريبية مع تحسين كافة الخدمات الضريبية وتوفير تسهيلات إضافية وبناء الثقة مع المستثمرين، موجها سيادته بإطلاق حزمة التسهيلات الضريبية الثالثة. توجيهات الرئيس السيسي جاءت خلال اجتماع عقده مع رئيس الوزراء ووزير المالية لاستعراض مستجدات موقف التحوط ضد مخاطر تقلبات أسعار النفط العالمية للعام المالي 2025-2026 والعام المالي 2026-2027. وخلال الاجتماع وافق الرئيس السيسي على مقترح إصدار سكوك ضريبية يتم تمويلها من جانب الممولين وتخصم من التزاماتهم الضريبية المستقبلية، على أن يكون العائد عليها بسعر جيد ومناسب وبما يساهم في خفض الاحتياجات التمويلية ومن ثم فاتورة خدمة الدين. كما شدد الرئيس السيسي على ضرورة الالتزام بالتنفيذ الصارم للقوانين والتشريعات والقرارات الجمهورية ذات الصلة باستغلال الأراضي المخصصة للأنشطة السياحية المطلة على الشواطئ المصرية، موجها أيضا بتشكيل لجنة من أجهزة الدولة المعنية تقوم بتفقد الوضع على الأرض لضمان حرية نفاذ المواطنين إلى الشواطئ وفقا للضوابط ذات الصلة. رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أكد أن الحكومة تولي اهتماما كبيرا بملف التعاون الدولي بالنظر إلى دوره الحيوي في دعم جهود التنمية الشاملة والمستدامة في مصر. جاء ذلك خلال لقاء الدكتور مدبولي مع وزير الخارجية الدكتور بدر عبد العاطي لمتابعة الإجراءات والموقف التنفيذي للتمويلات التنموية للمشروعات المختلفة، وذلك بالشراكة مع مختلف المؤسسات والهيئات الدولية. في إطار حرص مصر على مواصلة تقديم الدعم والمساندة للجمهورية اللبنانية وتنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، قدمت مصر شحنة جديدة من الأدوية تبلغ حمولتها نحو 10 أطنان، وذلك دعما للقطاع الصحي اللبناني. وتأتي هذه الشحنة في إطار المساعدات المصرية المتواصلة المقدمة إلى لبنان الشقيق، والذي بلغ إجمالي حجمها 1100 طن من المواد الإغاثية والإنسانية منذ عام 2024، بما يعكس استمرار وقوف مصر إلى جانب الشعب اللبناني والحرص على الإسهام في دعم قدرات الدولة اللبنانية وتلبية الاحتياجات الإنسانية والصحية. هذا وتجدد مصر تأكيدها على مواصلة دعمها للبنان الشقيق بما يسهم في تخفيف الأعباء عن كاهل الشعب اللبناني ودعم مؤسسات الدولة اللبنانية في مواجهة التحديات الراهنة. الخارجية الإيرانية أكدت أن المفاوضات مع سلطنة عمان بشأن مضيق هرمز تسير بسلاسة، ولكن هناك من يسعى إلى عرقلة هذا المسار، مشيرة إلى أن الوضع في مضيق هرمز مرهون بسلوك الجانب الأمريكي وكيفية تراجعه عن انتهاكاته. اقتصاديا، المهندسة رندا المنشاوي وزيرة الإسكان استقبلت السيدة حنان مجدي محافظ الوادي الجديد لمتابعة عدد من ملفات العمل والمشروعات التنموية والخدمية الجاري تنفيذها بالمحافظة، وذلك في إطار حرص الوزارة على دعم جهود التنمية بالمحافظات وتعزيز التعاون والتنسيق مع الأجهزة التنفيذية بما يسهم في تحسين مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين. ورياضيا، النجم الإنجليزي هاري كين مهاجم بايرن ميونخ الألماني توج بجائزة الحذاء الذهبي الأوروبي لعام 2026 بعد تصدره قائمة هداف الدوريات الأوروبية الكبرى. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 9090 زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 38 درجة.
0: الدقيقة الأولى، صوت الخبر. الراديو 9090 هواها مصري.

0: راديو تريندينج على الراديو 90 90، مستشفى 57 357، لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. الراديو 90 90، هواها مصري.
1: ايه هو جهاز السايبر نايف اللي بيقدم احدث نظام في العالم للجراحة بالاشعاع وبيعالج سرطان المخ والرئة والبروستاتا؟ في الانظمة التقليدية القديمة جزء من الاشعاع بتاعها بيأثر على الانسجة المحيطة بالورم، وده كان بسبب حركة الورم المستمرة الناتجة عن تنفس المريض. اما السايبر نايف عبارة عن روبوت يعمل بتقنية الذكاء الاصطناعي وبيقدر يصيب الورم بدقة عالية من غير ما يأثر على الانسجة المحيطة، وده لانه بيتتبع الورم مهما كانت حركته، وبكده بتكون تكلفة العلاج أقل، عدد الجلسات أقل، الأعراض الجانبية أقل. العلاج بالمجان للأطفال 57 357، أما المقابل المادي اللي بنحصل عليه من خلال الجلسات الخارجية بيدخل في تكلفة علاج ولادنا في 57. السايبر نايف مشروع وقف خيري حتى يستمر علاج أطفالنا بالمجان. للحجز اتصل على 19057 أو زوروا موقعنا للحصول على مزيد من المعلومات. مؤسسة مستشفى 57 357 مصر لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. رقم التسجيل الضريبي 177-500-250-33-00-19.
2: اختطف

لعشرة الصبح على الراديو 90-90. هذا البرنامج برعاية موهيتو بيتش، أكتر من اللي جاي عشانه، وبرعاية بولي فريش، هتخلي عينك فريش، قطرة لجفاف العين من أوركيديا، وبرعاية

0: سمعني مزيكا مع مين عطا كل يوم 3 و4 من 7 ل 9 بالليل على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية موهيتو بيتش، أكتر من اللي جاي عشانه.
1: سمعني مزيكا.
0: في نهاية كل يوم ومع كل دقيقة خبر
2: ومن أخبارنا
0: موضوع
2: زي ما حضراتكم كنتوا تتمنوا.
0: حدث
2: مصر بتشهد حدث لأول
0: معلومة ومعرفة
3: لفقرة تفاعل معنا
0: نقاش
2: وعشان يكون موضوعنا محل
0: لكل المجالات
2: قضية فنية رياضية
0: سياسة
3: وتم خلال الاتصال
0: اقتصاد
2: وفي مؤشرات البورصة
0: ومن أخبارنا كل ده وأكتر في آخر اليوم يومياً في 11 مساءً.

0: على الراديو 90 90 مستشفى 57 357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة.
1: رجعت لكم مرة تانية وكنا وصلنا لفقرة أخبار سريعة وطبعا معاكم غدير حسين ل 11 بالليل. المطرب الشعبي حودة بندق انتهى من تسجيل الأغنية الخاصة بفيلم أحمد حاتم الجديد ريد فلاج المنتظر عرضه في الموسم الصيفي الحالي إن شاء الله. كمان حمدي المرغني تعاقد على المشاركة في بطولة فيلم يوسف الشريف الجديد ميلانو وهيشاركهم بطولة الفيلم باسم سمرة ومصطفى أبو سريع. ده بالنسبة للأخبار السريعة. هنكمل ونروح للقصة وما فيها، ولكن أحمد إبراهيم بعت لنا مسج ورسالة على الواتساب بيقول عايز أسمع أغنيتي عراف لأحمد سعد. حاضر نروح نسمعها مع بعض وأرجع لكم على طول.

لسه مكملين راديو ترندينج على راديو 90.90 ومعاكم غدير حسين. وهنروح لخبر ان للمرة الخامسة تقريبا تم تغيير ميعاد طرح الفيلم الجديد محمود الثاني بطولة احمد غزي وكزبرة. اخر ميعاد لطرح الفيلم في السينمات بقى 20 اغسطس بدل 10 سبتمبر. ده بالنسبة لخبر من أخبارنا. في خلود من أمريكا بعتها بتقول أحلى راديو 90.90، بتقول لي ممكن اسمع الكينج محمد منير لما النسيم وبهديكي إياها، يعني بتهديها لي. يا سلام على الكلام الحلو، يلا نسمعها وارجع لكم.

لسه مكملين مع بعض راديو تريندينج على راديو 99 هواها مصري، ومكملين في أخبارنا عن الفن والفنانين. أرضي بجنينة، ده الاسم المبدئي للمسلسل اللي هتخوض بيه هنا الزاهد السباق الدرامي في شهر رمضان اللي جاي. والمسلسل مكون من 15 حلقة، وهو من تأليف محمد رجائي وإخراج مندو العدل. ده بالنسبة لخبر تاني من أخبارنا. نسمع بقى حسين الجسمي وأرجع لكم تاني.

0: أحوال الطقس، حالة الجو في نسمة هواء على الراديو 90.90 FM.
1: القاهرة غدا درجة الحرارة نهارا 40، ليلا 27. حالة الجو نهارا مشمس، ليلا صافي. سرعة الرياح نهارا 13 كيلومتر في الساعة، ليلا 20 كيلومتر في الساعة. نسبة الرطوبة نهارا 22%، ليلا 43%. ودرجات الحرارة في بعض المدن غدا: اسكندرية نهارا 36، ليلا 25. شرم الشيخ نهارا 39، ليلا 28. الغردقة نهارا 40، ليلا 29. بورسعيد نهارا 38، ليلا 27. وأسوان نهارا 44، ليلا 28.
0: أحوال الطقس، حالة الجو في نسمة هواء على الراديو 90.90.

صباحك ومطرحك كل يوم من الحد للخميس من 7 لـ9 الصبح مع أحمد يونس على الراديو 90-90. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190، دعمك إنقاذ حياة، وبرعاية سامسونج جالاكسي A سيريس. الشارع عايز إيه؟

مع الدكتورة لميس جابر. 50 شاي كل يوم جمعة الساعة 5 مساء على الراديو 90 90.

زي ما التاريخ بيقول مع بسنت بكر كل يوم سبت الساعة 2:10 الظهر 9:30 بالليل على الراديو 90 90. اسمع الراديو 90 90 في أي مكان من على موبايلك من أبليكيشن الراديو 90 90. نزل الأبليكيشن.

0: الراديو 90 90 هواها مصري. راديو تريندينج مع غدير حسان على الراديو 90 90
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علي هدفها الحياة.
2: يلا نروح للقصة وما فيها. تامر عاشور هرب بذكاء من السؤال اللي توجه له على هامش المؤتمر الصحفي اللي عقده بمناسبة حفلته في مهرجان قرطاج في تونس. تامر لما تسأل مين هو صوت مصر استعان بالجملة اللي قالتها شيرين في حفلتها يوم الجمعة اللي فاتت، وقال كلنا أصوات مصر وكل المطربين والفنانين هم أصوات مصر، وعشان كده كلنا بنكون حريصين إننا نقدم فن يرتقي مش بس ببلدنا ولكن بالوطن العربي كله. الله، ده كان خبر تاني في القصة وما فيها. نسمع بقى تامر عاشور من الألبوم الجديد مراية الحب.

0: راديو تريندينج على الراديو 90 90 مستشفى 57 357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة.
1: يلا نكمل أخبارنا. نسرين أمين تعاقدت على المشاركة في بطولة فيلم علي ربيع الجديد صاحب فضل، وبيشاركهم البطولة كمان باسم سمرة. ده خبر كمان من فقرة آخر خبر. نسمع بقى مع بعض أغنية لتامر حسني وأرجع لكم على طول.

0: راديو تريندينج على الراديو 90 90،
1: مستشفى 57 357، لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علي هدفها الحياة.

بكده خلصت حلقتنا النهاردة من راديو تريندينج، وكانت مسابقتنا النهاردة على صفحتنا على الفيسبوك الراديو 9090. حط لكم بوستر فيلم وبقول لكم اسم الفيلم ايه. اللي كسبت معنا هي مارو ميدو، قالت هبتة المناظرة الأخيرة، وكانت عايزة أغنيتين لفضل شكر. فاخترت لك أغنيتين، أنا مش عارفة أنت عايزة مود ايه، فاخترت لك يبقى قابلني وبعدها الحب وبس، يا رب يعجبوكي. أقابلكم بكرة إن شاء الله على خير من 9 ل 11 بالليل. كنت معاكم غدير حسان، وبتشرف بيكو كل يوم 2 و3 من 9 ل 11 بالليل. بعدي على طول هيكون معاكو إبراهيم عزت، وجولة إخبارية جديدة وحصاد إخبار جديد من الساعة 11 ل 12 بالليل. وقبلها على طول هيكون معاكو في الدقيقة الأولى. هقول لكم دلوقتي سلام.

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من 11 مساء مع إبراهيم عزت.
1: الرئيس عبد الفتاح السيسي يؤكد أهمية مواصلة تطوير المنظومة الضريبية مع تحسين كافة الخدمات الضريبية وتوفير تسهيلات إضافية. الرئيس السيسي يشدد على ضرورة الالتزام بالتنفيذ الصارم للقوانين والتشريعات والقرارات الجمهورية ذات الصلة باستغلال الأراضي المخصصة للأنشطة السياحية المطلة على الشواطئ المصرية. السيدة انتصار السيسي قرينة رئيس الجمهورية تهنئ البطلة المصرية أسيل أسامة بمناسبة تتويجها بالميدالية الذهبية في بطولة العالم للشباب. رئيس مجلس الوزراء يؤكد أن الحكومة تولي اهتماما كبيرا بملف التعاون الدولي نظرا لدوره الحيوي في دعم جهود التنمية الشاملة والمستدامة في مصر. بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي، مصر تقدم شحنة جديدة من الأدوية لدعم القطاع الصحي اللبناني. مصر تؤكد مجددا على مواصلة دعمها للبنان بما يسهم في تخفيف الأعباء عن كاهل الشعب اللبناني ودعم مؤسسات الدولة اللبنانية في مواجهة التحديات الراهنة. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يطالب إيران بتعويض الولايات المتحدة عن أضرار الحرب ويصدر تعليمات بوضع هذا البند في جميع المفاوضات المستقبلية. إيران تؤكد أن المفاوضات مع سلطنة عمان بشأن مضيق هرمز تسير بسلاسة، ولكن هناك من يسعى إلى عرقلة هذا المسار. وزيرة الإسكان تستقبل محافظ الوادي الجديد لمتابعة المشروعات التنموية بالمحافظة. وأخيرا، الاتحاد الأفريقي لكرة القدم كاف يعلن تنظيم مصر بطولة أمم أفريقيا تحت 23 سنة المؤهلة لأولمبياد 2028.

0: في نهاية كل يوم ومع كل دقيقة خبر، موضوع، حدث، معلومة ومعرفة، نقاش لكل المجالات، سياسة، اقتصاد ورياضة، كل ده وأكتر في آخر اليوم على راديو 90-90.
1: سياسة واقتصاد ورياضة، صحيح كل ده وأكتر هنتابعه النهاردة مع حضراتكم في حلقتنا الليلة من برنامج آخر اليوم. ولكن في البداية يا مساء الفل على كل الناس اللي بتسمعنا على هوا الراديو 90-90 دايما هواها مصري. برحب بحضراتكم في حلقة جديدة من برنامج آخر اليوم، برنامجنا اللي بنتشرف كده ان احنا بنقابل حضراتكم في آخر يومنا في آخر ساعة في اليوم علشان نتكلم ويا حضراتكم عن أهم الأخبار وملفات الساعة، بالإضافة إلى الصورة التحليلية علشان نفهم كده مع بعض ما بين سطور وعناوين الأخبار الكتير أو اللي احنا بنتابعها على مدار اليوم. حلقة الليلة من برنامج آخر اليوم 10 أغسطس 2026 هتكون من إعداد زميلتنا العزيزة إيناس سيد، رئيس التحرير محمد الصنباطي، وهكون سعيد أن أنا أكون بصحبة حضراتكم على مدار ساعة إلا قليل إبراهيم عزت. البداية دائما في آخر اليوم بنستعرض ويا حضراتكم يعني عناوين لملفاتنا وفقراتنا النهاردة في آخر اليوم. البداية هتكون بالملف الرئاسي. النهاردة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي أكد على أهمية مواصلة تطوير المنظومة الضريبية، وبنتكلم كمان مع تحسين كافة الخدمات الضريبية وتوفير تسهيلات إضافية. كان في اجتماع النهاردة سيادته مع دولة رئيس مجلس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي وزير المالية، والرئيس وجه كمان في هذا الاجتماع بإطلاق حزمة التسهيلات الضريبية الثالثة خلال الفترة المقبلة. هنتكلم بصورة أكبر عن هذا الملف، وهنستمع فيما يخص بقى الشق الاقتصادي لتعليق المحللين حول ما دار في لقاء الرئيس السيسي النهاردة، خصوصا أن هذا الاجتماع جاء لمتابعة موقف التحوط بصورة عامة ضد مخاطر تقلبات أسعار النفط العالمية والسياسات الضريبية وخفض الدين. ده هيكون ملفنا الأول النهاردة في آخر اليوم. أما الملف الآخر وبشكل يومي بنتابع كمان مع حضراتكم التحركات المصرية المتعلقة بيعني تحقيق الأمن والسلام في المنطقة. الأمن الإقليمي هو واحد من الأهداف اللي مصر بتعمل على هذا الأمر وبتبذل جهود حثيثة وكبيرة في هذا الملف فيما يخص الملفات العربية والإقليمية. أما عن ملف التعليم، النهاردة الساعة 6:30 تقريبا السيد وزير التعليم العالي أعلن ملامح المرحلة الأولى للتنسيق للقبول في الجامعات والمعاهد للعام الدراسي الحالي. انتهى الفترة اللي كانت مخصصة للمرحلة الأولى وبدأنا للمرحلة الثانية، وظهرت بقى الملامح المتعلقة بالنسب المئوية لكليات الطب والصيدلة والألسن، الكليات طبعا اللي بتبقى في المرحلة الأولى بسرعة. الهندسة مثلا هي اكتملت من المرحلة الأولى، ما فيش فيها أماكن شاغرة في المراحل المقبلة، ولكن هنتكلم باستفاضة عن الأرقام والنسب المئوية اللي تم الإعلان عنها النهاردة في المؤتمر الصحفي. أما في ملف يعني الصحة نتعرف الجديد في المبادرات الرئاسية الإنسانية الصحية خلال السنين العشرة اللي فاتت. في عدد كبير الحقيقة من المبادرات الرئاسية اللي تم إطلاقها، وكان الهدف منها ضمان صحة وسلامة سلامتي وسلامة حضرتك وسلامة حضرتك بصورة عامة وسلامة الأسرة المصرية. لعل نذكر من بين هذه المبادرات 100 مليون صحة مثلا اللي حظت باهتمام كبير للمواطنين، وعدد كبير من المبادرات. هنتكلم النهاردة ونعرف الجديد في هذه المبادرات المستمرة بالتأكيد وبتقدم بالمجان لجميع المصريين. وكمان اللي متابعنا بشكل يومي بنروح مع حضراتكم كل يوم لمحافظة علشان نعرف آخر أخبار هذه المحافظة من مشروعات الخدمية والتنموية. علشان كده النهاردة خصصنا دقايق في حلقتنا النهاردة علشان نروح ويا حضراتكم لمحافظة الوادي الجديدة نتعرف أكتر من مراسلنا هناك على أحدث المشروعات التنموية في المحافظة وغيرها من التقارير والأخبار اللي احنا هنتابعها النهاردة بإذن الله مع حضراتكم في حلقتنا من برنامج آخر اليوم. هنطلع الفاصل وبعد هذا الفاصل نرجع مع بعض ونبدأ مع حضراتكم أولى ملفات حلقتنا الليلة من برنامج آخر اليوم على هوا الراديو 90-90 دايما هوا مصري.
0: آخر اليوم مع إبراهيم عزت على الراديو 90-90. الراديو 90-90 هواها مصري. صداقتك الجارية في مستشفى 57-357 يعني خير عايش ومكمل موجود في كل ركن في 8 وجبة في تكلفة أوضة في جرعة علاج أو حتى في عملية بتنقل طفل من الوجع للأمل. صداقتك هنا علمت دكتور وممرضة وطورت الصيدلية هي اللي وفرت مبنى السايبر نايف اللي بيعالج أطفالنا بالذكاء الاصطناعي. صداقتك الجارية هي اللي طورت الطوارئ وزودت الطاقة الاستيعابية لغرف زرع النخاع ودعمت البحث العلمي علشان ترفع من نسب شفاء أطفالنا. صداقتك الجارية في مستشفى 57-357 هي الضمان إن الباب ده يفضل مفتوح وإن المكان يتطور ويستمر. كل جنيه بتحطه هنا هو أمل لطفل إنه يخف ويرجع لحياته. اتبرع عن طريق الموقع الإلكتروني www.57-357.org. رقم التسجيل الضريبي 177-500-250-33-00-19.
2: الحفلة مع كريم سعيد من السبت للثلاث من 12 لـ2 بالليل على الراديو 90-90.

ومحمد مشقل من الحد للخميس من 3 ل 5 على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية سامسونج جالاكسي A سيريس. الشارع عايز ايه؟

0: آخر اليوم مع إبراهيم عزت على الراديو 90-90.
1: من جديد بنرجع لحضراتكم في حلقتنا النهاردة من برنامج آخر اليوم، وأولى يعني فقرتنا النهاردة في آخر اليوم. الحقيقة النهاردة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي كان يعني بيعقد اجتماع مع دولة رئيس مجلس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي ووزير المالية لاستعراض مستجدات موقف التحوط ضد مخاطر تقلبات أسعار النفط العالمية للعام المالي الحالي. خلال الاجتماع دوت السيد الرئيس يعني وافق على مقترح بيخص إصدار صكوك ضريبية هيتم تمويلها من جانب الممولين، وهتتخصم من التزاماتهم الضريبية المستقبلية على أن يكون العائد على هذه الصكوك بسعر جيد ومناسب، ويساهم في خفض الاحتياجات التمويلية، ومن ثم بنتكلم على فاتورة خدمة الدين. هنتكلم أكتر حول هذا الاجتماع ورسائل الرئيس في هذا الاجتماع، ولكن أرحب بضيفنا الكريم اللي بينورنا على هوا الراديو 90-90 الدكتور خالد الشفعي الخبير الاقتصادي ورئيس مركز العاصمة الاقتصادية. دكتور مساء الخير وتحياتنا لحضرتك، أهلا بيك.
2: مساء الخير أستاذ إبراهيم، ومساء الخير للسادة المستمعين في كل مكان، خالص تحياتي.
1: تحياتنا ليك يا فندم، أهلا بحضرتك. خلينا نبدأ كلامنا في البداية، يا ترى النهاردة يعني هذا المقترح اللي وافق عليه السادة الرئيس خلال اجتماعه مع دولة رئيس مجلس الوزراء دكتور مدبولي ووزير المالية، بنتكلم على إصدار صكوك ضريبية هيتم تمويلها من جانب الممولين نفسهم وهتتخصم من التزاماتهم الضريبية المستقبلية، ترى الكلام دوت لو بسطناه لمستمعنا لمستمعينا الكرام كده حضرتك ممكن نقول لهم ايه؟
2: اذا تم ده على ارض الواقع لاول مره في تاريخ مصلحه الضرائب وفي تاريخ الاقتصاد المصري وفي تاريخ الدوله المصريه، يتم اصدار هذه الصكوك ويتم الممول او الممولين بسداد يعني الضريبه مقدما. هذه الاجراءات من شانها في ثقة تبعث بالثقة والتفاؤل بين الممولين وبين مصلحة الضرائب المصرية لتحقيق أقصى استفادة ممكنة من تدفقات المالية لدى هؤلاء الممولين من خلال شراء هذه الصكوك اللي تقدر الدولة تحقق لهم عوائد من خلال عائد ثابت سنويا أو شهريا، وأن يتم خصم هذه الصكوك من قيمة الضريبة المستحقة المقدرة في إقراراتهم خلال الفترات القادمة.
1: ده بيجي ضمن خطة الحقيقة يعني تم إصدار خلال الأشهر الماضية عدد من الحزم المتعلقة بالتسهيلات الضريبية والتسهيل للممولين في هذا الشأن. استكمالا لحديث حضرتك دكتور في هذا الشأن، كمان السيد الرئيس النهاردة وجه بضمان نفاذ المواطنين للشواطئ ورقابة تسليم الوحدات العقارية، وهكذا شدد على ضرورة الالتزام بالتنفيذ الصارم للقوانين والتشريعات والقرارات الجمهورية ذات الصلة في هذا الشأن. يا ترى مردود هذا الأمر، مش بس بنتكلم على الشق الاقتصادي، ولكن احنا دلوقتي يعني هناك شق مجتمعي ايضا في هذه النقطة تحديدا، اليس كذلك؟
2: الحفاظ على حق المجتمع في الشواطئ المصرية والدخول والخروج بشكل امن وبشكل كامل، وهذه القرارات الصادرة من السيد الرئيس تعطي الحق لكل مواطن في الاستمتاع والدخول والخروج لأي شاطئ على البحر الأحمر أو البحر الأبيض المتوسط مهما كانت، بحقوق مصرية لصالح المجتمع المصري ككل، والحفاظ على هوية هذه الشواطئ أن هي ملك خاص للمجتمع المصري بكل طوائفه وبكل فئاته دون تحديد فئة محددة أو ملاك أو قاطني بعض القرى السياحية على ده نتيجة ما تم خلال الفترة الماضية من تداول أخبار خاصة بمنع أحد القرى السياحية دخول جمهور المتعاملين إلى هذه الشواطئ من خلال هذه الأخبار، وبالتالي إعطاء الحق للمواطن المصري في الشواطئ المصرية، وأن الشواطئ المصرية مملوكة للدولة، مملوكة للمواطن المصري كل ربوع مصر. الحقيقة برضو مستضيف حاجة عشان المستمعين، التيسيرات الضريبية اللي تمت خلال الفترة الماضية قدرت أن تجني ثمار وتعمل على قلق كثير من أوج الخلاف بين المورودين وبين مصلحة الضرائب المصرية.
1: صحيح.
2: هذه السقوط بتبعث على أن في ثقة متبادلة بين المورودين وبين مصلحة الضرائب. الجميع في مجتمع نعيش فيه وقادرين على تجاوز كل أزمة، كل هذه الأزمات من خلال دعم الاقتصاد المصري ودعم توجه الدولة نحو تحقيق أقصى توفير ممكن أن يعود بالإيجاب على الدولة المصرية وعلى تقليص قيمة الدين سواء المحلي أو الخارجي على الموازنة العامة للدولة، حتى تستفيق الموازنة العامة للدولة ويكون كل إيرادات الدولة تتجه نحو الإنفاق على الصحة والتعليم وكل الخدمات المقدمة للمواطنين وتحسين جودة الحياة للمواطنين.
1: صحيح، وهذا يعني ما أكد عليه السيد الرئيس النهاردة فيما يخص أهمية مواصلة تطوير المنظومة الضريبية من شأن ومن ثم تحسين كافة الخدمات الضريبية، ده كله بيصب فيما يخص بناء الثقة مع المستثمرين، هكذا كما حضرتك أشرت في هذا الأمر. على كل حال بتوجب الشكر الجزيل لحضرتك على وجودك معنا الدكتور خالد الشافعي الخبير الاقتصادي ورئيس مركز العاصمة الاقتصادية، شكرا جزيلا لحضرتك دكتور على وجودك.
2: كل الشكر لحضرتك.
1: شكرا لك يا فندم. بعد الفاصل مرة تانية برجع وكمل مع حضراتكم حلقتنا النهاردة من برنامج آخر اليوم.

0: الراديو 90 هواها مصري. آخر اليوم مع إبراهيم عزت على الراديو 90
1: من جديد بنرجع لحضراتكم في حلقتنا الليلة من برنامج آخر اليوم، وخلال الدقائق اللي جاية هنتكلم مع حضراتكم فيما يخص الدور المصري المتواصل من أجل الحفاظ على الدول العربية الشقيقة وخفض التصعيد الإقليمي. الحقيقة السيد وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج الدكتور بدر عبد العاطي في اتصالاته الهاتفية بشكل يومي مع نظرائه، يعني النهاردة بنتكلم، يعني كان في اتصال هاتفي بيجمع وزير الخارجية ونظيره اللبناني واليوناني، أكد على دعم مصر للحكومة اللبنانية وجهودها الرامية إلى تعزيز سيادة الدولة، وكمان دعم مصر فيما يخص تسوية الأزمة الأمريكية الإيرانية عبر الحوار السلمي. هنتكلم أكتر حول هذا الأمر، ولكن أرحب بضيفنا الكريم الكاتب الصحفي الأستاذ جمال الكشكي رئيس تحرير مجلة الأهرام العربي. أستاذ جمال تحياتي لحضرتك وأهلا وسهلا بحضرتك، أهلا بيك.
2: تحياتي ليك ولكل السادة المستمعين،
1: اهلا بحضرتك. نبدا ب يعني قبل قليل كان في بيان رسمي صادر عن وزاره الخارجيه وذكر انه توجيهات من الرئيس السيسي مصر بتقدم شحنه جديده من الادويه لدعم القطاع الصحي اللبناني، واكدت مصر كمان على مواصله دعمها للبنان بما يسهم في تخفيف الاعباء عن كاهل الشعب اللبناني ودعم مؤسسات الدوله اللبنانيه في مواجهه التحديات الراهنه. يعني دلاله هذه التصريحات ودلالة هذه الشحنة الجديدة، خصوصا ان احنا بنتكلم بتيجي ضمن عدد من الشحنات اللي مصر قدمتها بداية من 25.
2: وطبعا خلينا نتفق على انه احنا بنتكلم عن دولة زي لبنان، دولة يعني ثقافية، موطن الثقافة والفن والقوة الناعمة والسياسة والجغرافيا والسياحة والحضارة، ولها تاريخها ولها أهميتها في مؤسسها. وبالتالي هنا احنا لو نفتكر مع بعض جملة، لان هنا انا بتكلم على الموقف المصري، الموقف المصري تاريخي، نفتكر مع بعض مقولة الرئيس السادات الشهيرة جدا، ارفعوا ايديكم عن لبنان. وده تمثل يعني هذا الموقف المصري تجدد وقوي يزداد عمق في عهد الرئيس عبد الفتاح. والدعم الحقيقة المصري اللبناني يعني هو من باب يعني الوفاء الوطني المصري للشقيقة لبنان. وإنه يعني هذه المساعدات يعني هي جزء من يعني الدعم الكبير الذي تقدمه وتحرص على تقديمه الدولة المصرية،
1: صحيح،
2: سواء في مرفأ بيروت أو سواء جائحة كورونا أو حتى هذه الساعات التي نتحدث معا فيها. لأنه هنا محل الدكتور
1: اتفضل يا سيدي،
2: هنا انت بتتكلم على ده على لبنان الدولة. لبنان لابد أن يعود وينتقل من مربع الساحة إلى لبنان الدولة الوطنية الثابتة الراسخة. لبنان مر بتصدعات كبيرة جدا، لبنان الذي كان هو قبلة العالم في كل شيء يعني لابد أن يعود مرة ثانية. وعودة لبنان إلى محيطه العربي هو عودة وجزء كبير جدا من عودة استقرار الأمن القومي العربي. ويعني هنا عندما تنظر إلى الخريطة وترى الجغرافيا تكتشف أهمية يعني الصراع العالمي على لبنان، وتكتشف أهمية ومعنى أن يرفع العالم أيديه عن لبنان الحقيقي، لأن لبنان في هذه المساحة له امتياز جغرافي وله سلطة جغرافية وله أهمية كبرى. مصر تدرك جيدا أهمية عودة لبنان وتبذل كافة المجهودات من أجل عودة لبنان، واحنا تابعنا يعني سواء على مستوى الدبلوماسيه الرئاسيه او حتى على مستوى لقاء وزير الخارجيه. وهو ليس اللقاء، احنا نفتكر مع بعض عدد الزيارات خلال الفترات الماضيه.
1: صحيح، زار بيروت
2: التي قام بها الى وزير الخارجيه الى بيروت،
1: الى بيروت صحيح،
2: والتقى الرئيس اللبناني ورئيس الوزراء وكل الطوائف الحقيقه. ومصر هنا يعني مصر منفتحة على الجميع، وأهمها في المقام الأول استقرار لبنان والشعب لبنان.
1: الحقيقة هي علاقات أخوية وممتدة ما بين الشعبين كمان الشقيقين، الشعب اللبناني والشعب المصري، وأيضا على المستوى القيادتين هكذا كما ذكرت حضرتك في هذا الشأن. الحقيقة بتوجه بشكر جزيل لحضرتك على وجودك معنا وعلى كل هذه التفاصيل والمعلومات. أستاذنا الأستاذ جمال الكشكي، رئيس تحرير مجلة الأهرام العربي، شكرا جزيلا لك على كل هذه المعلومات والتفاصيل. شكرا لك يا أستاذ جمال.
2: شكرا
1: لك يا فندم. من أخبارنا في آخر اليوم النهاردة يعني بنتكلم على عدد من التحركات المصرية في هذا الشأن. على صعيد آخر، أشاد كمان الوزير الخارجية ونظيره اليوناني فيما يخص، بنتكلم على الأزمة الدائرة ما بين أمريكا وإيران. وزير الخارجية أكد على الجهود المصرية المكثفة الرامية واللي الهدف منها التهدئة وخفض التصعيد، وأكد على دعم مصر لكافة الجهود لتسوية الأزمة عبر الحوار والوسائل الدبلوماسية بما يساعد في احتواء التوترات المتصاعدة والحفاظ على أمن واستقرار المنطقة. بعد الفاصل نرجع مرة تانية ونكمل مع حضراتكم حلقتنا النهاردة في آخر اليوم.
0: آخر اليوم مع إبراهيم عزت على الراديو 90 90. الراديو 90 90 هواها مصري.

0: ساعتين جامدين مع حسام عصام من الحد للأربع من 5 لـ7 بالليل على الراديو 90 90
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190 دعمك إنقاذ حياة، وبرعاية اندرايف. اندرايف انت مش شغال عند الابليكيشن، انت شغال لنفسك.

0: للصبح مع حسام رضا كل يوم أربع الساعة 12 بالليل على الراديو 90 90.
1: سهراً ومعاك للصبح، سهراً ومعاك للصبح.
0: سنوات من العمل، تحركات في كل اتجاه، مشروعات لا تتوقف، إرساء دعائم الجمهورية الجديدة، نقلة تاريخية في حياة الإنسان المصري. التنمية، الاقتصاد، العمران تتوسع على كل شبر في أرض مصر. رسالة وطن مع الكاتب الصحفي أحمد الخطيب، كل يوم سبت من 8 ل 10 بالليل على الراديو 90 90. آخر اليوم مع إبراهيم عزت على الراديو 90 90.
2: يا مساء الخير على حضراتكم مرة تانية، ولسه مكملين معكم حلقتنا النهاردة في آخر اليوم. والنهاردة وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور عبدالعزيز قنصوة أعلن نتيجة تنسيق القبول بالكليات للطلاب الناجحين في الثانوية العامة. كشف الدكتور قنصوة النهاردة خلال مؤتمر صحفي على أن الحد الأدنى للقبول بكليات الطب نتكلم على 94.6%. طيب طب الأسنان 93.28%، صيدلة مثلا 92.3%، وغيرها من النسب اللي أوضحت يعني ملامح التنسيق القبول بالكليات في المرحلة الأولى. بدأنا مرحلة جديدة، المرحلة الثانية، وهتستمر لمدة 5 أيام. يعني بنتكلم على حد أدنى لهذه المرحلة 68% و75% للشعبة العلمية. أما الشعبة الأدبية في المرحلة الثانية في التنسيق بنتكلم على 64.6%. لمزيد من التفاصيل حول هذا الأمر تنضم إلينا هاتفيا الأستاذة فاتن زكريا، مسؤول ملف التعليم في جريدة الأخبار المسائي وبوابة أخبار اليوم الإخبارية. أستاذة فاتن، تحياتنا لحضرتك وأهلا بيكي.
3: أهلا بحضرتك يا فندم.
2: كنا بنتكلم معاك مبارح وقلت لنا خلاص يعني هي ساعات ويتم الإعلان عن هذه النسب المئوية المتعلقة بالمرحلة الأولى للتنسيق. هل ممكن تدينا لمحة سريعة إلى جانب النسب اللي احنا ذكرناها؟ احنا ذكرنا طب وصيدلة والحد الأدنى للمرحلة الجديدة، باقي الكليات كان هأخبرها إيه من خلال ما أعلنه النهاردة السيد وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور عبدالعزيز قنصوة؟
3: هو اليوم عقد الدكتور عبد العزيز قنصوة وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقيام بعمل وزير الثقافة مؤتمرا صحفيا لإعلان نتيجة الحدود الدنيا بالنسبة للشعب العلمية والأدبية. وكما ذكرت سيادتك إني يمكن كليات الطب هذا العام أخذت من 94.6%، وطب الأسنان 93.28%، والعلاج الطبيعي 92.34%، والصيدلة 92.3%، وكلية الهندسة 86%. ويمكن هذا العام هو يعني بفارق عن العام الماضي بفارق ما بين 1-2% من الحد، انخفاض الحد
2: أقل. انخفاض صحيح.
3: طبعا دي حاجة كويسة وتحسب لطلبة النظام سواء الحديث أو القديم هذا العام، وطلاب النظام الحديث على الأخص يعني. طبعا وزير التعليم العالي أكد على أن المرحلة الثانية يوم 4/12/8 وهتستمر حتى يوم الأحد 16/8،
2: 5 أيام من يوم الأربعاء،
3: من يوم الأربعاء لحد يوم الأحد إن شاء الله الأربعاء اللي جاي لغاية يوم الأحد 16/8، ولمدة 5 أيام. الحدود الدنيا بالنسبة للنظام الحديث الشعبة العلمية 220 درجة فأكثر، وده بنسبة 68.75%. أعداد الطلبة فيها تكون 234.866. الشعبة الأدبية 205 درجة فأكثر بنسبة 64.6%. أعداد الطلبة فيها تكون 316010 طلاب. النظام القديم 280 درجة فأكثر بنسبة 68.29% عدد طلبة 379 طالب. الشعبة الأدبية 240 درجة بنسبة 58.53% وعدد طلابها 76 طالب. هم عدد طلاب قليلين يعني. طيب احنا ايه المهم ما بعد اعلان تنسيق القبول للمرحلة الاولى؟ ان احنا ان شاء الله الطلبة المستهدفين في المرحلة الثانية هيدخلوا على موقع التنسيق الالكتروني، هيبدأوا ينسقوا مع بداية المرحلة يوم الاربعاء الجاي، هيدفعوا بطاقة الترشح، متابعة الموقع الالكتروني صفحة الكلية او المعهد المرشح اليه لمعرفة مواعيد واجراءات التقديم وتجهيز المستندات المطلوبة والالتزام بالمواعيد اللي هتعلنها الكلية او المعهد، ومتابعة الاعلان الرسمي عن تحويلات تقليل الاغتراب وفقا للقواعد والضوابط المنظمة، ومتابعة طبعا المنصات الرسمية لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي لمعرفة كل ما هو جديد فيما يتعلق بالتنسيق الالكتروني.
2: بشكرك شكرا جزيلا على وجودك معنا وعلى كل هذه التفاصيل والمعلومات، الأستاذ فاتن زكريا مسؤول ملف التعليم في جريدة الأخبار المسائي وبوابة أخبار اليوم الإخباري. بشكرك شكرا جزيلا أستاذ فاتن على وجودك معنا دايما وعلى كل هذه التفاصيل والمعلومات. مكملين مع حضراتكم حلقتنا النهاردة في آخر اليوم، ومن الحديث عن تنسيق القبول بالكليات للطلاب الناجحين في الثانوية العامة للحديث عن المبادرات الرئاسية الصحية. ما فيش شك ان طول العشر سنين اللي فاتت حضراتكم يعني تابعتوا هذه المبادرات، وعدد ملايين من المصريين استفادوا من هذه المبادرات، مبادرات كان الهدف منها في المقام الاول هو ضمان صحة وسلامة المواطن المصري، مبادرات رئاسية بتقدم بالمجان فقط ببطاقة الرقم القومي. لعلنا نذكر من بين المبادرات هي الاشهر، مبادرة 100 مليون صحة اللي قضت على يعني ربما كان مرض بيهدد حياة المصريين في العقود الماضية تحديدا فيروس سي، وغيرها من المبادرات اللي كانت موجهة للمرأة ولأطفال المدارس ولكبار السن والاعتلال الكلوي وغيرها من المبادرات الرئاسية الأخرى. طيب الجديد في هذه المبادرات، وهل المبادرات دي انتهت مثلا أو خلص وقتها؟ الحقيقة لا، هذه المبادرات مازالت مستمرة في الوحدات الصحية وكمان في القوافل الطبية في المحافظات والمتنقلة كمان لتسهيل الوصول للمواطنين في هذا الشأن. على الهاتف بينضم لنا الأستاذ وليد عبد السلام مسؤول ملف الصحة، مدير تحرير اليوم السابع ومسؤول الملف الصحة في اليوم السابع. أستاذ وليد مساء الخير وتحياتنا لحضرتك، أهلا بك.
4: مساء النور، أهلا وسهلا بحضرتك أستاذ إبراهيم وكل السادة المستمعين كل مكان.
2: أهلا وسهلا. وفي البداية أستاذ وليد تسمح لنا نتكلم عن أحدث الأرقام، دايما بنتابع الجديد في مبادرة 100 مليون صحة على سبيل المثال، الأرقام دايما بتحدث والأرقام دايما في زيادة عن المستهدفين أو المستفيدين من هذه المبادرة، ماذا عن أحدث الأرقام في هذه الحملة؟
4: خليني كده أبدأ مع حضرتك بمنطق تسلسلي شوية، وعايزين نتكلم على ان النهاردة بفضل توجيهات فخامة رئيس الجمهورية بتعزيز وتوفير الخدمات الطبية في كل مكان في الجمهورية وخاصة للمناطق المحرومة والمناطق البعيدة، وتوفيرها للمواطنين الذين لا يستطيعون العلاج في القطاع الخاص. من هنا جاءت فكرة المبادرات الرئاسية وتوفير الخدمات للمواطنين. احنا النهاردة عندنا 100 مليون صحة فيها 15 مبادرة تقريبا بتشمل جميع أفراد الأسرة المصرية، والحقيقة إن المبادرات الرئاسية يعني قطعت شوط طويل ومستمرة في عطائها للمواطنين في توفير الخدمات الطبية بالمجان على مستوى الجمهورية في كل المستشفيات وفي كل الوحدات الصحية على مستوى الجمهورية. ولكن أحدث، لو أنا بتكلم مع حضرتك ومن منظور حضرتك يعني أحدث الأرقام، هنتكلم عن حملة 100 يوم صحة، ودي أحدث الحملات اللي بتنطلق في هذا التوقيت. منذ فترة انطلقت، والحقيقة أن هي حققت نتائج ملموسة جدا نقدر نقولها ونترجمها في صورة أرقام مع حضرتك النهاردة، هي قدمت 11 مليون خدمة طبية مجانية للمواطنين على مستوى الجمهورية. والحقيقة أنه مستهدفات المبادرات الرئاسية بتعزز المبادرات الصحية القومية دورها في رفع كفاءة الخدمة وتوفيرها للمواطنين. والحقيقة أنه كان في حوالي 8 مليون خدمة طبية مجانية، والكلام ده كله كان بمشاركة بحوالي 13 قطاع من قطاعات الوزارة بتتناغم مع بعضها في تقديم هذه الخدمة، سواء من خلال المبادرات الرئاسية أو من خلال العربيات المتنقلة اللي تابعة أيضا للمبادرات الرئاسية. والحقيقة أن الحملة من ضمن مستهدفاتها المهمة جدا مش بس توفير الخدمات للي بيحتاجها، ولكن رفع الوعي والتثقيف الصحي الشامل، لأنه ليه دور مهم جدا في التعافي والكشف المبكر عن الأمراض.
2: الكشف المبكر صحيح ده بيساعد في سرعة العلاج واستجابة كمان الحالة للعلاج في حال اكتشاف هذا الأمر. طب أستاذ وليد، ربما مستمعنا الكريم اللي بيسمعنا وعايز يستفيد من هذه المبادرة بيسمع عنها، ولكن هو ما صادفش ويعني دخل مثلا عمل كشف فيما يخص مبادرة 100 مليون صحة وغيرها من المبادرات، ازاي المواطن يقدر يوصل لهذه المبادرات؟
4: الحقيقة انه هذه المبادرات يا استاذ ابراهيم هي متوفرة في وحدات الرعاية الاولية على مستوى الجمهورية، وموجودة في مستشفيات العامة والمركزية، واللي عنده مشكلة في انه هو يوصل لهذه الاماكن يقدر في خطين ساخنين بتوفرهم الوزارة وبيعملوا على مدار الساعة، وهو الخط الساخن 105 او 15 33 5 15 33 5 او 105. دول خطين مهمين جدا، تقدر تعرف منهم خريطة توزيع وتشغيل المبادرات الرئاسية وتقديم الخدمات، وبيقدموا لك كل الاستفسارات وكل المعلومات والبيانات، حتى لو انت قلت لهم انا ساكن في المنطقة الفلانية
2: يقولوا لك اقرب مقر للمبادرة اللي انت محتاجها في المكان الفلاني او القوافل المتنقلة او غير ذلك. نعم،
4: بيتم توجيهك بشكل سريع جدا للمكان اللي هتحصل منه على الخدمة. الاهم في هذه المنظومة ان هذه الخدمة هي خدمة تكاملية رفيعة المستوى، بمعنى ان المريض بيتلقى الكشف الطبي وبيتم احالته بشكل او باخر الى الدرجة الاعلى في العلاج من خلال المستشفيات العامة والمركزية والمستشفيات التخصصية.
2: نعم.
4: والمهم ايضا انه المبادرات الرئاسية يعني من ضمن الامور المهمة فيها انه اللي ليه تغطية تأمينية بيتم علاجه ضمن التغطية التأمينية اذا احتاج مستويات اعلى من الرعاية، واللي ملوش تغطية تأمينية بيتم استخراج قرار علاج على نفقة الدولة.
2: صحيح.
4: وبيتم علاجه بمنتهى السهولة، وانه الموضوع يا جماعة هستغل تواجدي مع حضرتك النهاردة واقول ان الموضوع استخراج قرارات العلاج على نفقة الدولة لم يعد امر صعب، ولكن هو امر سهل. اكبر قرار واهم قرار دورته لا تتعدى 48 ساعة، وبيجي لك رسالة SMS على الموبايل بتاعك بتقولك ان القرار بتاعك انتهى، وده لينك تقدر تفتح من خلال القرار وتقدر تتعامل بالقرار بالصورة
2: او رصيد القرار يعني اللي تم اصداره من المجالس الطبية. بشكرك يا استاذ وليد، شكرا جزيلا على وجودك مع

0: ولسه مكملين مع حضراتكم حلقتنا النهاردة في آخر اليوم، وفي فقرة حلوة يا بلدي بنتابع ونجوب مع حضراتكم للمحافظات علشان نعرف آخر أخبار المحافظات. خلال الدقايق اللي جاية هنروح مع حضراتكم لمحافظة الوادي الجديد علشان نعرف آخر أخبار المشروعات التنموية الأحدث في المحافظة والمقدمة للمواطنين. كل ده وأكتر نتابعه مع زميلنا محمد حسنين مراسل راديو 90 في الوادي الجديد. محمد مساء الخير واهلا بيك.
1: مساء الخير عليك ومساء الخير على مستمعيك، اهلا بيك.
0: اهلا بيك، وخلينا نبدا كلامنا في البدايه، يا ترى تفاصيل اقامه مدرسه التمريض الطبيعيه الخاصه في الخارجه عباره عن ايه؟
1: يمكن طبعا محافظه الوادي الجديد منذ ان تولت السيده حنان مجدي محافظ الوادي الجديد واخدة مجموعة من الاتجاهات اللي بتسعى فيها لراحة المواطنين وأيضا توفير كافة سبل الراحة لأهالي الوادي الجديد. طبعا المحافظ حريصة على أنها يعني تقيم مجموعة من المدارس ذات الطابع الخاص، بتفكر أنها طبعا تنشئ مدرسة للتمريض خاصة بالوادي الجديد عشان توفر احتياجات المستشفيات والوحدات الصحية من العجز الكبير اللي بيقابل يعني قطاع التمريض بالتحديد يعني. فطبعا كانت خطوة جديدة لدعم منظومة يعني التعليم الصحي وتوفير مسارات جديدة متخصصة لإنشاء مدرسة خاصة للتمريض. وكانت أبريد طبعا هي يعني نقيب التمريض كان زار الوادي خلال الأسبوع الماضي، وكان هناك مجموعة من الأفكار من بينها إنشاء مدرسة خاصة للتمريض.
0: طيب هذا من شأن، تسمح لنا محمد وبعتذر لك لدي الوقت الحقيقة، هل ممكن يعني نسلط الضوء على المنح المقدمة لطلاب الوادي الجديد في الجامعات؟
1: بالفعل يمكن طبعا المنح الدراسية لأبناء الوادي الجديد اللي هم طبعا ما تعقمش الحظ انهم يلتحقوا بكليات المجموعة الطبية والهندسية، كان طبعا بروتوكول حقيقة احنا فيه بنشكر طبعا اللواء محمد الزمرلوط محافظ الجديد، كان هو صاحب الفكرة
0: المحافظ السابق
1: صحيح. وطبعا لما تولت السيدة حنان مجدي
0: هي كانت نائب المحافظ في خلال هذه الفترة،
1: صارت على نفس المنوال ودعمت بشكل كبير جدا بعلاقاتها بعلاقات طبعا المحافظة بالجامعات الأهلية. فكان من المحافظة طبعا 12 منحة دراسية في جامعات بدر وتنكس وبدر في القاهرة والجامعات الصينية والألمانية واليابانية، فطبعا المحافظ أعلنت عن 100 منحة مجانية لأبناء الوادي الجديد، وتوزع طبعا هذه المنح على الجامعات الخاصة والأهلية طبعا بنسب بيراعى فيها الدخلة الفرافرة باريس بلاط و

0: الخارجه، وده طبعا يعني شيء احنا ابناء الوجي حاسين بالفعل ان هذه المنح اتاحت لابنائنا دخول كليات القمه او كليات المجموعه الطبيه، اللي طبعا في بعض الاماكن بيتم بيبقى فيها عجز كبير جدا في الاطباء او نقص في الاطباء، فبيتم طبعا ترشيح عدد من الطلبه اللي ما ساعدهمش مجموعهم انهم يدخلوا المجموعه الطبيه درجه او درجتين، فبتتيح السيد المحافظ هذه الفكره لابناء الجديد، وطبعا حط شروط ان ما يكونش من بين الاسره حد استفاد بمنح الدراسيه، وبيكون انا اكون حاصل على الشهاده الاعداديه والثانويه من ابناء الجديد، وطبعا بتعلن تباعا عن هذه المنح يعني بمجرد ما الجامعه بتوافق على عدد المنح بيبقى في طبعا اعلان على صفحات التواصل الاجتماعي لابناء الوالدين بيقدموا على هذه المنح الدراسيه. يعني
1: زميلنا العزيز محمد حسني مراسل الراديو 90 في الوادي الجديد، بشكرك شكرا جزيلا على وجودك معنا وعلى كل هذه التفاصيل والمعلومات، شكرا ليك يا محمد.
0: شكرا ليك وتحياتي.
1: شكرا ليك. دي كانت حلقتنا النهارده من برنامج اخر اليوم، بشكر حضراتكم شكرا جزيلا. حلقتنا كانت من اعداد زميلتنا ايناس سيد، رئيس التحرير محمد الصنباطي، وهذه تحياتي ابراهيم عزت، ودائما من القاهره تحيه طيبه لكم اينما كنتم ودمتم في امان الله.

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من منتصف الليل مع إبراهيم عزت.
1: الرئيس عبد الفتاح السيسي يؤكد أهمية مواصلة تطوير المنظومة الضريبية مع تحسين كافة الخدمات الضريبية وتوفير تسهيلات إضافية. الرئيس السيسي يشدد على ضرورة الالتزام بالتنفيذ الصارم للقوانين والتشريعات والقرارات الجمهورية ذات الصلة باستغلال الأراضي المخصصة للأنشطة السياحية المطلة على الشواطئ المصرية. السيدة انتصار السيسي قرينة رئيس الجمهورية تهنئ البطلة المصرية أسيل أسامة بمناسبة تتويجها بالميدالية الذهبية في بطولة العالم للشباب. رئيس الوزراء يؤكد أن الحكومة تولي اهتماما كبيرا بملف التعاون الدولي نظرا لدوره المحوري في دعم جهود التنمية الشاملة والمستدامة في مصر. بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي، مصر تقدم شحنة جديدة من الأدوية لدعم القطاع الصحي اللبناني. مصر تعرب عن تضامنها مع كولومبيا في أعقاب الزلزال الذي ضرب البلاد وأسفر عن خسائر في الأرواح والممتلكات. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يطالب إيران بتعويض الولايات المتحدة عن أضرار الحرب ويصدر تعليمات بوضع هذا البند في جميع المفاوضات المستقبلية. إيران تؤكد أن المفاوضات مع سلطنة عمان بشأن مضيق هرمز تسير بسلاسة، ولكن هناك من يسعى إلى عرقلة هذا المسار. وزراء التموين والاتصالات يتابعان منظومة كارت الخدمات الحكومية الموحدة. وأخيرا الاتحاد الأفريقي لكرة القدم كاف يعلن تنظيم مصر بطولة أمم أفريقيا تحت 23 سنة المؤهلة لأولمبياد 2028.
0: الدقيقة

ودلوقتي جه معاكم مع الحفلة مع كريم سعيد على الراديو 90 90.

وليس في الأرض خمرا كالتي تسكبين من عينيك أمرودا، والورد أشمل

حفلة مع كريم سعيد على الراديو 90 90.